0: صباح الازهار. كما قال زياد توا اليوم الناس كل تروح البلدان سايس رواحهم في ثنيه. اليوم يوم عظيم، يوم مبارك، معناتها يوم الوقفه في عرفه. ان شاء الله ربي يتقبل منا وان شاء الله ربي يغفر لنا ويغفر لنا ذنوبنا. مش هني بي
1: امين يا رب.
0: شكرا.
1: شكرا.
2: تبع يا رب
1: فجاه بروسك معناها الدعاء لو كرو ناس اللي بدوا الصباح النور.
2: اهلا بيك رفيق، اهلا بيك، مرحبا بيك ومرحبا بالحضور. ان شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم اسعد ايام. نسلم على التوانسه في تونس، خارج تونس، ربي يحفظكم الناس كل. ان شاء الله نهار مبروك وان شاء الله عيد مبروك وان شاء الله الناس الكل حيه بخير وان شاء الله ديما مميت في خير. وان شاء الله الناس اللي في عرفه ربي ان شاء الله يوصلهم سالمين غانمين، العائلات بنجاحهم سالمين غانمين، صحه عليهم صحه عليهم في نهار عظيم كيما هكا. ان شاء الله ربي يرزقنا وان شاء الله نهاركم اسعد الايام يا رب.
1: تتروح لسفيخ
2: انا بعد الديميسيون ديريكت مباشره ان شاء الله. ان شاء الله
1: للجميله
2: ان شاء الله
1: الحفيده عامله في العلوم
2: يا ودي عامله يا ودي العائله كامله مجنده. البارح البابي نتاعها مراد شرى لها المشوى والواحدة قد بدأت نحضر بعض الفيديو قد بدأت نحضر من المشوى.
1: عيدهم عيدهم
2: ربي فضلهم
1: ربي فضلهم كل مدام جيانا سليني جيانا سباح
3: النور جيانا. بونجور بونجور، شحبيبكم ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله طريق السلامة الناس اللي تسمع فينا الكل. في الدخلة رفيق شنو نحكي لكم شنو حلمت البارح. قيلت البارح قيلت سما غيف تخي غارمون بيو الريتم تاع الامتحانات وكل شيء، ما خذتني عيني 20 دقيقة. فك ال 20 دقيقة شنو شفت؟ حاجة كل كبوزرة. حلمت اللي الناس اللي نعرفهم الكل في العالم بدلوا كلمة ماضي ساعة ولت ماضي سانتي. ماضي ساعتين قعدت ما ساعتين وما ثلاثة قعدت ما ثلاثة. أمينة دخلت بعضي وحسيت إنه فما حاجة صارت وأنا ما في باليش. ونقولك وقتاش بدلتوها؟ ليش بدلتوها؟ وتظهر لهم نورمال يقولوا ماضي سانتي. كي قمت قلت هذه هي أحلام العصر. إيديكم مشيت سألت جيميناي قلت له علاش اسمها أحلام العصر؟ فطلعت مربوطة الحكاية بإنه الإرهاق وإلا الجهاز العصبي الداخلي نجم ينتج تخيلات غريبة، وزاد مربوطة بالموروث الثقافي خاصة عنا نحن العرب، إنه أي حاجة مش مفهومة نربطوها بالكوابيس وإلا بأحلام غير منطقية ونسميوها أحلام العصر. ولكن علميا نومة العصر ونومة الليل ما تنجمش تأثر على الكاليتي نتاع الأحلام. شنو رأيكم فيها ملي سانتي؟
1: رامي من غير لنسبح عليك ثم إمكانية تمنع ولا لا تفلع؟
4: لا صعيب يا سيبا توا اللي وصلنا له. لا صعيب سيبا الدعاء اليوم
1: عارف الدعاء عارف كيفين أنه يوفدك إن شاء الله طريقة الحديث على الحلمة والواحد لوش الموضوع أين ملي سانتي ملي سيئة وخاص دخل دبعا
4: ما أقول قلت لها ملي سانتي ولوس حبيتها عايشك يا سورة. إن شاء الله عيدكم مبروك، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. نسلموا برشا على العباد اللي في ثنية للخدمة مازالوا يخدموا بيان سور. العباد زادة اللي باش شد ثنية بعد شوية نتقابلوا كلنا في البياج ونتعدوا في
2: البياج. أنت بروح رامي
4: أنا وين كنت عم تلموا ونحكي ونضربوا سمعتين ثلاثة. إن شاء الله فماش ترافو يا ربي فماش ترافو خاطر الراف اللي يصير في أجواء العيد في اللوتوروت حاجة عظيمة ياسر. ولكن الحمد لله لمة العيلة ملمومين إن شاء الله عيدنا مبروك.
1: فماش التاكسي اللي تيرو للجيت
4: لا ذوكم نحاوم السنين تلقي إن شاء الله عم الجاي يرجع تشوى يا رفيق طبعا نحكيو على التاكسي للوتا.
1: لا ما تنجمش تكري للجيت معناها تروح
4: لا ما الامكانيات مش على قدك. مع العلم انا موصله ذا البارح قال البارح يا ناصر كلمته هو في اثنين في تاكسي يا اخي قال مش تفهم الامكانيات قال له التاكسي هبطني لن او رامي جايني معناها قصفي في نص اثنين. كي وصلت قلت له علاش هبطت بالتاكسي؟ قال لي التاكسي نعرف اخر من اللي ما نعرفوش. شوف احنا من وصلنا رجع له بالعوينه نجري وباقي تسميع الكلاب امار اللي يدور منا وفركس على عطار من غاديكا وهبط انت جيب لي بيب زمان.
1: لا انا نكمل ثلاث شهر هاك نعاود الكود سيت كل شيء
4: راني نمشي القدام خليش ما عندكش كاميرا نتاع مارشارير يا رفيق راني نحات خاطي حاسين وربي يفضلك سي رفيق
1: ربي يفضلك شكرا لك الجولد البوي.
5: بونجور بونجور بونجور بونجور الناس الكل. ان شاء الله نعيد عليكم مره اخرى الغدوه نستبقوا العيد. سينو النشاط نتاعكم معناها فريمون كونتاجيو ياسر معناها حسيت هكا نفبري انا توا نحب نقل
1: عطينا انت
2: نشاط
1: عطينا دعابه نشاط
2: عطينا
5: ضحكه وتفتيكه. استنى انا متغشش عليكم حتى حد فيكم ما استدعاني نهار العيد.
1: علاش استدعوا فيه؟
5: خاطر تعرف اللي بناتي البرا وكل شيء وانا
3: وحده
5: وام بناتي مع بناتي.
1: لا ما نعرفوش اللي ام بناتي معاش مع
5: مش
1: مع
5: وانا وحدي
2: وحدي
5: انا متغشش منبوس. تعرف اللي قلتها المره اللي فاتت بتفدليك عمتي تعرف التليفون ساعه تبكي يا ربي بفضلك على الاولاد
1: كلها ما يحبش انا بتبيعك ما بحبش كلها انت قلت بتفضلك حتى احنا جاوب لك بتفضلك على مرحبا
5: وكي نصدم عليك مش تردني نجم نصدم عليك
1: مع نهار عيد مسلمين
5: في بعضنا نلقى غلطة في الكويز وجيب لك الدار
1: صلح لي هذه اسمع صلح لي هذه واتكتلات برسمك يلا شلعيدكم مبروك الاسم كل تاريخ السلامة للجميع سيس روحنا في الكياس وربي يتقبل منا ومنكم الدعاء وخالص الأعمال إن شاء الله يا ربي يوم عرفة مقبول على الجميع وإن شاء الله حج مقبول وذنب مغفور على أمتنا الإسلامية جمعاء للحظة هذه متواجدين في في الحج في البقاع المقدسة في جبل عرفة وهنا قاعدين نشاهدوا إن شاء الله ولا قوة إلا بالله ذكر الناس اللي تسمع فينا ذكر الناس اللي باش يعيش معنا ناس كل يوم عرفة اليوم خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هذا الذكر المنصوح أنه يعاد مئات وآلاف المرات في يوم عرفة وهو دعاء وهو ذكر والرسول صلى الله عليه وسلم قال خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي شلال نهاركم أسعد الأيام فاصل ثم نواصل ما تبعدوا الشعب
6: رفمك ببليسيتي عشيري يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكيت ماي بيت يجي يجي وفرحان وين متهني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له أحسن ما فما كروكيت ماي بيت أليمون بريميوم بور شاي شيان ماي بيت المامو العشيري باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم ديوان فم صوتكم تسمعوا الراف ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق
1: السبعة وثلاثة وعشرين دقيقة نهاركم أسعد الأيام الناس الكل البداية كان عادة بالزابينج شو صار في حلقة البارح رامي الفراتي في الموعد اسمه زابينج ونرجع للبلاتو
6: زابينج
7: الشباب يا عزيزي المستمع وقيلة تعبين شوي اي لا لا لا فما ويكاند اتعدى صعيب وكذا واعطيني في التصوير واعطيني في التلفزة وصار فيه ومن اللي ما يصيرش
5: نحن بو انا بس نحكي للناس تسمع فينا رانا عنا قضية عشر ايام كل يوم مع بعض
4: صباح وعشاء
5: ليل نهار تقول لك لي عرس وتلمين عرفتك عرس صباح ايام وصباح ليلي ونهار تصالة وقتي غدوة نهار تصالة كل واحد حط يروح الدار سكر تليفوني معاش حب نسمع كلمة زياد وكلمة الناصر وكلمة الكل كل كل معاش حب راحكم معاش حب راحكم
7: لا والمشكلة وين قال كذا حلقة العيد يا ودي مهزلة
4: حلقة كاملة احنا مقتنعين احنا كلنا مشوي وقاعدين نصور معناها حلمة قاعدين
5: سبعة أحلام الحج
8: لا علش بنين بتاع رفيق ناصر يعمل له الحيمة يعمل له الحيمة يا رفيق يرحم والدي راهو شوت ديريته في الميسيون راهو شوت يعملوا الله قالوا الحيمة يا ودي هذا متوقع متوقع
4: الناصر داخل بالكيردون حاب يدخل في الجو اكثر زعما زعما عاش النجم
5: عجال
7: لا ونزيدك زيادة زياد ربح كدوات ورفيق قال لك لا انا مش نوخر شوي ايوا اكلات بعض هالدنيا
4: كما مبروك انا اليوم نحس فيه نهار الجمعة يا ودي وكان ما فهمتو رفيق رفيق رفيق رفيق رفيق رفيق رفيق رفيق هاو ما جاش اليوم وانا عندي كادو عنده راهو خاطر تو يشوفوا الحلقة انا من الاربعة اموال هذيا معناتها اشتم رائحه القلب الحمد لله نعرف داره معناتها او صبح قالك منكوس ولا مريض ولا العلوشه هربي زينب ولا ربي معاه انا اوتوكا جاي له الدار حتى كان ما يجيش ما فماش بروتوكول مريض دايخ وكل
7: الحاسين وش علينا في هذا في الاخر في الاخر رفيق جاي وكذا وشعرنا خسروا بعضهم هو والنصر اي لا لا ولينا كيفاش تو
2: يقولوا لي حضرنا تساكر فينال. قل له يا ودي حتى الساعة السياسية
1: ديما تساكر فينال مرشنوار تبيع وكل
2: نبيع رفيق ما نفسه
4: في السكة سكة المنزل
2: خليني نقول للمستمعين أنا الرسات ما نقسمها وخيان أنا وياك كل شيء فيه وخيان
1: شانا بجرو
2: شانا بجرو اليوم هذا بالنسبة لي أنا حتى الماتش هذيك كانت تسحق الزكر الله يبارك
7: يعجبكش تو ليش يفرشوا في بعضهم تو هذا كلام يا جماعة يا ولادي صليوا على النبي وخلينا في جو العيد عاد الرافع حكينا على تجاربك
4: جي تنصب واحد
1: أنا مرة خليته بتاع ثلاثة ليلش معنا ثلاثة روس اثناش نسيق قال لي سويتين باتران وتقام حذرين سويتين ملقيتو شهوة والمشكلة اللي خلص أنا خلصت وكي بشي زربني حاسي حرمنا من رأس مسلم ربي
4: روس ومصروفهم
1: كبارة بركة ما حرمنا من رأس المسلم ربي سيما وتعرف ششرين بعد تبخل عامل لك الرأس مكتب بشكل عام وخسمه
7: أوبا أيوة إيش قابلك أنت يا تعطي شوية روس وكذا يشوف شو تروح ما تقع شيء لا بسم الله ما شاء الله لا هذا وجون هذا وهذا وروعة
9: يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينج
10: زابينج
1: تحية للقرار
4: رب يا معلم
1: السلام عليكم الأسئلة كل نهاركم أسعد الأيام غدوة زيدوني ذبح علوش كل جميل ما شاء الله من أعقل الراتات موجودة ما شاء الله على علوش
4: دريسي
1: دريسي
4: فيان فيان كوشي كوشي سياسي أوراه دريسي
5: تاكوريدا
4: بالحق أسلت علوش
1: حاجة من سوارش في كل بلاصة يتحط فيه خلي خسير ونديري إعصار
5: ونصيحتك راهي في بلاصتها اللي نصحته قلت له اشري علوش آخر وذاك
1: انفستي فيه هي ماسينو
4: لا عالم ان شاء الله
1: جاركم البارح شخالك عندهم اتوديو مش تونسي ما انا ايش ما كيري في الناس قالوا سي با ان موتون سي ان شيان تلمو البلاص الكل دقدقوا
5: ادوا البلاص
1: ان شاء الله ربي يتقبل انتم كي اخذت حاجه من احسن ما تنجم تختار السلاله هذيك وتجرب اول مره مطعم الانثى بنين راهو بنين بنين
4: بنين اخذت لي نعجه سيادتك راهو بنين احنا خدينا الخوات رفيق
1: انا الخو الكبير وانت الاخت
4: مانيش خبير في الامور هذه اما هاني مش نرجع وان شاء الله تطلع لنا برضو الكل واللي تصور وانت الكل نجيو
1: يلا سيدي نعملوا ترتيحة بالموسيقى ونرجعوا لكم بعد شوية بعد شوية موعدنا محل أخبار قبل هذا الترتيحة بالموسيقى فوزي بن قمرة يغني يا لطيف يا لطيف يا ربي يلطف بينا إن شاء الله وربي يحفظنا وربي يسترنا اجعلوها ساعات دعاء واجعلوها ساعات توبة في يوم إن شاء الله يا ربي سيام يكفر سنة ماضية وسنة قادمة والدعاء فيه مستجاب والرسول صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة شكون كان منا في شدة اللي منا في محنة اللي منا في ابتلاء اللي منا عنده حكاية ينتظرها توا أعوام توا شهور توا سما ينتظر في الحاجة هذه عنده برشة يدعي اليوم يتوجه ربي بالدعاء وحشاه ربي أن يخيبنا حشاه ربي ألا يجيب دعواتنا ربي يتقبل منا ومنكم ومن الجميع يا لطيف فوزي بن قمرة هذه رفماك حتى للتسعة ونص

0: رافماغ على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر ديوان اف ام صوتكم
1: بيبليسيتي
2: انا هنا يا اصدقاء وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق جيت بحذاكم في شكل جديد نلوج عليه انا والشله
3: اكتشفوا جديد غلاس اولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط غلاس منعش وبنين وبطعم شوينغوم وزيد العب مع باتريك اجمع عواد واختاروا غلاس اولا هزهم للعطار باش تربح فيجورين نتاع باتريك سبونج بوب والشله الكل

على ديوان FM. كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء.

كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتكم.

0: اسمعوا الراب ماج من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: السبعة وستة وثلاثين دقيقة تود سويت الأخبار تود سويت تران دو جور
2: أحلى بونوس لحلى ناس
3: مع لفخة جديدة أحلى بونوس أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 ملي
0: أريد طور عالمك تران دو جور.
1: نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك ثريا لاتباسي تأكد أن الأسعار شهدت ارتفاع لافت مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك في علاقة بأسعار اللحوم الحمراء اللي ارتفعت من 64 دينار أسعارها إلى 84 دينار في بعض الأماكن. سعر الدوارة خلط 150 دينار وأرجعت هذا للوسطاء والقشارة اللي قالت أنهم يتصيدون الفرص رغم تراجع المقدرة الشرائية للمواطن. قالت أن الوسطاء لجوا لشراء اللحوم الحمراء من نقاط البيع من المنتج للمستهلك من أجل بيعها بعد ذلك بأسعار مرتفعة. وجهت نداء لسلطة الإشراف من أجل الضرب بيد من حديد على الناس ذوما من خلال تكثيف عمليات المراقبة. ودعت المستهلك إلى المعادلة بين مقدرته الشرائية ونفقاته حتى يمر عيد الأضحى إن شاء الله بأقل أضرار بين ذفري مادية ممكنة وفق تعبيرها هي. كنا نسمع في الحكاية تعسوا من الحم وصدوا ساعات لبعض لحوم الشعبية خلوا فيها الحم 90. أكثر من بعض اللحوم اللي يقولوا احنا بين ذفرين معنا نيفو دفي غادي أعلى شوية معنا باعتبار أنه بتدرف مع بيت أكثر ما تعيتش غادي دونك وبليجي بشتريوا الحم من الزازار دونك خلوا الحم
4: خطر معناها مع الأسف في الأحياء قعد العيد عنده سمبوليك قوية قعد العيد معناها ناس تعتبره فرض معناها حتى كي يبدأ هو يقول لك ليه كل حاجة بلصتها ايه اون بلوس راهو العيد هذا سبيسيال راهو عيد فما ناس بالحق ما وسط العام ما يأكلوش برشا لحم وبرشا عبيد يقبلوا الوضعية ذيك يقول كي مثال سنة بنقص الحم نحكي على حم علوش خاطر يعرف اللي في العيد معناه الفاسو غتخبي وبش يعمل جو وهذيك الكل دوك فين الماء إذا نحن الديفينيسيون القشار هو تاجر لكن عنده نوعا ما من الجشع هذيك الديفينيسيون تاعو خاطر تقول تاجر معناه يمشي بالقد دونك الغلال أسعار معناها بتاع واحد الحق ما عندوش رحمة بالعبيد أنا نقولها بكل وضوح معناها حتى كان أنت جاتك فرصة وحتى كان أنت العرض والطلب راهو مش كيف كيف راهو سيفريل لوفر ما هيش برشا دونك فين الماء يزمنا زادة نتعقلوا راهو مناسبة سبيسيال مكش تبيع في مكش تبيع في علوش انفراك معناه مكش ما يزمش نفس المقاربة مش حاجة ناقصة نحن نزيد نغليه في السوين بيان سور السيركل فيسيو ذي ما يقفش
1: أنا الحقيقة معناها اللي يصدمني أنه الناس تنجم تبيعها كي للعبيد اللي تشتري منها من عندها في وسط العام معنا بنا وجه أنا نجيك مثلا الشهر التالي نشتري كيلو لحم تقول لي معاش قديه 60 ومن بعد ولا 55 ومن بعد أنا بشهر كي نقرب للعيد نجيك هيك اليوم معناها تقول لي 85 معنا باش ندعو الناس لأنه يقاطعوا الناس هذوما نعرف سي با فاسيل أنه باش تعملها معنا ما نحبش ننظر على العبيد والناس تحب تشتري وتحتفل وتشوي شوية الحم وكذا اما يا اخي خافوا ربي معناه شنو معناه نطلع الحم انا 85 و90 هكاك ونبدا نغزر ونحكي على حاجات صارت معناه الزار يدخلوا عبد ما يعرفوش يولي كل خايف ما يطلعش مراقبه يطلعش حاجه يبدا يجس في
4: الضميره مش
1: فهمت ايفيكتيفمون تدخلوا انت مثلا لك اليوم يقول لك اللي كنتي زعما اللي كنتي 75 دينار زيدكم ايه من خافوا ربي يا اخي معناها عبيد تحب تهيد يا اخوي ما نعرفش واحد يبدا يخمم ساعات كي نحكيو مع اصدقائنا الاس او اس وجمعيات يقول لك هذاك صغير باش يعيد ليه قلب يوجع عبد ساعات والعين تدمع على صغيرات ينجم يخلطوا يعيدوا نجموا له. وهذه ناس تحب تستثرى معناها تستثرى بالمعنى الصحيح للكلمة، فيها الميسرة متاع عيد ولا متاع رمضان ولا متاع
4: والرقابة رفيق اللي قاعدين زاد تصور ناس تقدس في الكبدة معناها فما نية
1: برشا عبيد زوسترانت ولا
4: زوسترانت تصور تكنجل في الكبدة معناها بعدش بخاطر تعرف اللي السوق معناها السوق ما هوش ياسر
1: من ألطف ليه الأجهزة المختصة معناها شدوها ما يقول لي نقيب.
5: والله إيش يقول لك رفتا منظمة الدفاع عن المستهلك معناتها تقول بلغوا إذا كان فما تجاوزات كذا الدولة تقول لك أخويا هاو السعر التسعيرة واحد وكل، ولكن من شيرة أخرى دائما وأبدا إذا زار كل عام خويا عاملين قال الرجل سمحني في الكلمة في خليهم في مواليهم مع تززار عامل اللي يحبه مش معقول معناتها. هل لنا عدد كافي من أعوال المراقبة مع الناس كيفاش الرقبة؟ والله العظيم سؤال يقعد
1: هذا معناها نعرفوها ونقولوا ديما اللي يسرق بشي القمية الطريقة مش يسرق بها ديما معناها عوين مراقبة باش تعملهم على 24 ولاية على عدد الززارة كل والعدد العمارة والعدد الخضارة حاجة ما يشبه للخيال اللي يقولوا فيه معناها. فما للأمانة ممسي نعرف الصعيبة ولكن فما ثقافة يزي ما تتخلق معناها فما ثقافة يزي ما تتخلق متاع نوع متاع برد فيري تعمل مع ناس هذوما باش ساعات الحم يقعد له في فريجيدارو تو وقتها الناس تتربى شوية زيادة من حملوش انه تجيت تفرز في ولد حوبتك والناس اللي عاب كامل انت عايش بفلوسهم ويشريوا من عندك ويدوروا لك في دولابك هم اللي تجي في عيد تنكد عليهم العيد متاعهم وتبيع له كيلو لحم
6: ليش تفسير ليش تفسير ما نش فاهمين علاش نفس العلوش اللي كان كيلو بستين يولي تويكا في الثمانين ولا اكثر. ما مش نخمم معاكم اوت فوا كان نخمم وزيدك فيش نقصه في فكرة تعلقنا بشريان العلوش وشريان الحمرة هو ماهوش فرض هو سنة مؤكدة نعرف أما قاعدة نخمم مني ناخد مشوية على العقليات باش الواحد ما يتوجعش ما يخليش الناس تتحكم في السوق
1: تعلقوا ما نتعلقوش وخاطر هي مانية شعيرة دينية هو ديجا واحد يحكي فيها يمشي على الحرف يبدأ
6: بالزبط.
1: فهمت خاطر فما حاجات أخرين أولى بالمقاطعة وأنه نغيروا العقلية متاعنا بارابور الكونسوماسيون متاعها ولكن يبقى مهم
6: ما قلش قاطع يا رفيق أما اللي يكون باش يشري 4 كيلو مسيلش كيلو وكهو
7: هو المشكل الكبير رفيق لتصديق كلامك اللي كنت تقول فيه لكن المشكل الآخر اللي هو موجود وهذا عملناه اللي صار وعملوه برشا الززارة ونعتقد انه سنين زاد باش يعملوه لانه يقول لك العلوش تقسمه على اثنين ولا تقسمه على اربعه ما نقسمش هذا بالكيلو بزوز كيلو.
1: والله سمعت الحقيقه موجوده انا ما كنتش عليها الشاهد عيه الحقيقه اما سمعت اللي يقول لك مثلا ما نبيعش بالكيلو اثنين ثلاثة يا زوز يا اربعه يا اشتر علوش يا ربع علوش وتك على روك انا يقول له موجود سمعت الحكايه هذه للامانه انا
7: مش الكل
1: يوميا ايه مش كل بياسور البعض ما كيتلم البعض منه والبعض يبيع ب 80
4: ولي
1: برشا ما عادش البعض كل نركي مع التاكسي يحكي لي كل تاكسي ملحومه كذا الحكايه بتاع انهم يغليوه في الحوم الشعبيه انا استفزتني معناها نلقى كما قلت حومه شعبيه اغلى ساعات من حومه نيفو دفي فيها اكثر شويه معناها نقول يا اخي حرام تو سامبلومون حرام هذه الكلمه اللي لازم تتقال خافوا ربي معناها في الناس خافوا ربي في صغاركم خافوا ربي في صحتكم راو انه واحد يحتكر ولا انه واحد يغلي على اخواته مسلمين كيفه في فرحه تنغسها له باش انت تربح في العيد 100 مليون ولا 50 مليون ولا 20 مليون وهو ما يشري زوز كيلو لحم راهو معناها انت باش تفرح ولادك ولاده هو باش يبكي وهذا كله تحت انظار رب العالمين ربي يهدينا لبعضنا وكاو يعني حكينا في الموضوع لانه الامانه أنا قلت الناس كل تحكي في العيد والعلوش والهم هذا الموضوع اللي الناس كلها هي نبيه إن شاء الله ربي الناس كلها تعيد ولا لا يحرمهم إن شاء الله من فرحة العيد. نحكي بعد شوية على حملة غير بريئة لإقصاء المستوري من المنتخب علاش تم استدعاء وعلاش نعملوا في حملة هل موجودة الحملة أي ولا لا شكون مرشح أنه يعوض المستوري هذا بعد الفاصلة.
0: رافماغ بيبليسيتي Agile Energy توفر لك في الكام متاحة NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.
8: انا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار. واليوم برافا عملت احسن فار جيتنا بفورما دوي باك جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهوله ويخلي الكاليتي مضمونه وصومها اقل من بلار. ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باك الحمراء 100% قهوه ان بودر اي سوليوب. نعملوا قهوه برافا
9: على خاطر نحبوكم بأعز لي بروغرام نودوكم. لي زوتيل المرادي يتمنوا لكم عيد سعيد ويرحبوا بكم نهار العيد في أجواء احتفالية. مشوي بارتي أون بلان إير، أن بوفي سبيسيال وأنيماسيون بور فوز أنفون. باش تريزيرفي اتصل بالأجونس دو فواياج متاعك وإلا كلمنا على 70 105 720. وإن شاء الله عيدكم مبروك.
10: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
11: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
12: مع توبنات كل تروح كورة الدارة والإستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قصان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا فري دو راكوردمون بلاش ولا ابغريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت. عيش جو الكورة من الدار.
13: توب نت very fiber people.
14: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام.
15: ديوان فام صوتكم.
16: الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

0: راديو نفام. تسمعوا الراب ماج من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: السبعة وتسعة واربعين دقيقة الحديث على حازم المستوري نجم المنتخب وهجم المنتخب حسام الكريمي وكيل أعمال حازم المستوري يحكي على البوليميك. فما كلام يتقال على أنه عنده إصابة وإصابة قد تحرمه من المونديال وهذا دار على ريزو سوسيو. ناصر وكيل أعمال وحسام الكريمي يتكلم وقال رأي إشاعة وأعتقد أنها حملة غير بريئة.
2: حد ما صورنا يعني حتى من إصابة والله ما راش يكون خارج الأخبار شنو مغزى الأخبار يخرج الوقت هذا بالذات في أول نهار وصل فيه حد المسؤولي لتونس معناه والله حتى إصابة معناه حتى بنزلت برد ما فهمناش. أنا أكد لك المعلومة هذه إشاعة كذبة من درحة الدول اليوم الدول على نطاق واسع مش عارف شكون كان وراء الحملة تحس الحملة. نحترم كل ملاعب يمثل تونس خارج تونس نجم أي لاعب يقدم إضافة من أي مكان ما نعرفش اختيارات الإدارة الفني ونحترم الاختيارات نحن الكل وراء المنتخب التونسي لكن انه تستهدف بها حازم المستوري بالذات ما نعرفش شنو هي الاسباب شنو هي المسببات شنو هي شكون اللي وراء الاشاعه هذه ربي يهدي وكره ما نعرفش ما نصورش اني حاجه بريئه الحقيقه معنا الامور الكل بهيك المنتخب الوطني الاداره معنا من جامعه تونسية كرة القدم غدوه حازم عنده موعد مع الصفارة 8:30 غدوه حازم في تبرقه مع المنتخب
1: غدوة حازم في تبارقة مع المنتخب كقال حسام الكريمي وكيل أعمال حازم المستوري اللي يقول إشاعة وأعتقد أن حملة غير بريئة. معز بشرفي كنت تكلم مع صديق الإسكندر إبراهيم هكا لنسمة سبور برنامج قال ليمتى ذوما بشتير حاجة في المنتخب كما صارت في الماضي وعطى الإكزامبل بتاعتها ياسين الخنيسي قال نحاوهم المنتخب قالوا له أنت مريض هو مش مريض بعد نهارين ثلاثة تخرج الحكاية ذي من حكاية معز بشرفية من غير لا تسمى شنو قال بشتير حاجة غريبة في المنتخب. خرجت البوليميك هذه في علاقة بحازم المستوري لحد الآن لا نتبنى الخبر ما فما حتى شيء ولكن
3: ما ندخل طق
1: ما نعرفش
3: هو بالنسبة لي أنا الخبر في حد ذاته مدام الجامعة التونسية لكرة القدم والإدارة الطبي بتاع المنتخب ما حكيش في الموضوع ذا وما قالش فما إصابة ولا ما لمحش أنه فما إصابة نتمشي في خانة لحد الآن ما عندناش معلومة معناتها مؤكدة أنه الشيء ذا لكن في كرة القدم ينجم يصير ساعات مدرب يعمل انشواء يمكن ما يعجبوش يمكن الشواء ذاك يشوفه ما اختارش الاختيار الصائب ما نعرفش عليه زاد كيف المدرب ظهر لي خذا الوقت الكافي باش عايط للاعبيه الطريقه هذه ما نعتقدش انها معناتها حاجه مهمه برشا كانت تحب تبدل ايش اقول ديريكت
1: تعرف شكون سالته مره في الكيب ناسيونال هكا حتى قبل ناصر قالوا له مضروب هو مش مضروب أيه. مثلا أيه. تعرف شكون
3: لا ما نعرفش اما صارت او ديجا
1: لا
3: معك نحكي مثلا نحكي على الفازه نتاع كونفوكاسيون نتاع سعد وقت اللي صار تحكيت سعد باش عيطوا
1: له لا نحكي هكا قالوا له راك مضروب باش كارتي وهو جابوا واحد اخر مثلا
3: ما نذكرش من تجم تصير راهو يجي يقول لك باش تقول لك ما تصيرش تجم تصير راهو انا باللي نعرفه في اللي يصير في الكوره الكل يا ودي يصير 5000 حكايه 5000 موضوع انا واحد من الناس صارت عليا في وقت في ليكيب ناسيونال
1: مش قالوا لك مضروب
3: انا في ليكيب ناسيونال نتذكر روحي مره نحضر في ماتش باش نلعب ضد اثيوبيا والماتش هذاك ليله الماتش انا حضرت روحي نهار السبت نترين على اساس اني باش نحضر غدوه تيتولار رقدنا وقمنا لقيت روحي مانيش تيتولار
1: لقيت روحك على البنك
3: لقيت روحي على البنك برا في الليل تبدلت برشا حكيت
1: شكون هبطت تيتولار وقت
3: شكري الوعر هبط فهمت ايش نعمل وقت ايش عنا ما نعمل قعدت بنا
1: وفي توكلت وزوز بولاتكم
3: حبيت نحكي لك اللي فاهم في الكوره يصير انا واحد من الناس نهارتها مثلا على الموضوع هذا بالذات ما جاني حتى حد اللي ردها قال لي راك غدوه ماكش تلعبش كان في رينيو تكنيك سمعت لي انا مش
1: معناها على باس كنت انت تيتولير وكان هالك المدرب
3: انا كنت تيتولير وحاضر في الحظر وفيه باش نلعب
1: شكون قال هالك
3: المدرب والمدرب المساعد مرات محجوب شنو
4: واش قالوا لك صباح
1: ما سبحوش عليه ما سبحوش بعد يسبحوا على شكري يا شكري يلعب
3: والله نحب نعرفش يا شكري ظهر لي شكري لعب يا شكري ابو بكر اما ظهر لي شكري
1: تو تصور شكري اخو حق الرد
3: وعامل ثلاثة ما نذكروش ماشي اثيوبيا نذكروا بالذات
5: هي اللي شاع باش بديت الراف هو الفريق اللي يلعب فيه دينامو مغاتشخالة ولا حاجة هكا يلعبوا في ماتشوات البراج نتاع التيوح دونك ماتش مهم برشا عنده مالي وروتور الزوز ماتشوات هذوما لعب في الماتش الاول 22 دقيقة ومن بعد الماتش الثاني ما لعبش هي الماتش الثاني اللي ما لعبوش غاديك بدات الاشاعات انه علاش ما كورش، ولكن فما نقطه مهمه فلي. اللي هو موجود في الليستة، معناه هو على البنك ما كانش خارج الليستة. من بعد كيفاش الجامعه هبطت قالت هاو جاي البارح هو حازم المستوري وعنا باش نستناو الرابور نتاع الفريق نتاعو، لهنا باش تبدا الكلمات، خاطر كانوا مش مضروب فماش علاش نستناو في الرابور نتاع ليكيب نتاعو، وباش يتعدى على الفحوصات الكل مادامو لاباس عليه، ولا نعديو الملاعبيه الكل، احنا عندنا 26 ملاعب الكل نعديو فيهم
1: حتى على الجمهور
5: كيفاش لهنا بدات هي الاشاعات، وبدات تحكي زاده من ايامات عصام الجبالي كي خذا افضل لاعب في المباراه، بدا بلوز اون الضغط افضل لاعب في المباراه في النهائي في كاس اسيا 2 كيفاش ما تاخذوش وماوش ما تروح، عندك عمر بن علي الهداف الثاني للمنتخب. ومن بعد كي رجعت العباد بدات تركز من بعد الليستا تقى حازم المستوري في اخر المباريات ماهوش تيتولير، معناه خسر بلاصته كمهاجم اول الفريق هذايا اللي هو ماهوش فريق كبير، ماناش نحكيو على زيني سان بيترسبورغ في روسيا. بديت الحكايات انه دخلنا في الضغط نتاع تو انت المهاجم هذاك في رشاوات بلوز او موا كصبري اللموشي ماكش مقتنع به، لعبت زوز ماتشات مع المنتخب الزوز ما لعبتوش حتى دقيقه، دونك بديت الكلمات لهنا باش ندخلوا في العركه تو نتاع اللي ما قبل المونديال اللي عندنا ديما احنا التوانسه، فما ملاعب تصير عليها البوليميك هذايا وندخلوا في مرحله شفت كي جبتوا مشكله، شوف كي خليته غاديك شفت مشكله باش كون لعبت
1: فما التاريخ على مانيير، انا جيب اللي تحب نحي اللي تحب، اما كي تخرج في ديكلاراسيون تقول خذينا بعين الاعتبار مثلا ساعات الجانب المادي نتاع الجمعيات سيبو، حليت على روحك باب تاويلات خايب بالبوليميك كل تتعمل من حق الناس كل اول كيما تحب، كي تقال اليوم كلام وتقول لي انت مش مضروب ومش تعدى على فحوصات وتولي الناس تتشكك في الامر، اذا كان اللاعب يقول لك انا مش مضروب والوكيل يقول لك انا مش مضروب
5: يقول لك انا محير عليك
1: الخوره معناها مشيت
5: لي تاكوا
1: سي بافري راسكو جافيك انا متاكد كلكو بار سي اكزاجيري كيستون بوس
3: سي مالورو سي مالورو والله انا راني سي تري يوم عارف اون بو با بارلي اون فرونسي شقاولك فيها
1: صحيح
3: اما للامانه يا رفيق والله توجع يا خويا، نخمو في الملاعبي ونخمو في الراو هذاك الملاعب يعلم به ربي، معناتها انسان يحس شنو تعيط يا اخي فرح رفيق استدعاء هذا يغلط في الاستدعاء والله بالحق توجع للملاعبي وتبقى له وتمهمشوا وما تخليش عن بريباراسيون باه خطره بريتو تصور نعيط لك
1: وبعد هذا انصح وهذا الكل مبني على تحليل، اما كيما قلنا كلام في بلاتو منا كلام كورنيكور من غادي معز بن شريفيه لما الموضوع يشبه ما سماش حازم المستوري دوك هذا الكل يؤكد انه فما حاجه ان شاء الله الحاجه ذي ما يتظلم فيها حتى ملاعبي راه تظلم ملاعبي وتخليه يتفرج في داره والكوب دي مون تلعب والله الى الملاعبي اللي هزيته باش ينفعك ولا انت باش تمشي لبعيد خليه نعطيو كل الناس حقها وان شاء الله ربي معنا ويزيد
3: ويحب انت باش تحتم واحد هوني في الراديو تبدا كلمه كلمه كلمه مساج مساج مساج لينا يبكم البكروني
5: تخرجوا من الجو
3: تخرجوا من الجو كيما فما تو كرونيكور هاكم حضرته في الاوف خرجته في الجو هكا من اللي قال الحم اي عندك طريقه مستفزه انت كيما تحب جماعة اللي تلعب الحاس اي وقف تخلفها بسبحه ازرقه وسبحه كحله وربي معك
1: انا ما نعرفكش يوم عارف
3: ربي معك تو نهار سخون برشا
1: راهو نجم انا وياك نهار نلقى روحنا نتوفوا غادي في الكعبه
3: ان شاء الله ان شاء الله
1: ذكرتك الاخبار ثم نعود محرقت شيء انا تكلمت هكا
3: البارح
1: الأخبار ثم نعود رف مايك حتى للتسعة ونص خليكم معنا ما تبعدوش نلعبوا بعد شوي على ثلاثة سروع باربكيو إلكتريك من إهداء بري ماك واكلمونا على 31 328 328 رجعينا
4: أحلى بونوس لحلى ناس مع لفخة جديدة أحلى بونوس أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 109 ملي
6: أريد طور عالمك راف ماج

0: بوبليسيتي. في مونوبري جاونا بروموات وفي العيد الكبير نودوكم بأحسن التخفيضات حتى ال 31 ماي دي غوميز اكسبسيونيل على مستلزمات العيد الكل من الباربيكيو للفحم لماكينة الحم وحتى مواد التنظيف والإلكترو زادة. هذا وأكثر تلقاوه في الكتالوج الجديد وهكا جوكم يولي كيما جاونا عيادي والكل بروموات. مونوبري ديما معك.
1: شارك وربح مع مايونيز جديدة. باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلاب خفيغي متاعك بمايونيز جديدة وبرتاجي تصويرها في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار جديدة بن على بن.
0: القشرة ما زلت تقلقك؟ الحل القشرة مع هيدن شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق بين والبال مرتاح. هيدن شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
2: شي في الدنيا زاد وعمره ما نقص الا عنا في ساعه سعيده. الساعه تولي ساعتين ونص. ساعه سعيده توفى نص نهار وتبدا التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعه من التسعة ونص نص نهار على ديوان اف ام.

0: جانيركو في ساعتنا الثانية رف مجلة 9:30 بقيادة زيادة لمكية نقيب ديانا السليلي ناصر البدري حاتم بالحاج ورامي الفوراتي موصل معكم للرحلة الأخبار بعد شوية في البوكس نيوز بصوت جهال ولكن قبل هذا نمشيو تتسويت للعب نمشيو للربح نمشيو مع بريماكوا
1: بريماكوا من الناس الكل
0: جاني حتى في البوست قبيله قال لي رفيق شبيك تقول باربكيو خط في الدار الدنيا يقول باربكيو لكن كيفاش نحكيو باربكيو دونك في العادي معنا لو بربي سامحني قداش تعرف من واحد في تونس يقوله بطل لاباتوار
2: لاباتوار
0: باتوار
3: اما رفيق راه هذيك فما معناها ماهوش قال اللي يقولها كيك مش يقول فيها بالفرنسيه نقولوا فيها بالتونسي هذيك هي مش معناها فرنسي غلط
0: انا قلنا فرنسي غلط
3: نجاوب في حاجة
2: باربكيو بالتونسي مشوى
0: اوكي اشب مشوى لك تريك بعد شوية وتنسويت للربح معنا في التليفون فايزة بالرمضان من صفاقس فايزة صباح النور
4: فايزة
0: شنو حوالك يا فايزة خلينا نسمعها قبل ما تسبحوا تومي معنا ما سمعت صورة ناصر وزياد سبحوا قبل المرام سي با بوسيبل فايزة تضحك فايزة انت تضحك انت تضحك خسر اول مرة من عايش في هذا ما عاش نضحك شنو احوالك فايز؟
5: الحمد لله خلاك العام وانتم حيين
0: يفضلك يا ربي
5: انا برشا اللي كلمتكم
0: يا ربي خليك
5: اللي كيف الكل تعرف حاجه رفيقه
0: خلي فايز
5: نبدا نتبع فيكم خاصه في الكويت نبدا نتبع في حاتم خاصه في الكويت نبدا نشجع في قرطاليا نشجع في الاستراحه
0: وعليه عليه تشجع في حد
2: نقصوا
0: نقص والله تاكسيست اليوم ركبت معاك خلي مريض خلي مريض بالعواصم خلي يعقدني يلا فايزة
5: تحية لي كيف الكل
2: يعيشك يا فايزة
5: نكي بربي كان يسمعنا صوته شوية
0: بربي يسمعها نجم
2: شو نحب نسمعها
0: اي هكا ما نعرف صبيح ما تحبوش
2: انت ايش اسمك ايش اسمك انت
0: فايزة
5: انا فايزة
2: يا فائزة فاء وألف هكا تحب نسمعك
0: ليه متاع غني لها
4: لا لا قالت سمعنا صوته معناتها ما تكلمش النقي
5: لا لا غنينا يا
4: غادي
0: معناتها تتكلم في بقعد اون بلوس كي معناتها تفسر في بقعد الكاميرا عليه يلا
2: جيتك باللطف

0: النكيب
1: والله احملها بخاطرها
0: النكيب يا اسمعني راهو فنان تقول له غني 8 نتاع الصباح كان تضربه خير معنا ولكن اخذها بخاطرك النقيب وانالك يلا فايزاي
2: دور لنا شويه
0: ما تحبش حاتم يغني لك
3: لا لا لا لا
2: انا مروح تحب الناصر جارديان
3: نبدا نتبع كلكم كلكم محليكم وكلهم ما شاء الله الحق نحبهم الكل زيدون ونصورة ونيمة ما شاء الله ربي يفرحها بالحق
0: امين يا رب
3: وانا الحق لكم نتبع
0: تحب حاتم شيخة بالضحك عامل جو هي تقول حاتم تضحك ولا يلا شنو احوال براءة يا فايزة قول لي
3: هاي معايا ماشيين احلى توفيق في جاي خدمتي
0: لحظة ماشي خدمتك ومعك بنتك
3: ما عندي وقت
0: انت تخدم فين
3: في الصحة
0: الصحة معناها في كليني
3: دار الصحة لا لا لا سنتي الصحة
0: واضح يا ربي باقي صوت نمر نمر خايف عليك وتحكي في عاد باهي فايز العلوش والتحذير شنو الدنيا؟ ان
3: شاء الله لاباس
0: ان شاء الله لاباس انت قاعده تسوق توا؟
3: لا لا نمشي في الصينيه نمشي انا وياها
0: على سقيكم باهي يلا فايز نلعبوا على مشوي الكتريكي مكان حاتم بن حاج السؤال يقول شنو هو التبقي الرئيسي في تونس نهار العيد تونس العاصمه؟
3: بي قبل ما نجاوبك راح يختار تصور بصفة عامة تونس الكل بصفة عامة مشوي يعني أول بلاع رئيسي للتونس الكل في بالي مشوي
0: مشوي
3: أنا
0: لك
3: أنا نتصور يعني من بعد كل واحد وشنو يختار
0: إيه إحنا ذيك اللعبة
3: قلية قلية
0: إن شاء الله مبروك عليك يا فايز ما نجمش نفات السؤال إن شاء الله مبروك عليك يا فايزة مشوى إلكتريك من إهداء بريماك واي
3: رفيق
0: كل فايزة
3: تحية على أهلي في بيجة
0: يا ربي يفضلهم الكل
3: من بيجة تحية لأهلنا في الساق بالطبيعة وتحية للتونس الكل اللي يسمو فينا
0: واحنا نحيوك برشا يا فايزة محلاك ومحلى روحك وتحية لبراءة المزيانة إن شاء الله يا ربي تتربى في عزك يا فايزة ونقولوا لك مرة أخرى مبروك عليك الباربيكيو من إهداء بريماكو ومبروك عليك وإن شاء الله عيدك مبروك يا فايزة
2: شكرا
0: ما عادش معنا فايزة شكرا شكرا فايزة معنا صديقنا خالد شمام خلودة صباح النور
4: صباح النور
0: كيف الحال؟
4: الحمد لله وشكر لله
0: منين تكلم فينا خلود واش تعمل في الدنيا؟
4: انا كنت من دونس من حي الحفيظ نخدم
0: كوميرسيال
4: في
0: مغازة عندك محمد
4: على ليدي في الكل
0: ربي يخليك
4: ونحب نتذكر السندريلا زادة
0: سلموا عليها برشا السندريلا اللي توحشتني الكل وان شاء الله في عودة عن قريب السندريلا تقولي تعمل كيما فايزة تهز براءة الخدمة سندريلا جبالية يلا خلودة عندك سلمة 22 سنة محمد علي 15 سنة هكا ما شاء الله تبارك الله الصوت ما يضرش عندك صبية 22 سنة
4: ما نضرش الحمد لله
0: الحمد لله الحمد لله هذا من فضل ربي يلا سينو تحذيرات العيد شنو هي الدنيا خالد احكي لي
4: الحمد لله كيف الناس
0: الحمد لله الحمد لله باه السؤال باش نطير بيك من تونس العاصمة ونمشي ال الجبس
4: نمشي
0: يا مرتي
4: من
0: جابس
4: أنا
0: ما
2: أنت
0: من
2: جابس يعني يجب
0: ما أنا لازمك تجاوب صحيح ولا السؤال لمن يجب بتاعه سهلة برشا برشا لأنه نصور بون نهار العيد سفري فيها وعليها الحكاية شنو الطبق الرئيسي في جابس نهار العيد الكبير
4: مثلا
0: حي بحليه النجم اتبع عندي صديق نعطيك ثلاثة احتمالات
4: اي
0: كسكسي كذاب انا بلا حد شيء كسكسي بالعصبان والا كسكسي بالبسكوت
2: بسكوت تاعنا في العيد بكل حد
4: عيد بسكوت كسكسي بالعصبان
0: جوابك صحيح مبروك عليك
4: شكرا بارك الله فيك
0: كان عندك انا شكور تحب تسلم يا خلودة مبروك عليك المشوي الكتريك من اهداء بريماكوي قولي على شكون تحب تسلم
4: يعيشكم تحب تسلم على بابا على مرتي صغيراتي على كل من يعرفوني على ليكيب الكل خلودة ان شاء الله ربي يوفقها ونجاحها
0: بفضلك عايش خويا
4: ونحب جميع ليكيب اللي معاك كل من عنده طير كل من عنده حد نسلم عليهم وكل فضل فضل ان شاء الله ما شاء الله كل عام حيين كثير.
0: ربي يخليك يا خلود وربي يعطيك ما تتمنى ان شاء الله تفرح بسلموت عروسها يا ربي وتفرح بدالية في منصب قد الدنيا قال المصري.
4: ربي يتقبل منا في اليوم العظيم هذا والدعوات يا ربي بعيون الناس كله ان شاء الله ربي يتقبل منا.
0: امين يا ربي ما رد بالك تخفل عليك الساعتين ما بين العصر والمغرب يا خالد
4: ان شاء الله.
0: ساعات ثمينه ان شاء الله ربي يعطينا ما نتمنى ونسلموا عليك مره اخرى وعيدك مبروك خلوده. نكملوا مع صديقنا فوزي القادري لو نسمح تسمح زيت ناحيه التليفون. شكرا فوزي صباح النور.
2: طيب وانت تحكي تتفاعل مع العباد
1: انا ربي يبارك
0: شنو احوالك يا فوزي يا غالي؟
1: والله يا عايشك ربي يبارك في الراف ربي يبارك
0: يا ربي يخليك يا ربي فضلك. فوزي القادري عايز. من الزهروني هكا
1: اي نعم خويا
2: احلى الزهروني
0: احلى زهروني
2: واحلى فريف عاد
1: عايشك ربي يبارك
0: يخليك
1: عايشك ربي يبارك
0: متقاعد فوزي شكون تخدم؟
1: سيراميك كنت ميكانيسيان
0: في شنو؟
5: في السيراميك
0: سيراميك
1: شركة تونسية المواد بناء.
0: واضح والروتريت قداش عندها فوزي؟ قداش عندك من اللي في الروتريت؟
1: عندي خويا تو برسك 9 سنين انت
0: فيك 9 سنين باهية 9 سنين راحة ولا بديت تقلق شوي؟
1: والله يا سي رفيق خويا رفيق والله انا مغروم بالديوانة فهم من الصباح للليل نبدا مع صباح خير مع الراف وبعد مع جعفر القاسم
0: حتى جعفر تسمعه زيادة
1: والله نسمعه ايه
0: ما نبدأ
1: وبعد ولا تونس وبعد كمتاع المحاكم وبعد الكورة حتى سمع مساحة
0: معنا رئيس تحرير مهدي بن عمر سلموا لي هاي انا ما نعرفهمش لسيم هذوم هاي
1: فهمتي شوية ديوانا فيهم وكورة
0: يا خويا يفرحنا برشا كلامك يا فوزي والله العظيم راهو احنا نفدلكم نفرحوا برشا كي نلقاو عبد يحب الاذاعه اللي احنا فيها والبرامج اللي احنا فيها ونقدموا فيها. الهدف الاول لكل برنامج ولكل اذاعه انه الناس تسمع وانه الناس تلقى رايها انه الناس تلقى حاجه تفرحها يا سيدي من غير نتفلسف وانه الناس تلقى لونس في كرهبه في دار في سباح في عشويه في كذا. فرحنا برشا كلامك فوزي. سؤال مغروب الماكله ولا يا فوزي؟
1: مغروم بالماكلة مغروم والطيب زاد
0: مغروم. شنو أحسن حاجة طيبة فوزي؟
1: عجب المرقاس
0: عجب المرقاس واضح تنجح عجب المرقاس صعيبة مش صعيبة
2: سيارة يا معتيني الروح
0: يتعرف طيبها انت يخي حتى المستمعين تغير منها
2: صحيح ما خلى حد
0: ما عنديش لك قوة اليوم ما تنقيدهم وغدوا نحكي. فوزي سؤالي شنو التبق الرئيسي في القروان نهار العيد؟
1: ملفوف.
0: جوابك صحيح مبروك يا ريت برافو مبروك عليك مشوي الكتريك من اهداء بريماك. وفوزي يقولوا لك شل عيدك مبروك وشل كل عام وانت بخير. كان عندك على شكون تحب تسلم يلا
1: وانت بالامثل خويا رفيق وشل عيد مبروك لك البنوت وان شاء الله ربي يعطيها الوقت الطيب.
0: امين يا ربي امين امين امين شكرا لك يا فوزي. قل لي فوزي
1: نعم.
0: لا تحب تزيد تسلم على حد آخر؟
1: نسلم على اللي يعرفوني ونسلم على جمهور الفريق وجمهور الترجي ذوك الجوج ولاد حومة.
0: أما أنت فريقي ولا ترجي؟
1: فريقي أنا من أيامات عتوقة وقت ثلاث فراس وقت أنا الجيبس يقول.
0: واضح يا خويا محلاه التحية قالك كل صحابي ولاد حومة تحية للفريقي ولا ترجي. فوزي محلاك نسلموا عليك برشا فوزي مبروك عليك مرة أخرى المشوى باربيكيو من أهداء بري ماكوا فوزي خالد فايزة وانتم اللي تسمعوا فينا مرة أخرى قولوا لكم شلاهيتكم مبروك.
6: بري ماكوا من ناس الكل
0: مع السيف وسخانة يكثر الإحساس بالعطش وبالطبيعة لازمكم تعرفوا تختاروا الماء اللي تشريوه انتوما وصغاركم. هذاك علاش ننصحوكم ببريماكوا. مع بريماكوا الانتحاش مضمون للعائلة الكل على خاطر ماء صافي وخفيف وفوق هذا متوفر في فورما فاميليال 6 لترات وتزيد تلقاوه زادة وتلقاوه لفونتين بريماكوا اسمعوا مليه 19 لتر براتيك برشا سوى في الدار العائلة الخدمة ولا حتى في الشركات. نحكيه على بيورتي كاليتي وفريشور نحكيه على بريماكوا ماء العائلة.
6: بريماكوا
0: من
6: ناس الكل
0: واحد
5: بكري قلنا الجملة بالحق اللغة الدارجة نتاعنا كسكسي كذاب معناه خاطر ما فيهش الحمام
2: واللي كذاب
5: وبيه وعليه
0: ومقلي كذاب
2: فما منه مقلي كذاب
0: كم تعسيفة كتمتم لا يتمتم وعذم وفلفل وبتاتا
5: ما فيهش المرقيز
0: تنكم فمش حيوان سيش كذاب ديما لاوش الحيوان شنو 38 دقيقة فاصل ثم نواصل
6: راف ماج ببليسيتي
7: تدلل تدلل
8: حتى ال 31 ماي جيون يزيد يدللكم بحسن الاسواب على لوازم العيد الكل من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تابل ملا اعملوا طلع على الكتالوج جديد وزورونا الاقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد
7: تدلل
9: جيون
10: ايام دللنا
11: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سي 0W20 ذا تشالنج ملا شارك معنا وادخل في القرعه وربح 2000 دينار كاربورون نستناكم من 18 ماي 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين اني اي سي 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس
12: عشيري يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكيت ماي بيت يجي يجي فرحان وين متاني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له أحسن ما فما كروكيت ماي بيتس أليمون بريميوم بور شاي شيان ماي بيتس المامو العشيري
13: مع توبنات كل تروح كورة الدارة والإستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات لا قصان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردومون بلاش ولا ابجريدي ديبي متاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في مالا جارية ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت عيش جو الكورة من الدار
14: توب نت very fiber people
15: انا قهوتي في الدار برافا شيكوري بالنار واليوم برافا عملت احسن فار جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبخطيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها اقل من بالنار ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة ان بودر اي سوليوب نعملوا قهوة برافا
16: سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة
17: مصرف الزيتونة يتمنى لكم عيد مبروك وكل عام وانتم بألف خير
18: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا
19: مع كل ايفينمون سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى بيكران 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة ومعها هدية زيدة مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك معها تلفزة 43 بوس هدية والجارانتي والسيرفيس ابخي فونت مضمونين هايسنس فيفي لا كوب دو موند ان غران
20: حتى ال 31 ماي باربيكيو العيد ب 37 دينار و 790 مليم أكاو وهكا جوكم يولي كيما جونا عيدي والكل بروموات
21: مونوبري ديما معك
22: كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة الساعة تولي ساعتين ونص ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص تبعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتكم

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: تسمعوا الراف ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
2: البوكس نيوز بيساوي تجهيل لسليني في حلقة عنوانها النشاط ثم النشاط ثم الأربعة يتثوبوا على ستة في الطاولة. سوني
3: بوك وانت النشاط اللي عندك عديت لنا نشاط كبير برشا في البوز
2: زيت شعره كريخة. يلا نمشي البوكس نيوز سويت
0: بوكس نيوز.
2: ما ميلودي سان داونز بطل افريقيا في كرة القدم. ما كفناش الوقت نحكي على اخبار البارح. يلا
4: التوج ما ميلودي سان داونز الجنوب الافريقي بلقب بطولة دوري ابطال افريقيا لكرة القدم للموسم هذا للمرة الثانية في تاريخه بعد تعادله 1-1 مع الجيش الملكي المغربي. وهذا كان نهار الاحد اللي فات في اياب الدور النهائي للمسابقة القارية. وكان استفاد سان داونز من فوزه 1-0 في لقاء الذهاب اللي صار في مدينة بريتوريا الجنوب إفريقيا الأسبوع اللي فات وانتصر 2-1 في مجموع المباراتين الاثنين وتحصل على اللقب اللي سبق أنه كان أحرز عليه في 2019.
5: أيوة.
2: يلا سيدي نحكي على تتويج ما ميلودي سان داونز. ناصر برشا كليب على الكرونيكور منهم انت منهم بتتر الناس كل اعتدى رأينا ولا على الكليب اللي تقال على مدرب ما ميلودي كاردوزو. يزم الترجي تتخلى على كاردوزو, يزم الترجي توقيل كاردوزو. مشي الراجل عمل فينال وبعد هاس تشامبيونز ليغ وكان العام اللي قبل مع الترجي عمل فينال معنا ترى فينال دو سويت. هل الإعلام عموما في تونس ظلم كاردوزو ولا لا الفريق بتتر هذا هو اللي هاس كاردوزو للفينال وللتتويج خاطر كاليتي تكنيك فالور انترانسيك زادة معتبرة جدا جدا جدا للفريق الجنوب افريقي.
5: وذلك علاش انا باش نقول الإعلام في نهاية الأمر يعطي رأي لكن ما يسيرش. اللي يسير هو اللي يخلق وينجم يكون اللي سير هو اللي مش مقتنع بالناس اللي قاعدة تحكي فيه ويمن بالمدرب الناس بتستحفظ عليه.
2: هذا واقع. أما هل الإعلام ظلمه ولا اليوم أنا أبريدو لكم كي توخر أنت شوية تقول ظلمناه كاردوزو مثلا ونترنر به يظهر ولا لا ذكر رأيك فيه.
5: هو الفرق ما بين الإعلام واللي سير. الإعلام يعطي رأي على خطر اللي يشوف فيه في الماتشوات ولا حسب الوضعية بتاع الفريق. ما يشوفش فريق يعمل معناتها
2: ما يشوفش سيونس دونترينمون
5: لكن اللي عايش مع المدرب ويشوف اللي سيونس دونترينمون واللي مباشر ويعرفوا كيفاش في اللي فيكتوار في اللي ديفيت كيفاش يتعامل كيفاش هو اللي نجم ياخذ القرار في نهايه الامر. الاعلام انت ما تنجمش تشوف المدربين اللي انا خدموا معايا وما نجحوش انا التو نحكي عليهم انهم المدربين نعتبرهم معناتها ما خذوش حظهم معايا في النادي الصفاقسي وهما نعرف اللي كفاءه عاليه. بعد ساعات الظروف المعطيات الناس الجو العام النتيجة برشا معطيات بعد ساعات تاخذ دي قرارات اللي هي حتى ما انت ماكش مقتنع
2: بها تهرب لي على المسؤول شيهمني في القرارات. لا الناس تحكي لي انت الكرونيكور الاعلامي بالنسبه ليك اللي تقال في كاردوزو ظلم في حقه اليوم والا ليه في حقه نظرا اللي شفناه في الماتشوات وقتها.
5: هو تو تشوف انت مثلا سان داونز شنو اللي تغير فيها مثلا كانت فريق يفرش كان فريق انه يعمل سبيكتاكل وما يربحش تو فما اوبليغاسيون دو ريزولتا ليكيب ولا تعرف تضيع الوقت. حتى المحلل المعلق اللي قاعد يعدي في المباراه نتاع الفريق المغربي يقول راه ولات فما حاجات اللي ما كانتش بعد ساعات جاب لهم بتيتر حاجات اللي كانت نقصتهم فما حاجات يمكن كانت عندهم اللي كاليتي تكنيك. نحكيو على السبعه ملاعبيه متواجدين في المنتخب نتاع سود افريك ما نجمش يكون عنده ايفيكتيف متوسط لكن هو جاب لهم بتيتر سافوار فير بتيتر زاد هو بيدو ربح الاكسبيريونس من الديسيبسيون اللي تعدى منهم. فهمت راه فما تطور زاد حتى مدربين ينجم يكون عنده الحد الادنى وينجم يتطور بعدها فيك لوطون هو بده يتحسن معناتها وهذا عادي في كره القدم.
6: هو كاردوزو كمدرب كنقطه اولى ما نجموش نقولوا اللي هو مدرب فاشل دونك الاستنتاج الاول اللي نخرجوا به اللي تقال عليه في البلاتويت في تونس كله غلط و100% ويمكن العباد ما عرفتش تقيم السيد لسبب بسيط. ما ميلودي سان داونز الغول هذا اللي تحكي عليه فريق تكنيك وفريق رهيب وفريق واحد من 2016 هز الشامبيونز ليغ في حياته. هل كان هو كالغول هذا كيما نقولوا احنا الاهلي غول في افريقيا وكذا هز تيترويت سان داونز كان ينقصها مدرب باهي باش يهز بها تيترويت لهنا دخلنا في مرحلة. النقطة الثانية والأهم إنه كاردوزو من مدرب كان في أوروبا ما يعرفش الأفريق ما يعرفش شامبيونز ليج، عمل ثلاثة سنين، الثلاثة سنين ذوما وصل فيهم ثلاثة فينال شامبيونز ليج. معناه نحكيه على مدرب عرف يتصرف من عام الأول في الترجي وصل فينال شامبيونز ليج، العام الثاني ماميلودي وصل شامبيونز ليج، والعام الثالث كيف كيف. دونك نحكيه على مدرب إحنا ما عرفناش نقيمه، وإحنا ما نعرفوش نعطيه الفرصة، وإحنا ما نعرفوش فين مباريات نقيمه. عندنا مشكلة إنه كي نقيمه أنا في مباراة يرتاح في الإفكتيف ولا يدور في الإفكتيف في الشامبيونات نحكم عليه ذاك حماس ولا تحبوا ولا تكره. كاردوزو سنة في الشامبيونات ما هزش، هي تعتبر كارثة بالنسبة لسان داونز، ولكنه هز شامبيونز ليج. هل يعتبر هو مدرب فاشل ولا مدرب ناجح؟ كان جي في تونس يمكن ربع اعتبرناه فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل الى ان ما هذا الشامبيونز ليج رديناه. هو السوبر ستار السوبر هيرو.
2: قصدي انا ما نصبروش هذا ثابت. لو يذكر ارسنال مثلا قداش البروجي بتاع ارتيتا قداش من عام ربع عام
6: ويتكلف
2: فلوس ولا احنا ما نجموش نصربوا مرتين ثلاثه المركز الثاني بالنسبه للجمعيه اللي تلعب على لقب معين فشل. ولكن هذا لا يمنع ثم تفصيلات مهمه. توليت الترجي كان سحب بعد الاهلي المصري مثلا السنه، ترشح مع الاهلي وبعد انسحب قلنا كلام وبعد رجعنا قلنا كلام، وذاك واقع النتيجة. بمعنى الترجي كتش تخسر 4% الأول مع الأهلي، وبعد كرة دانو دخلت قلبة المعطيات ولا بوميل باهي، وبعد كترشحت كترجي انسحب رجعنا قلنا بوميل خايب. كي تقولي أنت مثلا فيناليست كاردوزو، ذكرنا في اللقاء اللي فاز فيه الترجي على سان داونز، معناه الإكسبلوا اللي عملوا مميش الكور اللي نحاو مميش والدفاع وكذا، الترجي كان تخسر 2-3 عادي جدا وبعد بونتو بوشني. معناه فما ساعات حظ، ساعات فالور انترستيك متاع الملاعبية تمنع مدرب
6: مجموعة
2: ظروف. اعطيني من بعد الكورة لومبرانت، انا الحقيقة باش نقول اليوم هو هذا تشامبيونز ليج ما ريتش لومبرانت بالفالور التكنيك متاع الجوارات اللي ريتها ذات يوم في الاهلي المصري يلعب بملاعبية كورجية. معناه عنده الفالور انترستيك متاع الملاعبية ما ريتش الفريق اللي فريمو ما يتربحش.
3: الاهلي يحب عليه
6: تاريخ قيد نتائج عمره ما كان يقيد المردود،
2: وهذا هو النتائج. خلينا نمشيو للخبر الرسمي، ماش عندي وقت نحكيو على فينومين تحكي فيه 1000 مرة الانستغرام والثراء وغيره. نسمعوا التصريحه.
4: الكلام يجي من اليوم من عند اوليفييه دولاكوا الفنان الفرنسي في واحد من المقابلات التلفزيونيه في الحوارات نتاعو، يتسال على فكره الانستغرام والناس اللي على انستغرام وخاصه المؤثرين. وهون يطرح فكره انه المؤثرين هذوما اللي قاعدين يصوروا رواحهم نهار كامل مثلا على البحر ومع بومازاتهم ومع انهم ما يعملوا حتى شيء، قاعدين يغلطوا لنا في صغارنا ويفسروا لهم انه كي تقعد ما تعمل حتى شيء تنجم تولي غني. نسمع تصريح ونرجع.
7: Je crois en fait que le digital a bien des côtés très positifs, mais je pense tout de même qu'il a amené encore plus de force à cette machine à broyer et à fabriquer des imposteurs. Je pense que le digital a amené toute une bande de personnages qui, en se filmant par exemple toute la journée, donnent l'illusion à nos mômes qui sont nés avec des tablettes et des téléphones dans les mains que, en ne faisant rien de la journée et en se filmant en train d'acheter sa nouvelle pommade ou montrant ses gosses, voilà, en fait, en se filmant, on peut devenir riche. Je pense que ça a créé, encore une fois, un peu plus de troubles et d'espérance qui seront déçus parce qu'il y a peu d'élus.
4: قاعد يقول اللي الديجيتال ولا عبارة على ماكينة متاع صناعة مدعين، الناس اللي تدعي انها تفهم في حاجات وهي ما تفهمش فيها. وقاعد يقول خاصة انه هو قاعد يغلط في صغارنا اللي يمشي في بالهم انه الحياة سهلة هكيكة وتنجم تولي غني وتنجح وانت من غير ما تعمل حتى شيء، ولكن هذا في حقيقة الامر يعطيهم خيبة امل، اون ديسيبسيون يتكلم عليها.
2: حاتم بعد مخديده قل كلمه بعد مخديده.
5: هو صحيح، خاطر الميريت تعرف نحن صغارنا كي نقولوا لهم اقرب باش توصل، اقرب باش تاخذ دبلوم، يزمك تتعب باش باش تتحصل على النتيجه لي فور، وبعديش مقابلوا النتيجه، مقابلوا لا ريكومبونس. لا ريكومبونس هو حياتك، هو هذاك اكلي كي تمشي للوتيل باهي وانت شيخ وتعم بلونجون في بيسين وبعديش في البحر، هذيك سي اون ريكومبونس للعمل بالفلوس اللي جابهم لك العمل. لكن فما نوتر ساتيسفاكسيون اللي ما عادش نحكيو فيها، اللي ما عادش موجوده. اي دونك نحن كي راهو لونغور دو جورني ان انفلونسور ولا انستغراموز، هاي قامت هاي لبست هاي حطت بومه، حياتها الكل تلخص في اللبس،
8: هذيك خدمتها ما انت طفل صغير عمره اقل من 12 سنه هو قال كلمتين قال يا بو ديلو معناها راهو مش اللي يحب يولي انستغرام انستغرامر ولا انستغرامز يولي راهو واحد على اعداد كبيره خاطر سا جينير دو لارجان والحاجه الثانيه اللي قالها قال معناها ندخله في اللاوعي متاع صغارنا اللي راك تنجم تربح برشا فلوس ما غير ما تعمل مجهود ما غير ما تقرا يسوفي تعمل كولاب
2: شو الحل نحيو الناس هذيا
8: لا مش نحيو
2: نحكيو خاطر بالمنطق هذا نفس الكلام راه يستقيم على الكوره مثلا خاطر كي نحب ناخذ الجانب الاخر لا لا اوكي الاخر يعمل فيه فور ويترين اما زيد يطلع الناس تقول هيك سورتو نخبه مثقفه يطلع يهبط كوارجي 100 المليارات مقابل شنو يخف 100 المليارات يجيك الاخر يقول لك يا ربي اعطاه تعرف قرجومة يغني يا خمية الملايين
8: العبيد العبيد خاطر كل واحد يخزر للعالم اللي داير به يخزر له من منظاره هو خاطر هو إذا هو معلم مثلا والأستاذ يعتبر اللي الخدمة متاعه هي لابلو نوبل لابلو بخفيت تعرف رفيق عملوا قاعدين يعملوا في دراسة كبيرة على الجان كي نحيهم يعملوا لهم سكون أبيل السفراج تحرموا نحي له غيزو لمدة معينة يرجع مخك الغجنيغ ولا إلى حد الآن يكون عنده عام الإكسبرينس قالك في ستة شهر سفراج ترجع للكالكول مونتال وترجع تتغرم بالواحد ترجع حياتك للسلب خبلام يا رفيق معناه حاطين فلوس حتى حد مرقاوش دي فولونتير باش يعملوا التجارب نتاعهم
4: واو رافضين
7: انا شنقول راف انا شنقول راف كل حاجه فيها ايجابياتها وسلبياتها وذي حكايه لوموند ديجيتال بون تخلق سيفري معناتها توا الشهاده العلميه تردك طبيب تردك افوكا تردك دكتور تقري في الدرجه هذه موجود ديما كل شيء تخلقت اشياء اخرى اون باراليل انا من الاول بصراحه كنت رافضها اما بتي بديت نقتنع بها ليه بديت نقبلها خطرة
2: بريتو سار يغريك الدومين
7: شنو
2: ولا يغريك
7: لا ما يغرينيش أنا ما نحبوش أنا ديما ولا أكل الكشكوشة بتاع القزوز ما نحبهاش أنا نحب البذراع تقرأ تطلع بيبسح عليك أما ذي توري في روبتك تواتي خو مليار حاجة مقرفة بيانسوري أما ولكن هي موجودة
2: توصيف الخايب ليه ما قلوش مقرفة عليش مقرفة راهي كلمة اوفر معناها
7: ناس تخدم توصيف قايب ما تتوري في ربتها تفضلوا بربي وتاخو هي 20 مليون والاخر راس وشايب ما يصورش مليون معناتها قرا على روحه
2: رجعنا لنفس المشكلة معناها تلقى واحد دكتوراه نجم انت في حفلة تاخو اكثر من واحد دكتوراه في الفيزياء انت تصورها في حفلة وهو ما ياخوهاش في الشهر
7: لا هذيك مش تفضلك مش كيما الانستغرامات
2: لا ولا لا فنان يغني ولا دكتوراه في الفيزياء زيد النجم يقول لك انا
7: كيما فنان يغني كيما انستغرامات
2: قلت لكش كيف اما عطيتك معادله معناها ما تحسبش بفلوس باش تقول حاجه قذره ولا مقزه ولا فهمت
7: لا مش مقزه با حت حسي معناتها تخلقت اشياء هذيا ديجيتال اللي انا وليت نقبلها بمرور زمن وكل شيء ناس قاعده تصور في الفلوس اللهم لا حسد ربي عينهم وكل حد ربي شكتب
3: توا رفيق فينومين ما نفهموش الجيمينغ انا فسره لي راب العباد اللي تلعب قدام اورديناتور يبدا يلعب في جو وترقى ما يعرفش يلعب ويخلص في ملايين ملايين ملايين معناتها كيما قلت معناتها أرزاق تساق يا رفيق كل واحد هذوما أرزاق تساق إذا عجبك تفرج ما عجبكش تزاب والسلام بالعبد مش تعيش مرتاح اللي ربي يعطيه هذاك هو وهاني ختمت المداخلة يغزل لي يحب ينغرق الحمد لله وشكر لله اتفضل كلمة ليك خويا رفيق
2: هي ارزق توسيق انا معك في الفكرة
8: ما فكش لغيره يا رفيق
2: لا صحيت
3: اما تخيط كما يقول رفيق
2: مش قلت لك كمل
3: لا مزل
2: شكرا بيزنش نكونوا معناه نجم انا نقول مسابني انا نخلص 100 مليون كيما فلان مسابني نخلص 500 مليون كيما رونالدو اما ما اللي يعمل فيه رونالدو صح علي طنكو ما فماش اعتداء على الاخلاق على القيم المجتمعية سبحان الله إذا كان هو حكي كلمتين عمل 50 مليون فولورز جاوه لمالك قالوا له يا أخوي قول الستيلو هذا محليه ولا الروبة هذه محليه نعطيوك 10 ملايين رو للأمانة للأمانة
8: عنده
2: 90% من اللي ينقضوا كان يجيهم لوفر متاع كيلكوز انستغرامور ولا كرياتور راهو نجم يقبل راهو تلقى روحك يا نقيب في 30 ثانية الفيديو اللي باش عملها تفدلك مع زياد ولا معيانة في 30 ثانية تشتيخو 12 مليون
7: اما زاد ما تنساش السلبيات اتنسيون
2: اش عليا في السلبيات نحكي لك
7: شو اش علينا تو عنا ولادنا يقراو برسمك ولدي انا يرا وانا عندي فولادي توا قاعد نصلح فيها الحكايه دي
2: شراو
7: مخترب برش يراو في ناس مستغنيه في دقيقه توري ستيلو تاخذ مليار علاش يقرا ملاو
9: يقول لك ما نقراش
2: انا هذاك يجي يقول لك هذاك رولك انت باش تد ولدك على خاطر في العالم هذا سيده فما اصابات المخدرات يصوروا مئات المليارات لازمك تقول ولدك راه ولا المخدرات حرام وغير قانوني وراه تعدي ولدك في الحبس
9: عمرك
2: في الحبس معناها سيده ما نلوموش على العالم ونستقيلوا واحنا ونقولوا اولادنا يعني انا الرول جوي احنا بالنسبه للظواهر اللي موجوده في العالم
8: انت كان يجيوك انا كان يجيوني كان يجي يعطيني برودوي سا ديبون دو برودوي مثلا كان تجي تقول لي انت باش تبيع مثلا ان تروك تلبس وتقول تو لوفون حوايج جو بو لو فير بوماد بوتيتر لي
2: ما نصورش ماركيت حوايج يجيوك
8: خاطر يجيوني يجيوني
2: بالحق
8: اكس سيل تعرفيش
2: اما باركوتر ماني قلت كيما قلت انت مثلا تجيك كهرباء باش تحكي عليها تجيك تليفون ثم دي برودوي اخرين بتقدر تتخلق تتحرك
8: وفما عبيد عندهم القبول زاد الفول اكسبتي فما عبيد عندهم كاريزم
4: هذا مهم نقولوه لبعضنا نحن الكبار ما زاد مهم نقولوه للصغار انه نثمنوا قيمه العمل راه وذيك هي الديتاي الفرق الكبير الديتاي هو في علاقه الصغار شنو يمشي في بالهم انك تقعد وتعمل جيت ريدي ويز مي وتاخذ فلوس ماهيش راهي ما تخطفش للناس الكل دونك احنا نربيو صغارنا نفسروا لهم نقولوا لهم راهو العمل القيمة مهمة راهو حتى هذوكم زادت نجم تكون شكل من أشكال العمل بالضبط خاطر فما خدمة جديدة راهي توا قاعدة تصير بوي نفسروا لهم اللي مش الناس الكل نجم تكون كورجية كيما رونالدو ومش الناس الكل نجم تكون انفلونسر يدخل في المليارات
2: بعد الفاصل نواصلوا معكم حديثنا مازلنا مكملين لتسعة ونص
0: راف ماج بيبليسيتي حتى 31 ماي ميني أشواغ جنرال جولد إينوكس 3 لتر ب 49 دينار و 900 مليم أكاهو وهكا جوكم يولي كيما جونا عيدي والكل برومويت مونوبري ديما معك

ديوان FM. على ديوان FM يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان FM. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان FM صوتكم.

0: تسمعوا الراب ماج من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق مشناق.
1: 56 دقيقة بعد الثامنة صباحا. دراسة تهمك حاتم، لأنه أنت يبدو لي أكثر واحد فينا مغروم بالحكاية اللي باش تحكي عليها جهالنا.
2: نحكيو على دراسة يابانية حديثة تقول أنه الطبخ مرة أسبوعيا قد يحميك من الخرف، وإن كشفت الدراسة هذه أنه إعداد الطعام في المنزل مرة واحدة أسبوعيا على الأقل نجم يساهم بشكل كبير في تقليل خطر الإصابة بالخرف والتدهور المعرفي مع تقدم في العمر، في مؤشر جديد على أهمية الأنشطة اليومية البسيطة في الحفاظ على صحة الدماغ. وفق صحيفة التليغراف البريطانية تابعت الدراسة هذه أكثر من 10,000 شخص تجاوزت أعمارهم 65 عام على مدار 6 سنين، وخلصت إلى أن ممارسة الطبخ المنزلي مرة واحدة في الجمعة على الأقل تنجم تقلل خطر التدهور المعرفي بنسبة قديش 30%، وترتفع النسبة هذه ل 70% عند المبتدئين اللي قاعدين يتعلموا في الطبخ الأول مرة. وقالت واحدة من الأطباء اللي أشرفت على الدراسة هذه أنه تهيئة بيئة تسمح لكبار السن بإعداد الماكلة متاعهم بأنفسهم تنجم تكون عامل مهم في الوقاية من الخرف. دونك الدراسة خليت برشا الناس يقبلوا أكثر على العادة هذه أنهم يحطوا ويطيبوا وحدهم في ديارهم، وهذا يعطيهم دي رفليكس أكثر واقعية. وأشارت زيدة أنه برشا رجال يجهلوا أهمية الطبخ ويخليوا المهمة هذه لزوجاتهم، خاصة إذا كانوا متزوجين، ولكن بعد الدراسة هذه يظهر لي بشي بدو رأيهم.
1: ما زال في دو ريكتو فيرسو باجيت كامل خراب جير التبخ مش معي هي
2: أربع
1: من الناس يزو في دو ميز يسيب وصلت الفكرة
3: يا ودي متاع الأخبار مش يترد جاك يا أخرج
1: يلا لوريتم
3: والله سورتو اليوم تقرر
1: سي اون ايميسيون ريفيرونس
3: سي دو شو سي
1: البرسا تكاول. حتى انت من الناس اللي تاي تغرمت بيه في الكبر
4: في السبعينات لا الأغزر أنا ما نعرفش سي ناتوريل، أنا نحب الماكلة
1: كنت قبل ما عندكش علاقة بالكوجينة
4: ما عنديش بلي هكي كنحرود يعني هكي باللز كنت طيب باللز كنبدأ واحدي طيب مي بعد ولي لي كيما الحاجة كيما دي كونتراكت بالقدي معناها نرتاح حاجة فهمت. حتى قبل معناها بناتي مش بالضرورة يلزم أمهم طيب معناها كنت نزد نطيب خاطري واسمع ونحس روحي راحة في الكوجينة والتشتيش متاع المقلة والدوزاج متاع الفيح
1: فيها
4: فن جدور
1: حاجة الحاجات اللي قدوه من سيز زمني معناها رشتة ودرشنوة.
4: اسمع أنا مثلا بحب المقرونة بالحمص، مقرونة بالصلصة بالحمص، اسمع كي نطيب وحدي هكا مستولي لبليب يحمر
1: شيخ
4: روحي نحط الحاجات اللي نحبهم.
1: ناصر بالنسبة ليك
3: شيخ في الكوجينة ولا
1: الرجل
5: ما تسنيش
1: لا بالحق الرجل
5: ما تسنيش
1: من غير لأن نهزوها في ثنية مش ولا بد أما تفهم أنه الرجل يحب الكوجينة ومغروم ولا
5: بدي قالك الرجل جدار شنو جدار شنو جدار
1: ما تخلش كوجينة
5: يا ودي والله ما نعرف نعمل شيء ما نجمش يا ودي نقعد جعان نقعد موت بالشر
4: بالحق
5: والله ما نجم نعمل شيء ما نستعرفش إني بش أنا رجل بش نمشي نقد الكوجينة ونطيب وقالك نحب الفحات وتنجم ندري شنو
1: ودخل كلامك قديم ناصر ياسر
5: والله لا قديم انا احكي في واقع تحبني نتبدل ما نعرفش نطيب وما نجمش نطيب وغدو ما نجمش نطيب
4: ما تحبش
5: هذه طبيعتي ما انت باش تحكي
6: انا بالحق لي وانا الحين متفديك وانا نعرف نطيب انا احسن واحد يطيب في سبرنا انا بريسك نعمل ملاوي نعمل فريكا سيب انا اما لازمني نبدا عامل جو ووسع بالي اما انا احسن واحد يطيب هذايا لي نقاش فيه في الدار معناها
1: مرتي
6: معناها جديده استاجير تو طيب بدات تتعلم معناها لي اسباب والله
1: اسمع ريتك يقول يفطاير وفريكاسيل وزول ويجي
6: كريدي كريدي انا كان نبدا عرفك اللي عندك
1: يرمي هكا حاجه بيضه داير على كرش ويبدا
6: يفطر مشكله المعول بعد هذيك المشكله في المعول ولكن عندي وساع البيرو بالعكس نتفرهد اما كي نبدا فهمت المود هكا موال
3: نتاع انت باعد وكل باركونت اللي ما يعرفوش رفيق عنده نواصر بنينه برشا
1: طيب كلكو بلا معناها ما مثلا نواصل جيومتريز الروز
5: عندهم ملوخيه عندهم ملوخيه
1: ما نعرفش السلايت بانوي حسبو المشوى
6: مدفونه رفيقه اللي بالدنيا
2: نواصل صعيبه كمان ما تقدروا
7: تنواصل اكبر اكبر طبخه في العالم رجال بورفودير معناها فهمتني ونساء يمشيوا يستطعموا ويتبنوا الماكله من يدين الرجال هذوك
1: اي انت طيب ولا
7: نطيب بالقدا
1: بالحق
7: والله وانا ملي وليت اتيديون وليت نسكن وحدي معناتها اوبليجي باش نطيب بديت من الاول نغفص وشو اما من بعد تعلمت تواس لايت الدنيا المقارنه التواجن نعمل
1: بشهادة الناس اللي كلات مش شهادة انت اليوميين معناها
7: اي ونهز لهم ياكلوا كل شيء
1: وشكروك
4: هز لهم بعد في السبيطار
7: حتى في داري حتى في داري
5: طيب لا كيما قال حاتم انا اومليت مقرونه مانيش مقرون نتخلط في اللفه حات رفيق انا اللفه حات
1: اول الناس احنا صرحاء مع الناس ميسيون اكومبلي خلطنا للتسعه
5: الشيخ وينه تو
1: الشيخ محزن
5: انت معناتها في يوم عرفه ما شفتش الشيء يا اخوي احييك على الاعداد الرهيب رفيق بوشناق احييك حق جيب بابا نويل وحييك على الدهاء اللي عندك الاعلامي اسد مختلف انا حسيت طول
1: بدا عاد ما عادش يعرف فيك اسد سيد حيوانات الغابه الكل الدهاء الثعلب
5: يا اخي جبت
1: بعد شوي الاخبار ثم نعود

باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا اليوم رفمك حتى للتسعة ونص. نحب تحية من القلب، تحية كبيرة وبوسة كبيرة لوليداتنا اللي جاء وجابونا البوكي المزين. هذوما أصدقائنا وليداتنا من SOS، معهم المسؤولين، معهم الأم، الخالة، العائلة، الكل، خمسة صغيرات اللي شريوا الدار، اللي شريوا الدار اللي عملنا عليها النداء واللي طلبنا متواسة باش يتفاعلوا وشريوا الدار. وفانت كون جاءوا الخمسة صغيرات ومعهم معهم SOS والإمامة والخالة والريسبونسابل غاديك، وجابوا البوكي دو فلور هذايا مكتوب عليه عيد ميلاد سعيد
1: عمو
0: رفيق.
2: أنت غدوة عاد ميلاد
0: تطيح كدر ليه ربي يفضلهم محلاهم محلاهم
1: جويز أنيفرسير
0: عايشك سي بور دومان ان شاء الله. ميسي لهم بالحق، محلاهم على على الجايه، محلاه البوكي، محلاه كل شيء عملوه، فرحونا برشا بالجايه بتاعهم وربي يعطيهم ان شاء الله الوقت الطيب.
2: شو الديكور رفيق، شو الديكور؟
0: لا والمره اللي فاتت عملها صديقنا حسام، اليوم عملتها صديقتنا
3: وجدنا.
0: معناها الفورماسيون تاع الراديو معناها فهمت؟
2: اما نفس الكاتو ما جابولكش الكاتو.
4: لا لي الماكينه الماكينه.
0: وربي شو الواحد وش دير قالت لي اما انا حاجه شيك ما تكلاش شيك ومزوز مهزله معناها ولا تكون شيك وشكون اكل.
1: دي بالون هكا دوغي
2: والله مزيانين
0: والله مزيانين. لا والله
2: اخ حسام عمل لي برشا حاجات.
3: لا حسام بدي هبط لك خدوا عزيز نفسه سبحان الله.
0: قول نرجع لوليداتنا في SOS بالحق ربي ربي يجازي كل واحد ساهم بشتري لهم الدار هذية وصارت عندهم دار وعايشين في حومتهم كيما صغيرات الكل وما نقلوش. دونك ان شاء الله ربي يجازيهم خير وان شاء الله ربي يجازي الناس اللي لاهية بيهم خير ومحلاهم كهو محلاهم احساس سبيسيال شويه الحقيقه معناها هكا كي تشوفهم منك ليهم ça se passe dans la tête اللي تحس وانت بيان سور تنجمش تقولوا تعيش سيناريو في مخك وتنجم كان تبوس صغير وتسلم عليه. ان شاء الله نمشي لهم بحذاهم غادي يفرحوا من نهار في الدار وان شاء الله ربي يعطيكم القوه الناس الكل وشكرا لكل واحد عاوني. يلا نمشيو تشويت الكويز
5: كويز.
0: هاي زيدون
2: يا بابا
0: كيف الحال بابا؟
2: صح عليك يحبوك يا الراف
0: امورنا باهيه.
2: طول الرسائل بدات تجيني وين ينجموا يهنيوك؟
0: وين
2: في النصر؟ وين يرخاوك؟
0: رومبوا
2: رومبوا النصر ترخاوك مقهى رندا دور على اليمين ترخاوك رفيق واخ ما غير كهربا طلعوا دوروا بي بي بي بي ورجعوا وين هو كهربا ورا كهربا
0: اهم حاجه في غير كهربا وطلعوا هذيك حياتي يا الله. زيدون
2: هاي
0: الأيام الأوائل الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة أقسم بها رب العالمين في أي سورة ما يتكلم حد؟
2: والفجر والليالي العشر
0: والفجر والليالي العشر
2: والفجر والليالي العشر.
0: اسمع سيدي رامي
3: والفجر والليالي العشر
2: أحلى رامي
0: مقداد
3: إيه نعم
0: جيهان
1: الفجر خطرني حفظتها سنين للسنة خمسة
0: حاتم
4: من عرفيش معناها بكل شفافية معناها متعطينيش
1: قول
0: خمسة نقاط والفجر صفر حاتم جواب صحيح هي سورة والفجر والفجر وليال عشر والشفع والوتر نقطة لكل الفريق. السؤال الثاني زيدونا كم عدد التكبيرات في الركعة الأولى من صلاة العيد وكم عدد التكبيرات في الركعة الثانية نقيبة؟
3: أربع تكبيرات
0: في الركعة الأولى
3: والركعة الثانية نظن تكبيرتين نظنك
2: أنا راهو ديما مع الإيمان
3: اللي يعملوا مبروك
0: كان يغلط ما تصلحوش
2: لا عنده جماعته اللي من تالي هما
0: عنده جماعته
2: لا هما الصف الأول هذوك
0: قداش من التكبيرة يلا
2: سبعة اش بيك على سبعة
0: لا يعطيني ريبونس قداش من التكبيرة الناس تسمع تخيط في المعلومات
2: ما تخيدوش علي سبعة والثانية خمسة
0: صحيح
2: أنا أقول ثمانية
0: ثمانية في الزوز
2: في الزوز جيهان
1: يقولي ثمانية وبعد سبعة
2: رامي. سبعة وبعد خمسة
0: سبعة وبعد خمسة حاتم
4: خمسة وبعد سبعة
2: ولا سبعة وبعد ثلاثة واحدة منهم
0: سبعة بعد خمسة جواب صحيح زياد وناصر
3: نعم
1: زياد ورامي
0: عدد
3: رامي شكرا
4: اسمع التكبير مش مليون
2: ولا بقول
0: عدد التكبيرات في الركعة الأولى من صلاة العيد سبعة تكبيرات وذلك بعد تكبيرة الإحرام في الركعة الثانية عددها خمسة إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم الصلاة الإمام تاعكم في الحومة دي ما يغلط نقيب ذهب قلت لي أربعة بعد واحدة
3: لا أنا قلت مش
0: الإمام شكرا لك
4: مزروب لمن
0: يلا يا سوينا الموالي
2: وبربي يا رفيق ذكروها ما منعرفش يا رفيق توا من بعد صلاة العيد الامام كيقول لك لازمك تذبح ديما بعد الامام
0: مفتيش يا ودي تخلي له وقت معناها وقت تكره حسابك كانوا الامام يكون ذبح فيه ما خوب تحطليش فتاوي على
2: سالتولك انا وما لقيتلوش اجابه رفيق
0: عندي نجم نجاوبك كيما نحب قلت له تنجي لازمك اربع سوايع بعد يذبح الامام خليش نعمل معناها
2: من غدوه لا ودي
0: قلت له الامام يذبح وتزيد اربع سوايع انت ومش تبدا تذبح
4: حاسبك اسلام اونلاين انت ديما
0: ربي يا جعفر نخدمو مش معقول ان النشره اللي تقول لي حمله بيربي انطلقت بيربي بيربي نورمال يا جعفر نهار عارف ونهار مبارك السؤال الموالي زيدونا
1: مرحبا
0: السؤال الموالي جعفر بونجور
6: بونجور جعفر ان شاء الله عيدكم مبروك
0: كل عام وانت بخير
6: كل عام وانت حي بخير
0: ربي يهديك
6: الجمعه الكريم
0: ربي يفضلك
6: انت وهذا الجمعه الكريم
0: ربي يفضلك ربي يخليك
6: سيدي الباهي
1: تفضل
6: الجمعة الكريم ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير
0: امين يا رب
6: والله بالحق
0: ان شاء الله كل عام وانت فرحان
6: ونستبنا. والله الجو به
0: خذيت علوش لاولادك
6: مازال بزوكم
0: اليوم
6: اليوم ان شاء
0: الله بالحق
6: والله
0: تعرف تشري ولا
6: لا سي سي با موا سي ما سوخ
0: تبعث هي تشري لك بالحق
6: وي نجاح
1: نجاح ربي يفضل
0: ربي يفضل طيب تجيب لك علوش وتجي
6: خاطر انا كي نمشي نشري العلوش هو بمليون و400
0: يكلفوا لك
6: شوفوا الوجه الجميل فهمتني ولي ثور
0: ما يلزمكش تظهر في الصوره
6: لا ما تظهرش في الصوره
0: سارة ما ياخذوش بخاطرك في الرحبه
6: لا
1: بالعكس يظهر
6: فهمتني جعفور يا غالي
0: هوبا
6: جعفور يا غالي
4: يا غالي يا غالي
6: يا
4: غالي
6: الغالي غالي سوري علوش يا غالي ان شاء الله
0: عيدكم مبروك ان شاء الله جعفور
7: عايشك جعفور
0: وقتها المغرب اليوم جعفر
8: السلام عليكم
0: ورحمة الله يلا السؤال الموالي زيدونا
7: هاي بوب
0: نقيب
9: وي
0: حاتم
4: تعمل في اللبية
7: اللي أبصى
0: نختار في سؤال سير والله يدوم كل سلام
4: تقديم تربح في الوقت كتسمينا
0: السؤال ما معنى القاسطون في القرآن ما معنى القاسطون في القرآن نقيبة
9: هو تقسيط جاي من التقليل من الأشياء معناتها المقسط معناتها
0: دونك شو معناها
9: نقيبة فهمتش نظن في الخير حاجة كيف هناك مقسط
0: زيد
7: مقسط رفيق يظهر لي اللي ما يصليوا صلاتهم في الوقت القاسطون
0: القاسيتون جهين
1: ولا ما نعرف ونحشم باش نخترع حاجة من الرأس
0: ناصر
10: ظهر اللي ما يأديوش الصلوات متاحة
0: ما يأديوش الصلوات حاتم
4: ظهر لي البخلاء ولا المقصرون
0: المقصرون
10: المقصرون في الصدقة
0: رامي
10: المقصرون في الصدقة معناها في
1: هي حاجة بيه ولا خايف معناها
0: من المسلمون وأن من المسلمون ومن القاسيتون القاسطون هم الظالمون الجائرون الغير عادلون سلموا عليه ولكن القاسطون عكس مش كما المقسطين المقسطين هم الناس العادلين المقسط المقسطين إنسان عادل ولكن القاسطون الظالمون الجائرون السؤال الموالي زيدونا
7: لا يا أخوي
0: ثلاثة اثنين واحد السؤال يقول
4: فمش عواصم إسلامية
0: ثم سبرنا
1: لا
7: رفيق أنت اليوم مش عادي معانا العرفة
0: سبرنا سيد
7: مش مبعثكم قلت مش عارف
0: مش ولي ونرتون أنا نتحدىوا للأساليب أخرى والله السؤال حاتم
4: وي
0: سورة من قرأها ثلاثا فكأنما قرأ القرآن كله ناصر
10: البركة البقرة
0: نقيب
10: بركة
7: ثلاثة مرات في النهار رفيق سمعني هذا ثلاثة مرات في النهار
9: سورة بقرة يبدو لي سورة الفاتحة
0: الفاتحة
7: سورة ياسين
0: يلا جيت
1: الإخلاص
0: الإخلاص زيت
7: الإخلاص
0: حاتم
4: الإخلاص
0: ثلاثة إخلاص جواب صحيح يا سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد السؤال الموالي زيدونا
4: دون
0: أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي
10: رميم.
0: معروف في أن سورة هذه في أن السورة هذه ريت قديس سورة محلها الإنسان يبدأ يسأل وتسأل وشكون خلقنا وكيفاش ولا وإيه شكون خلقك أنت من أنت من شكون اللي يتكلم هذا اللي يبدأ يتسأل ولا وكيفاش وعلاش من
10: تيجي تحكي يا ربي ربي خليها زي سكت يا رفيق
3: القبا يقول لك هذا
10: في الوقت
3: ضاعت العبارات
0: يلا
10: وتنفرقص على الصورة رفيق
0: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه فين الصورة يلا
10: بقرة
0: بقرة
10: العمران
0: العمران
11: البقرة ظهر
0: البقرة
9: يظهر لي ياسين
0: ياسين
1: يظهر لي الرحمن
0: الرحمن
11: الرحمن
0: عنا زوز الرحمن زوز البقرة
10: العمران
0: العمران ياسين هي الجواب الصحيح برافو نقيب هي سورة ياسين والقرآن
3: الكريم
1: مبين
10: حكيم
0: حكيم
3: حكيم كل مش حافظ
1: هو كل الأوصاف صحيحة أما لا التوصيفات صحيحة أما مش ترتيبهم في الآية
9: أنا ما نحبش
0: باش تقرا ياسين
9: تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على
0: أكثر صدق الله العظيم نقعد نقرأ في الصورة شكرا لي
9: لا خطر قال قاعدين نجربوا لا حافظين سي
0: ربي فضل
10: واحترم المقامات
0: عبد الباسط عبد السمد
10: سيرام شكرا لي أهلا وسهلا رد بالك تتخرجت في الكلاشات مع رفيق أهلا وسهلا
0: يلا السؤال اللي موالي لا والنقيب بالحق سخنه يقرأ في ياسين وماشي
9: الحمد لله
10: زيدون
11: بون ميموار
0: زيدون
10: عنا رينيون بعد رفيق
0: لا لا ما عنديش شكور
10: أنا حاشتي بيك
0: أنا ما عنديش شكور
10: أنا حاشتي بيك
0: اليوم ما نعملش رينيون
3: عندي أفكار جديدة
10: عندي فقرات
0: السؤال الموالي ريفليكسيون في الدين من هو الحيوان الذي سجن نبيا بأمر من الله
3: الحوت
0: رامي أسرع ونعرف قصة الكل عندما سجن سيدنا
10: نوح
3: يونس
0: والله كنت
3: أقول يونس أقسم بالله
0: يونس نوح والنبي اللي
11: يا رفيق
3: بتاع
11: بتاع
3: السفينة ولا
10: السفينة بتاع الفلوكة صحيح
0: سنة احنا تفكرت تصبح وديخ الرامي ولا ليه
10: عملنا الشيفة اكسبريس رفيق فما ريحة
3: فما
10: البن ريحة هكا فما قهوة
3: فما تشوف الكافيين
10: وتو ريتو في البوز رفيق
0: حاتم تفكرتو
10: هابتو اللوت
3: حاتم
0: بعبارة بدبوستو
10: ببستو ببزمه وشو أحلى شو
3: وقرنفل
10: شهونا ليه هاي كده دبوزة
1: أما حطولي ده دبوزة
0: أعطيني سكور
1: شكين فيه
0: رام به حاتم قديش حاتم
8: سعيد
0: هو عايشك جعفور
8: والله تبجعني
0: ربي فضلك جعفور
8: هي غدو عيد لها
0: غدو عيد لها جعفور ربي خليك ماشي جعفور
8: والله يسمع والله
1: يسمعك هذا هو المباشر
8: والله يسمعك ان شاء الله كل عام وانت طيب والله تدلل عندي ليك هديه نكته العيد والله نكته العيد اللي هي باش تعمل ضجه والله ان شاء الله كل عام وانت حي بخير ربي وربي يخلي لك البنوته قلبك باهي ما تخافش ان شاء الله يسامحونا المستمعين اما نكته العيد حكيها لي ولدي قال لك ثم علوش مشى لامه يجري قبل العيد ببليله قال أمي يوم للناجة أمه الناجة قال أمي يوم بش يذبحوني غدوا بش يذبحوني قتلوا بعيد الشر قال لا بعيد الأثعى
3: بعيد الخفة
8: والله راك محظوظ
11: شو زيد
8: ترس في زيد قليز انا عمل شوت
10: لا باش نروحوا
0: ميرسي جعفور ميرسي جعفور يلا كنحطوا الحلقه ما تبنيت الحلقه سكور حاتم نقطه ناصر نقطه جهه نقطه زيد اثنين ولا تعادل النقيب ورامي 3-3 سؤال فاصل مارسي يكون الفائز يلا نقيم
12: خلويجه
7: خلويجه يلا كويس دين هذا ما
0: عادش نقيم رامي من سيكون الفائز نحاول نلقى سؤال تنجموا
12: جاوبوا عليه الزوز
0: تجاوبوا عليه زوز معناه ياخذ بعين الاعتبار
7: شوف له حاجه سهله
9: الاجواء
12: شوف له حاجه سهله
0: ليفل
1: شوف رامي معني
0: يدك
12: تربيتي دي تربيتي دي
0: احنا البكره لا لا هو كان دمار في البكره ما عادش يسكت
9: عاد كل الدك وبقى كان رامي مش اللي خلي يكمل
0: والله ما نعرف رامي
9: قلوبنا كبيره
0: نقيب
9: سيدي
7: كان دمار في البكره
0: رامي نجربك كيف في هذا من هو الحيوان الذي قتله الإنسان ظلما في القرآن الكريم نقيب ما يتكلم حد نقيب
9: قتله الإنسان ظلما
0: هاي ظلما مثلا بنو إسرائيل ذبحوا بقرة ولكن ربي أمرهم باش يذبحوا بقرة
9: العجل
0: رامي
7: لا مش لا غراب
0: فما تعرف غراب ميت في القرآن
7: نعرف أنا تو
0: ما عندكش فكرة
7: عطينا نديس
0: هي ناقد سيدنا صالح عليه السلام أجوبة خاطئة
1: بربي رفيق اقتراح الناس كل واحد فيهم يختار جوكير يعاونوا معنا حد منا
0: لا يلا رامي نقيب زياد ركز 3-2-1 ما معنى أنا بروفيزي السؤال اللي جاي في مخي إن كان لي مخ اليوم ما معنى
7: أمبرود خلنا
0: إن الإنسان لربه لكن ود ما يتكلم حد نقيب
9: معناتها كانود وكأنه نوع من الجحود معناتها وأنه لحب الخير لا شديد
7: انجراتيتود معناها الجحود ما يراش به
0: يعدد الحاجة الخايبة مش ولا بد وينسى به جواب صحيح نقيب ورامي قعدنا في التعادل في التعادل يلزمني نلقى سؤال فاصل لازم واحد يعيط فرحان وواحد يعيط مش فرحان
9: مش فرحان
12: يلزمك تعمل سؤال اللي اقرب واحد هو اللي بعد
0: رامي
7: ايوه
12: قديش من صوره ولا حاجه
0: نخيب
9: اسيدي
0: بسالك سؤال على عدد الاحزاب والايات وكل تعرف نخيب انت
7: انا نعرف
0: بالهكذا
1: يا رامي
0: جربوا
12: جرب
1: يا رامي
0: سير
7: اما بالعموميه
1: التفاصيل
7: قديش هو من حزب في القران نجاوب
0: قديش هو من جزء في القران
7: صحيح
0: كلم حد
9: ستة أجزاء
0: إلى حد الآن إجابة النقيب طيب مش تعطيه درس مو يقرأ في ياسين وكل جاوب أفك
7: زعما أيوه 30
0: جواب صحيح جواب صحيح رامي الفوراتي 60 حزب 30 جزء 6 أجزاء من عرش التورات يمكن
9: أنا كنت شخص في 5 6 في 5 30 أخي أنت يا عمد
0: قلت لك 6 وسكتت وقلت 6 وعملت سوسباس مش 6 ليش بكون تورات
7: يوم عظيم
0: ذكرتني زيد ذكر وصلنا نهاية الحلقة وهو يوم عظيم شكرا سيحات الجيهان النقيب زياد المكي شكرا للناصر رامي صديقنا عزيز في الإخراج وجدير في الإخراج الرقمي ريم مخبي في الإعداد وصديقتنا كيف كيف جيهان في الإعداد السلام عليكم الناس الكل وما تنساوش اليوم وقفة عرفة وخير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي سبحانه وعدنا وقال ادعوني أستجب لكم فلنتوجه إلى الله بالدعاء لعلها تكون ساعات إجابة وستكون بإذن الله ساعات إجابة لكل من يحمل هم من مدة لكل من يعيش ابتلاء من مدة لكل من يطمح في شيء من مدة لكل عبد يحب ربي يحفظ لأولاده فلوس ورزق وحياته أم وبوه ناس اللي يحبهم كل عبد يحب يتعدى من ذنك اللي هو عايش فيه عرفة ثم عرفة ثم عرفة والساعتين الأخرانيين اللي ما بين العصر والمغرب لو تقدر تعتزل فيهم العالم فاعتزل العالم الصحابة كانوا يحدوا قائمة بالدعوات من عرفة إلى عرفة ويقولوا والله ما جاء عرفة إلا وقد استجاب الله لنا ما كنا دعونا به. فالسنة الفارطة هي لحظات ثمينة بين العصر والمغرب، ما تخليوا حتى حد يلهيكم عليها، اللي حب في داره، اللي حب في بيته، اللي حب في جامع، حتى لين يقول الله أكبر في المغرب. ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. شلعيدكم مبروك، ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. ملتقى نهار الجمعة إن شاء الله. باي باي، تشاو تشاو.

رافماج رافماج رديف باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام.

0: 9 à point de.
1: 9 à point de.
0: Les musiques vivantes sur DONFM.

صوتكم تونسي شرقي غربي نوستالجي تبع الموسيقى على ديوان اف ام.

فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله.

أعمالنا ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم يقول

قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم

تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم

إنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن

قل ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا

واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون.

0: بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم.
1: ديوان FM صوتك.

وذكرك في مهجتي خير مال. وصل وسلم على المجتبى الشفيع وآله يا

ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل

بجاء سليانة على لا نوفل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم. المزيكا نون ستوب على ديوان فام.

0: ديوان افام سبيسيال عيد.
1: صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل، نسلم عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. شكرا لكم على اختيار الفريكونس متاعنا على ديوان افام، شكرا لكم على اختيار الفريكونس على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.diwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا، ونقول لكم كل عام وانتم حيين بخير في اول ايام العيد الاضحى. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، ان شاء الله كل عام وانتم ملمومين بخير، ان شاء الله كل عام واحنا بلادنا بخير. زاد تقبل الله صلاه الجميع، كل الناس اللي كانت تصلي نقول لكم ان شاء الله في ميزان حسناتكم، نسلموا عليكم ونتوجه لكم اكيد بكل التمنيات. ان شاء الله يتعدى لكم عيد مزيان برشا، ان شاء الله يا ربي ديما ملمومين، ان شاء الله ديما لا ينقص منا حتى حد وين ما كنتوا تسمعوا فينا. نقول لكم صبحيتكم مش تتعدى معنا ان شاء الله من توا حتى النص نهار. شكرا لكم انكور اون فوا على اختيار ديوان افام، شكرا للكيب الكل اللي معاكم لهنا. هذا محمد القرقني من ورا الميكرو، صبري البوعزيزي السيد المخرج، نتوجه لكم اكيد بتحيه من توا حتى النص نهار. معاكم كيما عادة بالموزيكا، كما العادة معكم بالتليفونات، في استقبال تليفوناتكم، نحبوا نسمع أصواتكم، نحبوا نسمع كلامكم، نحبوا نسمع وانتم تعيدوا علينا وتعيدوا على حبيبكم وعلى القارب متاعكم. بتبيع كما العادة نفس الرقم 31-328-328 هو رقم اللي تنجموا تطلبون عليه. نعود لكم 31-328-328 الرقم اللي تطلبونه بتبيع باش تقدموا تحياتكم والديديكاس متاعكم. ان شاء الله ديما ملمومين في الخير، ان شاء الله ديما نسمع أصواتكم، ان شاء الله ديما قراب لينا هك على ديوان فيه. كيما العادة كيما قلت دونك اول ايام العيد لو رانديفو، زاد حتى غدو حي ان شاء الله نكونوا معكم في سبيسيال برمجة سبيسيال دوم من توا حتى للعشية. ثلاثة ايبيزود ولا ثلاثة بارتيات دونك باش يكونوا معكم من توا انا حتى للنص نهار، بعد يلدز وعزيزة زاد يكونوا معكم في اول ايام العيد. برشا موزيكا تسنى فيكم، والبداية متاعنا تكون كيما العادة مع فيروز. ما خيرش مع فيروز في الصباح اكيد، بعد شوية زاد مش تكون الكبش يدور ذيك الله زقت عنا عادة إن شاء الله. غنية البركة إن شاء الله يجعلوا في ميزان حسناتكم، وإن شاء الله يا ربي النهار خير عليكم وعلى أمة لا إله إلا الله. على كل الموسيقى متاعنا تبدأ تسويت مع فيروز، ورجعنا معاكم في أول أيام العيد.
0: ديوان فام سبيسيال عيد.

0: الأصيلة.
1: ديو أنا فان، إن شاء الله عيدكم مبروك.
2: Publicité. مصرف الزيتونة يتمنى لكم عيد مبروك وكل عام وانتم بألف خير.
3: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.

بتك في حاجة ليا مرسومة مش منسية. نحبك وانا حبي ليك حياتي مش خسارة فيك نحبك.

0: والسب منك تطربني ادوني منك يعجبني والسب منك تطربني كيف ما يرجع الفرطته
1: للنار اللي تحرقه
0: كيف ما يرجع الفل

0: راديو أنا فاب تتمنى لكم عيد سعيد وكل عام وانتم حيين بخير.
1: مرحبا بكم من جديد في أول أيام العيد. نسلم عليكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا, نسلموا على اللي يسمعوا فينا توا في جيبس على 99.1. نقول لكم كل عام وانتم حيين بخير, إن شاء الله سنين دائما وإن شاء الله ديما ملمومين في الخير. إيبا نقول لكم على حالة الطقس اليوم. الطقس اليوم صافي إلى قليل سحب أغلب المناطق, الريح من القطاع الشرقي ضعيفة وما فماش برشا ريح. البحر اليوم مش يكون قليل الاضطراب, الحرارة القصوى باش تكون في حدود 28 إلى 30 درجة في صفاق السوسة تونس وأغلب المناطق ساحليه. ان شاء الله الطقس يكون مزيان مع العيد هذا بيان سور. كيف زاد ان شاء الله تكون لي كونديسيون مزيانين, خاطر ما تعرفنا تويس نعرفوا بعضنا عاده يكون فما الانقطاعات نتاع الماء والجو هذاك الكل. ان شاء الله يتعدى لنا عيد مزيان برشا, ان شاء الله تعيدوا وانتم مرتاحين, تعيدوا وانتم هكا شيخين وعاملين بون كيف. ان شاء الله يا ربي تعديوا كما قلت نهاير مزيان. ان توكا انا نقول لكم نحب نسمع اصواتكم, نحب نسمع كلامكم, نحب نسمع حديثكم والهدره معاكم انتم تحلى بيان سور على 31 328 328. يبقى نقول لكم برشا موزيكا تستنى فيكم من بعد شوية بتبيعة. حضروا ريحكم شوية آخر, نحكيو على الأضحي, نحكيو على كيفاش النجمو ضحي وكيفاش نعرفوا الضحية هذية باهية مش باهية, شنو الحاجات اللي لازمنا نعملوهم وقت قبل الضحية قبل ما نضحيو من بعد كيف في وقت التضحية. هذي ما الكل حاجات اللي بعد شوية ناخذوهم على المختصين مش يكونوا معنا بتبيعة من خلال التليفون. استنى تليفوناتكم شوية آخر, خليكم مع موسيقى من أسرار في جيكم تسويت. قلكم يا رايح وين ما كنتوا ماشيين وين ما كنتوا زاد قزير ربي, خاطر نعرف برشا توام قاعدين في الاثنية, برشا مش يشدوا الاثنية, مسافرين بوتيتر خدمة ماشيين يحبوا يخلطوا على العيد مع العائلة. قلكم سيسر ويحكم إن شاء الله طريق السلامة, ربي وصلكم سالمين. موسيقتنا معاكم وإحنا راجعين معاكم شوية آخرة.

الفرحة مع بعضنا نتشاركوها، والعيد معانا يولع عيدين. برمجة سبيسيال أول وثاني أيام العيد، يستنى فيكم برشا جو، برشا ربح وبرشا كدوات. أعمل ديديكاس للعزيز عليك على 31 328 330. ديوان فام تقولكم سنين دايمة وكل عام وانتوما بألف خير.

0: العيد معناها برشة تحذيرات، اللمة والجو والفرحة متاع الكبار والصغار. ديوانا فام تعيش معاكم فرحة العيد باش نستقبلوا تليفوناتكم ولا الديديكاس متاعكم. كلمونا على 31 328 330. ديوانا فام تقولكم سنين دايمة وكل عام وانتم محيين بألف خير.
1: Publicité.
0: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموسيقى باش تربح وشارك توا على الرابط melody.divanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ ألعب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاغ. القشرة مازال تتقلقك؟ الحل القشرة مع هيدن شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيدن شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
2: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمتلا سوبر سيستا، الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا، الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال، مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
3: لمة العائلة، فرحة العيد، وفي كل يوم جديد ديما معاك وعمرها ما تنساك. واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها، بغيفريجيراتور كومبيني بمساحة أكبر، رفاهية وراحة لكل دار تونسية. وبمناسبة العيد مع كل غيفريجيراتور كومبيني تشري عندك معاه بلندر هدية، وزيد على هذا تعطيك معاه جارانتي وتضمن لك سيرفيس أبخي فونت. هيسانس، فيفي شاك مومون امبورتان ان غران.
4: عيد العلوش أنا نحبه برشا، تعرفوش علاش؟ على خاطر نعمل فيه برشا جو، أنا وماما وإخواتي ربي يفضلهم لي.
5: لمة العيد الكبير وفرحة الصغار تبدأ من عندك. تبرع بالبطاقة البنكية على www.sosve.tn أو أبعث SMS على 85 510، ولا كلمنا على 58 371 0002. في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير.
4: عيدكم مبروك.
6: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بحذاكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
7: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وبطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك، أجمع عواد وختاوات غلاس أولا، هزهم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
8: ديوان فام فلاش نيوز.
9: مجزوة الثامنة، ديوان فام صباح الخير. تونس تحتفل اليوم عديد الدول الإسلامية بعيد الأضحى المبارك، فيما يواصل حجاج بيت الله الحرام أداء مناسك الحج. في المقابل تحتفل بعض الدول بالعيد غدا الخميس، من بينها الهند وبنغلاديش وجنوب إفريقيا. كل عام وأنتم بألف خير، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. الحجاج يبدأون صباح اليوم رمي جمرة العقبة الكبرى في مشعر ميناء قرب مكة المكرمة في أول

0: وتوزيع المياه تعلن أنها اتخذت في إطار الحرص على استمرارية التزويد بالماء الصالح للشرب خلال أيام العيد جملة من الإجراءات الوقائية والتنظيمية الاستباقية، حيث تم تجنيد 1200 عون وإطار بين أعوان حراسة للمنشآت المائية وأعوان ملزمين وأعوان تأمين حصص الاستمرار تحسبا لكل طارئ. والشركة تؤكد وضع أرقام هواتف الأقاليم بمختلف الولايات على ذمة المواطنين إلى جانب الرقم الأخضر المجاني 80 100 319. الشركة الجهوية للنقل بصفاقس تعلن برمجة سفرات خاصة بمناسبة عطلة عيد الأضحى لسنة 2026، وذلك لفائدة السجن المدني والمستشفى العسكري خلال أول أيام العيد، موضحة أن السفرات ستنطلق من المدينة في 5 مواعيد مختلفة، بداية من الساعة 11:50 صباحا إلى غاية 5:30 مساء، مقابل رحلة انطلاق من المستشفى العسكري بين الساعة منتصف النهار و20 والسادسة مساء. والشركة تؤكد أنها ستستأنف بداية من يوم الغد نسقها العادي للسفرات المنتظمة الخاصة بالنقل الحضري والجهوي وبين المدن. الديوان الوطني للتطهير يدعو المواطنين إلى المحافظة على سلامة شبكة التطهير خلال فترة عيد الأضحى، وذلك من خلال الامتناع عن إلقاء فضلات الأضاحي داخل قنوات الصرف الصحي لما تسببه من أضرار بيئية وتقنية. تونس ضمن كوكبة الدول الإفريقية الصناعية الخمس الأوائل، واحتلت المرتبة الرابعة في مؤشر التصنيع في إفريقيا في نسخته الثانية نشرتها مجموعة البنك الإفريقي للتنمية. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس يدعو إلى تسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل المتعلقة بالتنوع البيولوجي بالتعاون مع وزارة البيئة ومختلف الشركاء والمتدخلين. إلى الشأن الدولي، وكالة الأنباء اللبنانية تعلن سقوط قاتلين وجريح جراء غارة شنها سلاح الجو الإسرائيلي فجرا في قضاء صور جنوب لبنان. والقيادة المركزية الأمريكية تفيد بأنه تم إجبار أكثر من 100 سفينة تجارية على تغيير مسارها، في حين أعلنت القوات الأمريكية تنفيذ هجمات جديدة على أهداف في جنوب إيران. ونختم بطقس اليوم، حيث يكون صاف إلى قليل السحب بأغلب المناطق، والرياح تكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، والبحر قليل الاضطراب، وتكون الحرارة في ارتفاع طفيف حيث تتراوح القصوى بين 26 و30 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 31 و34 درجة ببقية الجهات. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهرة عوجي، يومكم سعيد.
1: ديوانة فاب تتمنى لكم عيد سعيد، وكل عام وانتم حيين بخير.

0: راديو ان اف ام تتمنى لكم عيد اضحى مبارك.
1: مرحبا بكم من جديد في اول ايام العيد. نسلم عليكم الناس الكل، نتمنى لكم كل عام وانتم حيين بخير. نشكر كل اللي يلتحقوا بينا توا واللي مصباح معنا، نقول لكم مازلنا متواصلين معكم بتبيع حتى للنص نهار، مش نقول حتى للنص الليل بس نسب الليل اون توكا. نسلم عليكم الناس الكل. يبان عوده ذكركم تنجموا تكلمونا على 31 328 328 ولا 31 328 330. تكلمونا، نحبوا نسمعوا اصواتكم، نحبوا نسمعوا كل اللي ديديكاس نتاعكم. نسلموا على حبايبكم ولا قارب نتاعكم بتبيع. ايون بلوس زاد نحب نحكي معكم شويه بخصوص الاسعار نتاع العلالش السنه، كيف شفتوهم؟ ضحيتوا؟ خذيتوا؟ ما خذيتوش؟ مقاطعين؟ ماكمش مقاطعين؟ الحكايه هذيك الكل خلينا نفهموا ومو ناخذوا راي نتاع الناس اون جينيرال. واذا كان خذيتوا العلالش وخذيتوا الصحيه نتاعكم للسنه، برشا تساؤلات بتبيعه. وكل عام نحاولوا انه نذكروكم بها قواعد بتبيعه للاضحيه، كيفاش نعرفوا الاضحيه نتاعنا سليمه ولا لا، لباس ولا ليش، اهم القواعد نتاع الذبح الصحي والتفاصيل هذه الكل. والاكيد احنا نحاول نودوكم بكل التفاصيل، نذكروكم اذا كان نسيتوا، اذا كان ما تعرفوش الاكيد زاد نعطيكم النصيحه هذه. وذاك علاش يكون معنا توت سويت الدكتور والطبيب البيطري المختص سي سهيل بن محمد يوضح لنا التفاصيل اكثر. سي سهيل نقول لك كل عام وانت حي بخير ومرحبا بك على ديوان افهم.
2: صباح خير سي محمد.
1: مرحبا بك يا سيدي،
2: وانسى الكل ان شاء الله وعلى جميع الأمة الإسلامية جمعاء ان شاء الله.
1: علينا وعليك يا سيدي، ان شاء الله كل عام وانت حي بخير، عليك وعلى كل العائلة متاعك بتبيع. سي سهيل
2: بارك الله فيك.
1: الله يعزك يا سيدي. سي سهيل، كما كل عام نحاول انه نعطيه للناس بعض النصائح في خصوص الأضحية السليمة، في خصوص زاد الذبح الصحي، حتى الناس اللي تعرف نحاول انه نذكروها بطبيعة لسلامة الناس ولسلامة كل الناس اللي مش الضحي. دونك خلينا نبدا من الاول، كيفاش نعرفوا الأضحية نتاعنا سليمة؟ نجم نكونوا شريناها زفات، نجم تقلقت في الأيامات الأخيرة هذيا، نجم اليوم زاد فيها مشكل، نجم من الاول خذيناها فيها مشكل وما احناش فارين. دونك كيفاش نعرفوا الاضحيه نتاعنا سليمه ولا لا؟
2: هو ان شاء الله توا اليوم العيد، معناها ان شاء الله الاضحيه هي سليمه بحول الله، ان شاء الله ما فماش مفاجات.
1: ان شاء الله
2: قلت انت فما قواعد للاقتناء، وفما قواعد لسلامه الاضحيه، وفما قواعد للذبح الصحي. الحقيقه المصطلح جيد جدا، الذبح الصحي والسلامه الصحيه للاضحيه نتاعنا الكل، حيوان حي والا منتجاته وخاصه اللحوم. اليوم العيد، اليوم الحقيقه من بعض قواعد أساسية نأكدوا عليها، أنه يلزم الحقيقة المكان اللي مش نذبحوا فيه الأضحية يكون مهيئ، يكون نظيف، يكون بعيد على الشمس. العملية الكل تصير في مكان نظيف. اللي مش يذبحنا معناها كان جزار يا حبذا، ما كانش إنسان يكون متمرس باش يحسن معاملة الحيوان عند الذبح. الذبح يكون من الوريد إلى الوريد، نأكدوا عليها الحكاية هذه برشا باش نخليه الأضحية نتاعنا تنزف، يعني تخرج الدماء نتاعها او ماكسيموم، تخرج الماكسيموم من الدم نتاعها. تقريبا نخليه 5 دقائق المنصوح به في العملية هذه. ومن بعد السلخ زاد كذلك يتسمى صحي، زاد السلخ لازم يكون صحي وما ننفخوش بالفم تجنبا لجميع التعفنات الممكنه. ننفخ بآله ان امكن ذلك، وننصح به الشيء هذايا. السلخ لازم يكون سريع كذلك، ولازم ما يخليش ثقوب، ما يخليش شحوم، ما يحافظ على السقيطه نتاعنا. السقيطه نتاعنا هي لابارتي نوبل نتاع الاضحيه نتاعنا. فما وجه خارجي للاضحيه اللي هو الصوف. الصوف هذاك كما تعرف فيه عديد الجراثيم بأنواع مختلفة، فيه أوساخ، الأوساخ بمختلف أنواعها. يلزمك الوجه الخارجي نتاع الأضحية نتاعنا ما يلمسش السقيطة، يعني الجهة الداخلية نتاع الأضحية. نسخه وبعد نحطه الجلد زادا، بعدوه الجلد خليوه زادا في بلا فضل. لاحقا نجمو ننصحو باش نحطو عليه الملح ونستحضرو عليه السكر. نرجع للسقيطة نتاعنا، خاطر نحن تو مش ننزعو الأحشاء، كذلك نزع الأحشاء يجب يكون بمهارة، يلزم يكون بسرعة، ويلزم يكون معناها بسكاكين حادة. أنه الأحشاء الداخلية، الأحشاء فيها محتوى محتوى معناها تاع جهاز هضمي خاطر
1: الفضلات نتاع العلوش والكل معناها
2: نحن صحي الفضلات نتاع العلوش نحن وصينا الحقيقه واكدنا على الحميه المائيه انه ليله العيد العلوش ما نعطيوه كان الماء فقط باش المعده نتاعو تكون فارغه اقصى ما يمكن المعده نتاعو تكون اقصى ما يمكن ما يقعدش يعديش الليل وهو يهضم ويجتر يقوم بعمليه اشترار الغذاء نتاعو يعني على قد ما تكون المعده فارغه على قد ما تكون العمليه الكل هذه تكون صحيه على خاطر فما ريسك فما اسماج فما اسماج بكتيريا فما ريسك نتاع الميغراسيون تحول هالبكتيريات هذه شوف للمعلومه معناها دو باساج 1 غرام الكونتينيو هذا ديجستيف اللي تحكيوا عليه فيه 10 مليارات من البكتيريات فيها النافع وفيها الضار فيها النافع وفيها الضار دونك اللي كاين يلزم الكونتينيو هذاك ما يجيش على السقيطه نتاعنا السقيطه نتاعنا لازم تقدم بيها وهذاك علاش اون اكزيج المهاره ونزيج السرعة في العملية الكل ساعات يجي شوية ما تكونتينيو على تسقيط هذاك والترافين نصبه في الماء حتى صبين الماء معناها موش منصوح بيه بالكل نخليه وسقيط على حالها حتى مش تبدأ سخونة وتبدأ الميت حتى من بعد نحن مدعوين إلى أن نشيحها نشيحها ينفوها كمان من بعد عملية الكل نجبدو سقيطة ونحطها على شيرة بعد نزع الأحشاء بعد العملية تدوك بالكل دونك وخليوها تشيح تشيح في بلاصة مضلة ومهوية نجمو نغطيوها بريداء هكا شفاف شوية باش يدخل الهواء باهي الايراسيون هذيك تساعد على على على على على, على التجفيف على التجفيف نحاولوا ما نقصوش المنصوح به ما نقصوش وقتها السقيطة نتاعنا كان قصيناها نقصوها نجمو نقصوها على أربعة طبايق كتكركيه ونخليها تشيح مدة ساعتين ثلاثة شوف اليوم تقريبا من هنا القايلة مش تولي في 30 درجة معناها نهار سخون نردوا بالنا نزلنا في حال متاع طقس سخون نردوا بالنا من بعد انتوا خذينا كميات معينة للشواء نقولوا نحنا ولا باش نطيبوا حاجة معينة نخليه يبقي في الفريجيدير نسرعوا بأنو الطبق الكل نخليهم في الفريجيدير ولاحقا من تغدوا النجم وقص وكيكا عاوننا الفينومين دو ماتوراسيون انه يسانستال خاطر نحن نعاود ناكد على حاجه راهو نشمعوا العلوشه اللي عاده قديمه نحاولوا نمسحوا بها ولكن لازم نعرفوا كيفاش نعملوها نحن ماناش في الشتاء نحن في الصيف بار كونفونسيون باش نتفاهموا الناس الكل وهذه نصائح قاعده تعطى من بقيه الخبراء من بقيه الاطباء البياطره في الميدان انه تقريبا خليو ثلاثة سوايع سقيطة البر ما نشويوش تو دو سويت
1: ان شاء الله الناس تتفهم المساله هذيا راه سي با فاسيل بالنسبه للناس معناها
2: نقولوها ونعاودوها وناكدوا عليها وهذا في مصلحتنا نحن نعاود ناكد ان وهذه حاجه نعرفوها نحن جست معناها جي ديكري ان بو شنو يصير وقت ندخل على اللوش نشوفوا اللحمه كيفاش تبدا ترف هذاك بالفرنسية ستاد بونتيلون مازال خاطر فما مخزون من الجليكوجين مش يبدا موجود يبدا يصير اسيديفيكاسيون ومن بعد تبدا تمشي للريجيديتي كادافيريك يولي الكيمياء نقولوا نحن تيبس حاله من التيبس واللي لازمها بعض الساعات وهو فينومين بيوشيميك يصير تصير اسيديفيكاسيون في حدود معينه ومن بعد نمشيو للماتوراسيون بعد لي دو ستاد ثم نمشيو للتروازيام ستاد اللي هو الماتوراسيون معناها نحاولوا نكونوا فاهمين شنو هو الميكانيزم بيوشيميك اللي يصير طبيعي من المسار الطبيعي ونحاولوا نسيروه اذا كان نحن مش نعكسوا المسار الطبيعي راهو تنجم تنجر اشياء مش باهيه ونحن ماذا بينا فما جوقلك فما فما فما فما حاجتين مهمين في التعامل مع اللحوم فما الجانب الاول هو جانب السلامه شفت انا كي كنت نحكي توا كنت نحكي على السلامه وما نزمش جراثيم جينا مصوف ما نزمش جراثيم ممرضه جينا من محتوى الجهاز الهضمي ولكن فما باب ونقطه الجوده نحن ماذا بينا اللحوم اللي ناكلوها تمشي للماتوراسيون وتنضج كي تنضج فيها كاليتي جوستاتيف خير فيها صدر خير فيها تولي تندر اللحمه تولي طريه ماذا بينا نجمو بالنصائح هذه نطوروا بعض الشيء سلوكنا الغذائي ونوليو ناكلوا لحمه نقولوا نحن طريه وفيها سافور محبده. دونك فما الجانب السلامه الغذائيه ولكن فما جانب الجوده واجدادنا وعائلاتنا يعملوا في الشمع وفي اللحم على خاطر ماشي نحو الجوده يعني يحبوا على كاليتي ديستاتيف معينه نتاع اللحوم نتاعنا. دونك هذوما الكل نجمي نسيروهم ونعرفوا كيفاش نتصرفوا باذن الله لاباس. ناكد انه الاحشاء وقت اللي يخرجوا يتحطوا في انيه خاصه بهم والكبد والغرنوق وكل هذاك الكل يبدا يتحط في انيه اخرى ما نخلطوهمش. الاحشاء الدواره يلزمها تنضاف لو بلو بوسيبل وإذا كان نضافت نحطها في الفريجيدير ما نخليه حتى شيء برا نحاول نسرعه نحاول ندخله في شين دو فروا معناها سلسلة التبريد ونحافظ على سلسلة التبريد هذيك خاطر اللحوم هي من أكثر المواد اللي هي سريعة التلف معرضة للتلف خاطر فيها برشا بروتين وما تعرف ثم أنزيمات نتاع بروتيوليز يعني تبدأ تعمل في ديغراداسيون نتاع البروتين عندي زنزين طبيعيين معناها ثم دي فينومين يعني من برشا أنواع اللي نجم يصيروا كيفاش ديغرادي اللحوم نتاعنا. دونك إذا نعرفوا كيفاش نتصرفوا. النقطة أخرى علاش اللحوم هي سريعة التلف خاطر فيها كونتيتي نتاع ماء كبيرة ياسر اللحوم فيها كونتيتي نتاع ماء كبيرة ياسر طبيعية دونك هذيك تعرض اللحوم للتلف السريع. هذا الكل نحطوه في اعتبار باش نحسنوا التعامل مع اللحوم نتاعنا وان شاء الله نقولوا نحن عيد مبروك وان شاء الله ما فماش اخذرار سنة ان شاء الله ما فماش اخذرار خاطر الحقيقه برشا زملاء العبد لله وكثير من الزملاء خرجوا واكدوا على النقطه هذه كي نبداو نعرفوا انه اللحوم عندها خاصيه معينه ولازم لازم لازم حسن التعامل معها بالقواعد الصحيحه باذن الله يتعدى عيد مبروك على التونس الكل والاضحيه تكون سليمه والمنتجات تكون سليمه والعائله الكل ملمومه والناس الكل فرحانه ان شاء الله بحول الله.
1: ان شاء الله التونس الكل والناس الكل تعيد فرحانه بالاضحيه نتاعها. وانت زاده السي سهيل بن محمد الدكتور وطبيب البيطري المختص شكرا لك على كل هالتوصيات وعلى كل التوضيحات هذه في علاقه بالاضحيه السليمه والقواعد الذبح الصحي. ان شاء الله كما قلت وبيان سور زاد ناكد على حاجه اخرى انا بخلاف سي سهيل اللي هي نظافه المكان بعد الذبيحه خاطر فما حاجات راه تنجم من بعد تاثر على الصحه نتاع الناس. فما ناس تخلي هذيك اللي يقول لك الدم ومن شنو هو خليه غادي وتو فما برشا عادات اللي هي راهي من بعد تنجم تضر معناها الصحه نتاع المواطنين. ان شاء الله ربي يحمينا ويحميكم الناس الكل ولا يورينا فيكم شر بطبيعه. وكان نقول لكم نعاودوا ذكركم اللي تنجموا تكلمونا على 31 328 328 وإلى 31 328 330. مريومة في استقبال تليفوناتكم. حب نسمع الأصوات متاعكم, حب نسمع الديديكاس متاعكم, حب نسمعكم وانتم تعيدوا على حبيبكم وعلى الأقارب متاعكم. بعد شوية انتو كان خليكم مع موزيكا بنينة واحنا رجعين معكم شوية خير في أول أيام العيد.
0: ديوان فم سبيسيال عيد ببليسيتي
3: في مونوبري ليزوفر امباتابل وحتى ال 31 ماي تجيكم باوفر الدوار سوس تيفاني الجيريان ولا ديناميت 230 مليلتر ب 7 دينارات و 590 اكاو ومعها الثانيه بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصه.
4: مونوبري ديما معك.
5: ليلة استثنائية من تنظيم جيم فوياج تجمع الفن الفخامة والأجواء اللي ما تتعودش في أفخم النزل في الحمامات سفير بالاس ياسمين الحمامات مع ألمع نجوم تونس شمس الدين باشا فهمي الرياحي مايا مصطفى الدلاجي زينة القصرينية والمحفل الجربي صحبة الفنان المتألق جوهر بقيادة فرقة المايسترو عقيل. فكونوا في الموعد عرض فرجوي ضخم موسيقى فولكلور وأجواء شرقية ساحرة حتى للصبح. للحجز والاتصال 71-834-404 وإلا 98-128-621 أو على موقع تسكرتي بوينتين.
6: مع توبنات كل طرح كرة الدارة والإستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قسان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخيد راكوردمون بلاش ولا ابغريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج وصور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. ما لا جارية ادخل على توبنات.تي ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك. ودخلت فيبر توب نت للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت، عيش جو الكورة من الدار.
7: توب نت Very Fiber People.
8: مصرف الزيتونة يتمنى لكم عيد مبروك وكل عام وانتم بألف خير.
9: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
10: تدلل تدلل
11: حتى ال 31 ماي جيون يزيد يدللكم بحسن الأسواب على لوازم العيد الكل، من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب. ملا اعملوا طلع على الكتالوج جديد وزورونا الاقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد.
10: تدلل
12: جيون ايام دللنا.

0: بوبليسيتي.
1: مع مونوبري تحضيرات العرس تقعد جو بلاش خسرات وصعوبات. سيرفيس ريزيرفي يسهلها عليك، تعطي تسبقه ب 15% والباقي خلص في عقلك على 4 اشهر. الكتروميناجي ولا معون، خذ اللي يساعدك باحسن سوم ابتداء من 150 دينار شراء. مونوبري ديما معك.
2: صور صحنك نهار العيد مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة وتربح 500 دينار. إن شاء الله عيدكم بنا على بنا مع مايونيز جديدة.
3: سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.
4: القشرة مازال تتقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.

0: العيد معناها برشة تحذيرات، اللمة والجو والفرحة متاع الكبار والصغار. ديوانا فام تعيش معاكم فرحة العيد باش نستقبلوا تليفوناتكم وليد دي كاس متاعكم. كلمونا على 31 328 330. ديوانا فام تقولكم سنين دايمة وكل عام وانتو محيين بألف خير.
1: مرحبا بكم جديد في أول أيام العيد. نسلم عليكم الناس الكل ونتمنى لكم إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. يبقى نعود نذكركم تنجموا تكلمونا على 31 328 328، ولا 31 328 330. بيان سور بعد شوية ناخذ تليفوناتكم كما قلت. أما قبل هذي باش نمشيو مع ضيفتنا. ضيف أنا واحد من الناس، ضيفة نخاف منه الضيوف النوع متاع عرفتك اللي تحسك بالذنب على كل حاجه تاكلها، على كل محنا بيان سور بتعرف ثقافتنا ودنيتنا وكذا معاكم تشوفوا في الكرش معناها عاتي سبحان الله. دونك اكيد انه كل عيد نحاولوا نقدموا نصايح للناس حول الاكل، حول الطريقه متاع الماكله، حول الطريقه متاع التطيب، حتى اللي يعرف نحاولوا نذكروه. فما فينا اللي يسمع الكلام، فما اللي كيفي انا زاد ما يسمعش الكلام بالكل. اون توكا ديما نحاول نقدموا النصايح هذيك، علاش انا نحكيو كيفاش نجموا ناكلوا اللي نحبوا عليه الكل بطريقه صحيه، بطريقه ما تضرناش في صحتنا. نحبوا الناس الكل تشيخ، الناس الكل تفرح بالعيد. بيان سور شهواتنا برشا في العيد، كل واحد يبدا شهي وعندنا عادات سيرتو هي عادات اوكي، معناها خذيناها على جدودنا وخذيناها على بيتنا وكل شيء، ولكن يمكن زاد نجموا نصلحوا فيهم شويه العادات هذوما، ينجموا يقلقونا، ينجموا يضرونا شوية. فكيفاش نجمو نصلحوا فيهم ونصلحوا في طريقة متاع الماكلة متاعنا هذيك، علاش تكون بحذنا وجبناها على الصباح هكا بعد من عشر سكو ضحات ولا مزيدة.
2: اي سيبون.
1: ضيفتنا اخصائية التغذية ندى شعبوني، نقول لكل عام وانت حي بخير ونسنا برشا.
2: مرحبا، عيدك مبروك.
1: كل عام بخير. يا لالا
2: نشكرك على الاستضافة.
1: عليك بزير. مرحبا، انت بت الراديو ماكش جديد علينا دونك بت الراديو.
2: نعيد بحذيكم.
1: مرحبا بيك. سيبون كملت تضحية كل شيء
2: سيبون
1: بحق.
2: اي قاعد كل شيء قاعد يشتي بلاصتو.
1: خدش وقتنا وتسعة شفت لعبي وين نقوش بيوم الشوشت والعبيد في الروس وقتها ذبحوا ذمة.
2: والله حتى كي شفتها من اللوطة قلت كارني جبت الراس.
1: سي بون. يا لالا كل عام وانت حية بخير ان شاء الله، ديما ملمومين في الخير انت والعالم. السر في اللمة راهو اكثر منه ماكلة واكثر منه كل شيء، ولكن زاد عن عاداتنا متاع ماكلتنا متاع تقاليدنا متاع تصنيفاتنا.
2: احنا لميتنا الكل مرتبطين بالماكلة.
1: سيغمون سيغمون كلهم بالماكلة. عن حاجات اللي نعملوا فيهم غلطين، فما حاجات صحيحة فما حاجات غلطة. معك انت باش نرجع شوية على الماكلة، القلاية، الملوخية، فما شكون زاد يعمل الكسكسي بالعصبان توا يبداو يطيبوا فيها من أول نهار. فما برشا حاجات اللي هي تنجم تضرنا في صحتنا، تنجم ميم حتى الطريقة متاع اللحم. توا احنا قبيلة كنا نحكيو مع طبيب بيطري سي سهيل، كان يقول لنا انه لازم نخليو اللحم يبرد شوية ما مش ديغاكتومون نشويو. هالحاجات هذي الكل كان نذكروا بها الناس وكان ننصحوا بها الناس.
2: باه هو نبدأ الحاجة بالاحتياجات اليومية متاعنا بين 2200 و2400 سعرة حرارية. فاحنا اذا كان تقريبا كل واحد فينا بشكل خطر نوصله راهو ناكلو 300 غرام لحم مشوي ما غير ما نحسو
1: معك
2: نوصلوا نورمالمون.
1: انا مازالي تذبح 300 كليم 300 غرام شنو؟
2: لا خاطر المنظمه العالميه للصحه تقولنا ما تفوتوش 500 غرام في الجمعه. هذاك علاش
1: ما جابش تونس، ما عملوش لي زيتود بتاعهم في تونس. دونك
2: دونك اذا كان باش ناخذ 300 غرام مشوي ديجا هذوما 900 سعره حراريه. زيدهم انت وجبه رئيسيه مثلا بزين بالقليه اللي هي 1200 سعره حراريه، ولا كسكسي بالعصبان اقل شيء 900 سعره حراريه. دونك لهنا نوصلوا نتجاوزوا الاحتياجات نتاعنا برشا. وهذايا احنا من با مزيل النهار لتو لوفاء مع شويه الحلو نتاع الصباح مع
1: الجازوز
2: مع هو الحقيقه احنا باش ناكلو بيان سور. اذا كان العاده نتاعنا انه في الليل ناخذ العصبان والكسكسي ما نحرموش رواحنا، اما حتى في الطريقه احنا ساعات هو العصبان ديجا نحطو في وسط روز ولا برغل ونزيدو مع الكسكسي، هذوما ديجا زوز مصادر نشويات. فما شكون كاريمون ياكل بالخبز، لهنا ناخذو ثلاثه مصادر نشويات. معناتها بالنسبه للشخص العادي ميسالش، نقولوا له كما قال ربي واكلوا واشربوا ولا تصرفوا حاولوا ما تصرفوش. اما بالنسبه للعباد اللي عندها مرض كيما دهون ثلاثيه تريغليسيريد ولا سكر، راهو لهنا يولي يختار
1: معناتها يزور. اي اما زاد كومي معناها منعش انا هل فما طريقه نجموا نبدلوا بمثال انا نقول لك القلايه ولا هو دونك هي عاده في الاخر العبيد يقول لك انا شيت حتى ولو تلقاها مريض بالسكر واللي هو يقول لك هي شهوه مره في العام خلينا ناكلها ولو انه ديما ياكلوا العبيد اما هذيك الحجه نتاع هو عيد او مره في العام
2: بطبيعه انا
1: هل فما شي طريقه إنو... نجموا نبدلوا بها شويه فما شي مثال نصايح نجموا نعطيهم مثلا في طريقه الشوي كيفاش نجموا نعملوا باش اقل مضره معناها لنا
2: هو ساعة الوجبة الرئيسية سواء كانت فطور نص نهار ولا عشاء ديما ماذا بينا نبدأ بالخضرة النية الخضرة النية ديما مصدر ألياف تاخذ بلاصة في المعدة تعطي الإحساس بالشبع تعدل مستوى السكر في الدم العباد اللي قلنا ديابيتيك ولا عندها دهون ثلاثية دونك نبدأ بالخضرة النية متاعنا بعد نأكل البروتين اللي هو حسب الموجود اللحم أحمر كان مش نعملوه قلية نحاولوا معناتها هي دجا اللحم يخرج الدهون متاعه مع القلية معناتها احنا نقليه في برشا زيت دونك نحاولوا نقصوا من كمية الزيوت نطيبوا بالبارد كما نقولوا احنا معناها نصبوا الزيت ولا وخليوه كله يتيب مع بعضه به إذا كان باش اختارنا أنه نعملوه مشوي فما حتى مشكل زيادة أما نحاولوا أنه ما خليوهش يتشوى لين هذيك الكوش الكحلة تخرج اللي اسمها الأكرولين اللي تخرج عن نتيجة الدهون كيف تتفاعل مع الفحم دوك نحاولوا ما نشوش برشا توا فما اللي قال لك نحطوا بلاك وإلا كاريمو نجمو حتى نحطوا طبق الفور فوق الفحم المهم ما نحطوش قريب ياسر للفحم ولا وبعد ناكلوا مصدر النشويات نشويات اللي باش ياكل بنزين ياكل بنزين واللي باش ياكل كسكسي ياكل كسكسي واللي ملوخيه بالخبز ياكل البار نتاعو نتاع الخبز معناها كل بلاد ورطالها كل واحد ياخذ العاده نتاعو فما حتى اشكال المهم يتحكم في الكميه هذيك نتاع النشويات نحاولوا نردوا بالنا من الجازوز اللي خاطر ناخذ ونشربوا ما غير ما نفيقوا برواحنا المشوي زدا ناخذ معاه الفريت دوك لهنا ساعات نلقاو روحنا ناخذ في برشا مصادر نشويات مع السكر اللي جاي من الجزوز مع الحلو اللي كليناه الصباح بالحق نفوتوا الاحتياجات نتاعنا برشا
1: واحد مالي ساعه تاع النهار يقولش بي ضربني تسكني الدم ديجا اي بمثال في طريقه الشوي ولا بتاع تحضير الحم فما ناس يقول لك انه المشوي على الفحم معناها خير برشا من اللي على الغاز سوا ديزون على الطاوه منعرفش شنو اللي اصح فما اللي طيب وفما يقول لك انا نطيب معناها تطيب خير من المشوي شنو اللي انت تنصحنا به اكثر معناها
2: هو بالطبيعه على الغاز ولا الطاوه اصح من اللي على الفحم خاطر الكربونيز هذوك راهو ذيك معناتها تنجم تخرج لنا مواد مسرطنه كما كنا نحكيو اللطف عليكم وحتى كان شينا نعملوا على الفحم كما قلنا فما اللي يحط بلاك ولا تبقى الفور احسن
1: بعدو ديستانس
2: ولا بعدو ديستانس قد ما نجموا على الفحم سينو بالنسبه اللي يحب يطيب اللحم دم فما حتى اشكال دونك ناخذوا سلون اللي نحبوا احنا المهم كما قلنا كي نطيب ولا كي نعملوا قليه ما نخليوش هذيك برشا زيت خاطر ديجا هو اللحم يخرج الدهون اللي فيه
1: اذا كان نقول تعطي تصنيف توا انت دكتوره التصنيف مثال الاكلات اللي ماذا بينا نبعدوا عليهم لو ماكسيموم للناس الكل كل سؤال المريض ولا مش مريض لو ماكسيموم نبعدوا عليهم نعرف اللي هو صعيب نعرف سي با فاسيل انه نقنع الناس بالحاجه هذيا كاريمون مي بالنسبه لي لك اللي هي معناها ماذا بينا تتنحى كومبليتوم ماذا بينا نبعدوا عليها اللي هي لانه فيها مضارها اكثر من منفعها
2: والله هي اكثر حاجه ماذا بينا نبعدوا عليها هي الدهون معناتها الحوايج اللي فيها برشا نسبه كبيره نتاع شحوم واللي هي تطلع الكوليسترول مثلا المخ نتاع العلوش فيه 1300 ملي جرام كوليسترول اللي باش يعمل العصبان يحاول ينقص من هذيك اللية وكل خاطر هذوك فيهم نسب كوليسترول مرتفعه اللي هما نخافوا منهم الباقي كما قلنا الشوي طريقه الشوي نجموا نتحكموا فيها طريقه التقليه نتاع القليه نجموا احنا نتحكموا فيها دونك ما نحرموش روحنا منهم بالعكس ناكلوا سلون العادات والتقاليد متاعنا والمهم نبجلوا الخضرة قبل ونأكلوا معناتها ما نحرموش
1: روحنا انت تحكي وهين يعمل هكا في راسه خاطر المخبيرة يلوج على الراس ديجا دونك المخ اللي تحكي عليه
2: نسبة الكوليسترول وهين
1: نعرفه معناها مذبيحة يبدأ هيني من ذيك الناس اللي تبدأ تقدم معناها اللي هي وهو مذبوح هو مازال محدود معناها انا نعرفه من
2: بيه هو ديما في الحالة متاع هيني ميساش ما عنده حتى أمراض وما فما حتى خطر فما حتى مشكل ما يحرمش روحه مريرة في العام يحب ياخذها هنية كما هي مش مشكل. أما راه وقت نحكيو على العبيد عندها نسبة كوليسترول مرتفعة، العبيد اللي عندها نقرس لاسيدوريك، راه الأحشاء متاع العلوش الكل، الكبدة والكليوي والهرقمة والكل راه ما يعملوا ذيك الكريز الكبيرة متاع النقرس. دونك
1: فما حاجات مهمة زادة بالنسبة للتوانسة اللي هما الكبدة للرية القلب للحاجات هذوما الكل، دونك منصوح بيهم شنو هما الطريقة الأحسن اللي نحضروها بها خير، معناها نشويهم نطيبوهم خير نمشيو مع العصبين، شنو هي الميثود؟
2: به هو ساعة أنت ديجا حكيت على طريقة الحفظ، هما ساعة هذوما يقعدوا في الكونجيلاتور راهو بين 3 و4 أشهر، دونك
1: قبل ما ناكلوهم
2: لا معناتها نجمو نستحفظوا بهم، نجمو ما نستعملوش الكميات الكل.
1: لا فجعتي نحسب قبل ما ناكلوهم يزوم 3 4 أشهر واحد مازال انا مازال قلبه يعمل هكا في القاسي.

0: وقت اللي يكون شخص عنده شحم في الدم كوليسترول ولا ضغط دم ولا كما كنا نحكي والنقرس راهو ماذا بيه ينقص ولا سورتو جماعة النقرس ماذا بيهم يبعدوا قدر الامكان راهو فريمون معناتها الكريزة ذيك قوية ياسر اللي تجينا
1: وتنصحنا نشويهم ولا نطيبوهم أكثر؟
0: احنا تقريبا نستعملوهم في العصبين الاكثريه دونك الاكثر طريقه الطبخ نتاعهم تطيب
1: تطيب خير
0: تطيب خير للي يحب يشوي الكبده بخلاف ما فما حتى مشكل المهم قلنا نحكيوا على طريقه الشوي وكها
1: هو تحس المستمعين قاعد نعبر على رايهم من خلال رايي انا يعني شنو قاعد نعمل ولا ناخذ من عندك في الـ في الـ في الـ في الـ الحاجات اللي تفيدنا دونك هذوما الحاجات اللي ننصحوا بهم الناس خاصه في تعامل ولا في تطيب في طريقه التطيب ما نتاع الحاجات هذية أكثر حاجة نبعد عليها في العلوش ماذا بينا ما ناكلوهاش شنو هي
0: الحقيقة ناكلو من كل شيء كما قلنا نبعدوا على الحوايج اللي فيها برشا دهون وشحوم سخطو العبيد اللي عندها الأمراض أما ميسالش راهو ناكلو من كل شيء ما نحرموش روحنا اللي شيء حاجة ياكلها المهم بنسب معتدلة وكهو واللي عنده أمراض يرد باله وكهو ما نحرموش العبيد
1: أنا هذي من الأسباب اللي انتبهها برشا نادي حتى كي تجي مع هدى والليكيب خاطر من الأطباء اللي ما تقولكش لا هذاك البلوكاج لا تنجم تاكل سافا تعطيك الاستيوس أما هكا رد
0: هي بالك أي حاجة باش نقول عليها ممنوع راهو باش يهبط فيها العسل وباش نوليو ونحبوها وخاصة انه العبيد تقول لك هذه مرة في العام انت لازمنا نكونوا واقعيين شوية خاطر نعرف اللي انا اذا
1: باش نقول
0: لا باش يقولوا لي كيفاش ما ناكلش الحقيقة معناتها الواحد يرام روحه انا ناكل الناس كل تاكل دونك نحرموش روحنا اكيد اللي عنده مرض يرد باله ونتصور برشا مرضى معناتها تو زاروا الاطباء نتاعهم قبل العيد باش يعطيهم بالضبط الكميات المحددة لكن بالنسبة لعامة الشعب انا نقول لهم احنا هو نهار باش يصير فيه تجاوزات باش ناكلوا اكثر من الكميه اللي يستحقها جسمنا فما حتى مشكل راهو المهم انه بعد نرجعوا لنظامنا العادي ما نطولوش معناتها راهو باهي اوكي اليوم نجموا ناكلوا في الفطور والعشاء اللحم نعرف اللي حتى انسان لهو باش يقوم يمد مصدر بروتين اخر
1: في نهار العيد نقعدوا جمعتين واحنا ناكلوا في القلايه الفطور قلايه العشاء قلايه الفطور
0: قلايه انه علاش ناكلوهم على لمده جمعتين كيف هو الكونسرفاسيون نتاع العلوش تقعد بين 6 و 9 شهور في الكونجيلاتور عليها احنا يلزمنا نكملوه في الفتره هذيك الصغيره ونصيحه سد العبيد اللي ما حكيناش على العبيد اللي عندهم ضغط الدم ان نردوا بالنا راهو من الملح راهو الملح متخبي في برشا حوايج مش كان هذيك الرشه اللي نزيدوها بعد ما نشفي والحم راهو القلايه والكل فيها ملح الخبز اللي ناكلو فيه ملح تقريبا حتى هذوك
1: الهريسه
0: كل شيء فوالا دوك لهنا احنا الاحتياجات نتاعنا 5 غرامات في النهار مغرفه صغيره قهوه وانت شوف على النهار كامل قداش احنا
1: ضاربين شكاره
0: صحيح ساعات ناخذوا لوماج حلوين معناتها هيك لي بسكوي اندستريال وكل هما ديجا في وسطهم نسبه نتاع ملح دوك راهو لهنا نردوا بالنا نعاونوا بعصره القارس بطبيعتها
1: باهي
0: عصره القارس بطبيعتها فيتامين سي تقوي الامتصاص نتاع الحديد اللي هو مصدر نتاعو حيواني دونك نرجعوا للعبيد اللي عندها فقر الدم اللي ناتج عن نقص الحديد للعبيد اللي ما تحبش القارص نجم السلطه الخضراء ولا المشويه تحط فيها فلفل راهو الفلفل زده هو مصدر نتاع فيتامين سي دونك يقوي من امتصاص الحديد نشربوا الماء ما ننساوش شرب الماء على نهار كامل بطبيعه خارج وقت الماكله مش باهي انه نشربوا وناكلوا معناتها مع بعضه المشي زده احنا عندنا الاشكال انه نتعبوا برشا دونك بعد ما
1: نمشيو
0: نرقدوا ديريكت فيصير تعسر نتاع هضم وذاك علاش نتقلقوا وزده حتى هيك الماكله بزربه تخلي الهضم نتاعنا متعسر دونك نحاولوا انه نعملوا حتى 10 دقائق معناتها مش المهم ما نرقدوش ديريكت
1: مي نقول بعد خليوا الحركه من بعد الذبيحه افطروا كذا واحد بعد خرجوا حركوا نجم يمكن المفهوم تحرق شويه
0: اللي نجم يحرق شويه ما اما هو اللي قاعد يصير غالبا انه كلنا ندخوا بعد ما ناكلوا
1: صحيت انا نمشيو نرقدوا كنا نقوموا كل عشيه نعاودوا طرح مش كملنا نعاودوا نتبشموا مره اخرى نرقدوا من 8 نتاع الليل نقوموا الصباح غدوا يقولوا شبي راسنا نكوخر معناها
0: اما بالحق راه اهم حاجه انه ما نقعدوش الجمعه كامله ناكلوا في نفس المصدر نتاع البروتين
1: والله نحاول نحاول نسمع كلامك
0: والله انا خاصه هذه يعني ما كنتش متشد قبيله من اللي نحكي
1: نقول لك حاجه معناها يكون معك صريح يعني انا الحم مندور بيه كان في العيد معناها في وسط العام مره بعد قداش ما نحبوش برشا معناها اما الاقليه سبحان الله معناها هذيك جمعه هذيك في قلبه ما فيهاش جمعه فطور اقليه حتى كانت الكسكسي معها اقليه مقرونه معها اقليه معناها نحاول على خاطر كان ان شاء الله المستمعين زاد يحاولوا
0: هما احسن شيء كان في الدار انتم تحاولوا تنقصوا من نسبه الزيوت

0: قلت لي في القلية كهو ما
1: بيش عاد
0: بيش اسمها قلية
1: بيش عاد تجيد معني احنا تقريبا فما خزين متاع زيت ومصبوب غادي معنيها دونك اونيسي بالحق معنيها شوف انا نفدلك خاطر قاعد نعبر المو على
0: المجتمع التونسي
1: كيفاش قاعد يتصرف معنيها وانا منه صحيح راني معنيها نتبع روحي شوية معنيها ونفهم شوية كذا ونبدأ نحسب وكل لكن فما الناس اللي ما تعرفش الحاجات هذي نحاولوا انه ديما نذكروا
0: احنا الهدف هو التوعية
1: فوالا باش ننصحوا الناس فينا المهم بالحاجات اللي تفيدهم وان شاء الله ان شاء الله لاباس الناس الكل ان شاء الله تعيدوا كوم يلفو وان شاء الله زادة تاكلوا اللي تحبوا عليه وبصحة جيدة سيرتو
0: ان شاء الله سيرتو اللي عندها امراض ترد بالها على روحها واحنا حتى كان عملنا شوية تجاوزات نحاولوا انه نصلحوهم ونرجعوا الريتم العادي متاعنا
1: انت شنو اكليتي لحد الان؟
0: لا احنا عملنا فطور صباح وانا فرعست فيه زيد خديت
1: خديت
0: لاي اللي هو المفروض ما ناخذوش حاجه حلوه تعطينا السكر وخاطر من بعد نعرف اللي هو السكر باش يطيح ونفشلو لكن حاولت اني ناكل مع طرف خبز هيك اللي يشدني حتى الفطور القايله
1: داكوغ توا شنو البرنامج؟
0: توا البرنامج قليه
1: انت قليه
0: انا قليه
1: وبعد في الليل
0: البرنامج الاخر اللي هو اخر العشيه هو هذه غلطه كبيره راهو باش نعملوها احنا ماذا بينا انغارد ثلاثة وجبات في وقتهم اما احنا كما قلت انت تلقانا العشيه نعاودوا نعملوا طرح مشوي اخر
1: اللي هي عجبتني كلمه الطرح جنسيست على جنسيست على الكلمه نتاع طرح ان توكا ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير يا ندى
0: يعيشك
1: سمحنا اللي جبناك هكا في نهار عيد جيتنا مدينه كذا ندى شوي خفش تلقاها بيان سور غاصه في القلايه وربطها شعرها والدنيا والجو هذاك الكل ندى ميرسي بوكو يعطيك الصحه صديقتي
0: مبروك انت والناس اللي يسمعوا فينا الكل
1: نسلموا عليك وعلى عائلتك الكل وان شاء الله كل عام وانت حيه بخير دونك انت ذا شويه النصائح نتاع التغذيه حاولوا نعرف صعيب من نفس سنين حتى انا راه صعيبه نسمع فيها ونحاول نقنع في روحي معناها حتى الوليد يعملوا لي هكا من قبيله من غادي مي اونيسي كوميم زاد صحتنا راهو مهمة جدا وخاصة في العمار كل واحد وعمره راه كل واحد مش كيما صغار مش كيما احنا لاجو 30 مش كيما زاد اللي عمره 40 و50 بيان سور مش كيما واحد يتحرك ويمشي مش كيما واحد قاعد هذو من حاجة الكل اللي ناخذهم بعين الاعتبار ان شاء الله ربي يحميكم الناس الكل اللي تسمعوا فينا ان شاء الله يتعدى لكم عيد مزيان برشا وان شاء الله تستمتعوا سيرتو بالعيد هي مناسبة مرة في العام كيما قلت اون بروفيت كيما يلزم اون توكا نقول لكم زاد متواصلين معاكم في اول ايام العيد خليوا روحكم معنا برونشي الموسيقى نتاعنا تو سويت واحنا راجعين معاكم شوية اخر بدلوش الموجة
2: سبيسيال عيد ببليسيتي
3: مع توبنات كل طرح كرة الدارة والإستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات لا قصان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران اعمل ابونمون جديد ولا تخيد راكوردمون بلاش ولا ابغريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج وصور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في مالا جارية ادخل على topnet.tn ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار عيش كل بونت وكل فرحة مع توبنت عيش جو الكورة من الدار
4: توبنت very fiber people

0: الفرحة مع بعضنا نتشاركوها، والعيد معانا يولي عيدين. برمجة سبيسيال أول وثاني أيام العيد، يستنى فيكم برشا جو، برشا ربح وبرشا كدوات. اعمل ديديكاس للعزيز عليك على 31 328 330. ديوان فهم تقولكم سنين دايمة وكل عام وانتوما بألف خير.
1: ببليسيتي. صور صحنك نهار العيد مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة وتربح 500 دينار. إن شاء الله عيدكم بنا على بنا مع مايونيز جديدة.

0: راديو أنا فام سبيسيال عيد.
1: مرحبا بكم من جديد في سبيسيال العيد. نسلم عليكم الناس الكل ونقول لكم متواصلين معكم بتبيع حتى للنص نهار. ايبا ديراكتومون نمشيو لتليفوناتكم، لكن قبل هذا نحب نقول عيدكم مبروك من عند قراء اطفال الاسويس اللي تعيد عليكم بتبيع صغيراتنا اللي تبرعتوا لهم ودعمتوهم وخليتوهم يفرحوا بالعيد، يعيدوا عليكم ويقولوا لكم كل عام وانتم حيين بخير. يحبوا يقولوا لكم شكرا على كل دعمكم، كما كل مناسبه تكونوا حاضرين بالدعم المادي والمعنوي، وهذا مش غريب على التوانسة والحمد لله. ان شاء الله يا رب يجعلوا في ميزان حسناتكم. نقول لكم ما تنساوش انكم تدخلوا وديما تذكروهم، مش كان وقت اللي نقول ولا مش كان وقت المناسبات، لا ديما ديما، مش كان عيد ولا حاجه، في كل يوم تذكروهم www.sosve.tn. ما تنساوش انكم تنجموا تتكفلوا بصغير، ما تنساوش زادا انكم في العيد الكبير تنجموا تفرحوا الصغيرات هذيا بالمناسبه. بيان سور سهل كما قلت عليكم توا، ما عادش فما حاجه صعيبه توا بالانترنت بالتليفون نتاعك بالاس ام اس بكل شيء تنجم تتبرع وتنجم تقدم المساعده نتاعك. نعاود نذكركم www.sosve.tn، ولا زاد تنجموا تكلموهم على 58 371 0042، 58 371 0042. بالطبيعه هو الرقم اللي تنجموا تكلموهم تاخذوا كل الاستفسارات حول طريقه التبرع. ان شاء الله ربي يجعلوا في ميزان حسناتكم، ان شاء الله كل عام وانتم بخير وربي يفضلكم للقرى الاسواس الكل والصغيرات اللي موجودين في قرى الاسواس. نمشي لتليفوناتكم على 31 328 328. انتم اللي قاعدين تطلبوا فينا، شكرا لكم على كل اتصالاتكم، نحاولوا ناخذوكم لو ماكسيموم، نحاولوا ناخذوا كل الناس اللي طلبتنا بطبيعه. سينو راه الجورني متواصله من بعد ابارتير من ماضي الساعه تلقاو يلدز عطي طله زاده، والعشيه زاده ابارتير من السته نتاع العشيه تلقاو عزيزه بيار بطبيعه معاكم في السهريه. سينو خلينا نمشي ديراكتومون مدام مبروك اللي تكلم فينا من سيدي بوزيد. مدام مبروك نقول لك كل عام وانت حي بخير يا لاله.
2: كل عام انت حي بخير محمد، عايش
1: كل عام بخير يا لاله، وان شاء الله سنين دائمه، وان شاء الله كل عام وانت ملمومه بخير مع العائله نتاعك ومع اهلك ومليك.
2: عايش مدام وزير
1: مش بلا ميسالش ما نحاول كلمه مدام وزير خليه كي مدام، هما استحفظوا كام بوحده بركه. على كل انت ان شاء الله كل عام وانت حي بخير يا لاله.
2: عايش كنت ديوان فهم الكل
1: يعيشك. شنحويلك انت؟ شنحويل سيدي بوزيد؟
2: لا والله لاباس الحمد لله.
1: سافا شنو هي الاجواء نتاع العيد؟ كيفاش الاحتفالات؟ قبل كل شيء انت من الناس المقاطعه من الناس اللي معايده، كيفاش الامور؟
2: لا لا في دارنا مع العائله
1: نعيد. هاي باهي ربي يفضلكم ان شاء الله لبعضكم.
2: عايش كنت ربي يفضلك عيل.
1: ذبحتوا كملتوا سي بون ولا ما زلتوا؟
2: لا سي بون ذبحنا ونقعدوا
1: شويه. هاي صحة ليكم ولا صحة ليكم، بديتوا ديجا. احكي لي كيفاش تعدى، كيفاش اول ايام العيد؟ شنو طيبوا في سيدي بوزيد؟ انا ما نعرفش
2: نطيبوا المشوي، نعمل سلطه مشويه
1: هي،
2: وفي القايله مع الساعتين نطيبوا الكسكسي بالعصبان ولا باللحم اللي تحب.
1: كسكسي بالعصبان ولا باللحم ولا زوز مع بعض؟
2: كيف كيف؟ لا واحده منهم.
1: صحه يا لاله، صحه يا لاله.
2: عايش.
1: وتتلموا تتلموا العائله الكل ولا كل واحد يذبح وحده ومن بعد تتلقاه ولا كيف؟
2: لا نحن عائله مع بعضنا، بابايا ما عندهاش اخوات اولاد، اخوات بنات مع رسيه، نحن بنات مع بابايا امي كو.
1: صحة ليكم. ملا ملمومين توا الناس الكل؟
2: لا الحمد لله يا رب.
1: قاعدين يسمعوا فيك توا؟
2: يسمعوا فيا.
1: قلت لهم راه ديوان يكلموا فيا؟
2: لا نقول لهم شنو كنت عدى معاكم انتم
1: يا لاله. احنا نفرحوا زاد كي نسمعوا السويت هذايا. هاي سيدي مادام هم يسمعوا فينا سلم لنا عليهم الكل. لا واحد واحد، شكون بحذاك احكي لي؟
2: نسلم على امي.
1: هاي سلموا عليها. شنو اسمها؟
2: اسمها فاطمه.
1: يا مدام فاتمه والله فما عندنا موسيقى ديجا فاتومي بالله حط هنا من بعد شويه سبيشال مول مدام فاطمه تلقاها حايسه توا مسكنا في الدواره وبديت هيك الخسيل وحرك وجيب منا واكل بانو من غادي واكل جو هذاك الكل. ربي فضلك تاج على راسهم ان شاء الله مدام فاتمه يا ربي.
2: عايش ربي خليك.
1: هاي شكون اخر بحذاكم؟
2: واخواتي البنات سوسن وعفاف
1: وقو سوسن وعفاف. وشكون اخر؟
2: وعندي اخويا اسماعيل وخويا رشاد وغاده.
1: اي سلم عليهم اللي بحذيك في الدار الكل، تغشوا والله يا اخي والله اللي خليهم لك بايره.
2: الكل نسلم عليهم.
1: نسلم عليهم الناس الكل، ان شاء الله ديما ملمومين في الخير. هي. يا مبروكه.
2: نحب نجيب حذاكم النهار.
1: وين نجيب حذانا؟ الراديو؟
2: اي ديما انا فاهم
1: حبيبي. اي وقتاش تحب ايجا مرحبا بيك.
2: اي نحب نجي للصفاق نصاحب منهم.
1: وقت ما تجي للصفاق مرحبا بيك.
2: عايش.
1: حط لدري. حط لدري.
2: انت بالذمه
1: للصفاق. كيفاه؟
2: نجيك انت بالذمه للصفاق.
1: مرحبا بيك والله شرفني برشا يا لاله، والله شرفني برشا.
2: ايونش نعمل قهوه مع بعضنا انا وياكل ومرنا
1: به بوك يسمع فينا
2: لا لا بعيد
1: اي به الحمد به دكور بو بعيد ما ليس ومدام فاطمه تسمع فينا زيد ولا
2: لا تو بعدت
1: بعد الكل مسكروا الراديو سي بون
2: لا لا بس عليهم
1: هاي برمج ميلا وقت ما تحبوش مرحبا بيك القهوه خالص عليا البنايه
2: اللي هزت عليا من دونا
1: البنايه مريم اللي هزت عليك من من الستاندر
2: لا انا طلبت في تونس مش
1: كيفاه؟
2: من يخرج
1: ليه هو
2: الرقم تاع تونس
1: اي هو ستاندر بركه هو نفس الرقم بين تونس وصفاقس راه نفس النيميرو نفس الستاندر دونك مريوم هي اللي هزت عليك
2: اي ربي يخليها مريم
1: امين دونك هات برمج شلون كلمها مريوم ونقول لها هاي تسمع فينا هي ديجا مريوم دونك حضر روحك باش نمشيو نعملوا قهوه مع مبروك يا مبروك يا توما وقت اللي يجي صفاقس والله مرحبا بيك اجا للديوان وصل عليا دونك تو ديريكتومون نمشيو نعملوا قهوه باهي باهي
2: اوكي والله نجيكم
1: نفرحان
2: نحب نجي نروح لكم قهوه
1: ان شاء الله هلالة واحنا نفرحوا بيك يا لالا وشرفني برشا نتعرف عليك يا مبروك شكرا ليك سلم لي برشا على العائله الكل ان شاء الله ربي يحفظكم وربي ديما يخليكم ملمومين في خير ان شاء الله
2: اي وصل لي سلمي على رباب اللي تخدم معاكم
1: نسلم لك على شكون؟
2: رباب اللي تخدم معك
1: اي رباب فرجاني اي باه الله يبارك يبلغ يا لالا يبلغ ميرسي ميرسي مبروكة
2: عايش
1: ميرسي بوكو مبروكة دونك يعطيك الصحة مبروكة برنامج تاع قهوة انا وياك ومريوم ان شاء الله نمشيو المدام لطيفة تكلم فينا من جيبس مدام لطيفة مرحبا
3: اهلا وسهلا ضحكتوني كل عام
1: وانتم بخير كل عام وانتم بخير اسمع ربي يقدر خير من القاش جزار يستنى فيه في الدار من نوع اخر حاسين مدام لطيفه كل عام وانت حيه بخير
3: وانتم بالامس كل عام وانتم حيين بخير
1: سنين دايما يا لالا
3: احلى جو معي عايش يعيش بارك الله فيك عايش كل عام وانت حيه بخير
1: يعيشك
3: ويجيب احلاك الكل ومريومه زاده وديوان اف ام الكل
1: يعيشك يا لالا ربي فضلك ربي فضلك والله محليك ربي فضلك يا لالا محليك ومحلى كل من يسمع فينا تو في جابس على 99.1 احكي لي شنو جاو في جابس بدي تسخن الدنيا شويه ولا
3: والله
1: سخون مبرمجه تبحيره ولا
3: اليوم لا
1: اليوم لا قل لي اليوم ديجا عندي تبحيره في الحوسه وفي الدنيا
3: هاني مبحرة
1: غاتسة قل لي من طرف شعري لطرف صوابعي معناها قل لي راه غات هكا ولا
3: ايه الحمد لله يا
1: رب سي بون ذبحتوا كملتوا
3: والله هي ذبحوا لتو انا ما نحملش ذبيحة هاني متخبية في الصالة
1: ما تحملش ذبيحة
3: لا لا
1: هكا من ملي انت صغيرة ما تحبش الامور هذه ولا
3: ملي انا صغيرة ما نحبش العلوش اللي فوق قدامي ساعات نولي نبكي
1: بالحق
3: والله
1: لا بون نعرف برشا من الناس هكا ما تخيلش منك انت معناها مدام لطيفه خاطر هكا وفي الحوسه عندك مع الحوسه والدنيا ولا
3: لا في الحوسه نحوس
1: هاي بي
3: نحضر ونعمل الدنيا اما كل لحظه نتاع الذبيحه ما
1: وتعمل العصبين ولا السر راهو اسمع المراه المكديه هذيك ما احنا عندنا قاعده في تونس معناها اذا كان المراه تعرف تعمل العصبين راهي مراه مكديه ما تعرفش ما تعرف حتى شيء
3: عصبين
1: يتو يقولوا لك عليه اللي يكلوا اللي كلوا عصبين الكل يشكروا فيه
3: يهبل حتى توا ولادي في فرنسا واخواتي في فرنسا خلي لهم البايون تاعهم ان شاء الله كي تجي ويموتوا عليه يحبوه برشا
1: ان شاء الله ربي يفضلهم ان شاء الله يروحوا لك بسلامات يا ربي
3: امين يا رب العالمين
1: احكي لي شنو البرنامج بتاع اليوم توا كيفاش هكا تبدا نهارك دونك بعد الذبيحه شنو تعملوا ما نعرفش في جيبس فما خاطر فما بلايص راهو مثال يقول لك العشيه لا نخرجوا فما اللي يمشي يعمل تبحيره فما لما مع العائله كل واحد وكيفاش
3: لا والله اللي بالنسبه لي انا نهار حوسه اليوم نذبح العلوش نغسل الدواره نعملوا الراس ونعملوا الساق الكرعين والجلد والكل ونطيب كمون
1: شنو تعملوهم مش معناها تعملوهم جوست شوي معناها تشوشتوهم مبرة مش طيبوهم
3: لا لا لا اليوم كان كمونيه والعصبين
1: اليوم طيبوا كمونيه وعصبين
3: والعصبين
1: كمونيه بالعصبين
3: لا لا كمونيه وكسكسي بالعصبين
1: كمونيه وكسكسي بالعصبين الزوز معناها
3: الزوز للعشاء هذاك الكسكسي هي راهي عادي انا عملتها كيك اللي في دار امي قبل معناتها قعدت في اليد تو
1: اي باهي ولا الكمونية الحق أول مرة نسمع يطيبوا الكمونية في أول نهار العيد معناها أما والله شهيتني معناها أنا من أحباء الكمونية حزب الكمونية
3: يا ولدي العزيز تفضل مرحبا بيك انت.
1: والله عز قدرك والله العظيم كان جيت النجم هكا تو نجي الجبس والله نجيك وراه واو قداش من مستمعين
3: عندك فطور اليوم
1: والله نجي والله ما عندي حتى اشكال وبالعكس شرفني برشا لالا نتعرف عليك وعلى عائلتك وعلى جيبس بون جيبس عندي برشا اصحابي وبرشا ناس ونحبهم برشا وسيرتو زملائي اللي يخدموا معنا لهنا في الديوان اصحاب برشا وديما نمشي لجيبس ان شاء الله الجايه الجايه نجيب حذاك ان شاء الله
3: مرحبا بيك
1: الله يعزك يا لالا ويعز قدرك ان شاء الله الله يعز قدرك محليك مدام لطيفه على شكون تحب تسلم يا لالا شكون بحذاك في الدار قبل كل شيء تو
3: نعم
1: شكون بحذاك في الدار
3: والله بحذايا راجلي وشيخي وبنتي مروه وحفيدي يوسف ولاد شيخي زوز معنا فما العائله شويه
1: قاعدين حالين الراديو يسمعوا فيك توا
3: اي نسمعوا فينا
1: اسمع نحب كل واحد تعطيه ديديكاس على حسب اللي قاعد يعمل فيه هو توا معناها مروه شنو قاعده تعمل ديديكاس ليها راجلك كذا اي
3: اي اتنقل لك مروه تحط في البخور في الكانون اللي كان مهمتها توا
1: اي بي
3: سنتي صباح سنتي سلاح صباح
1: اي
3: وطريقه هاو ينفخوا فيه وباش ما انت باش نحيوا ليش الخوخ ليش الخوخ نحيوا الجلد
1: هذا سلفك قاعد يعمل هكا في الشيء هذا
3: لا وراجلي معاه وزوج ولاد سلفي معاهم اللي هو كامل زوج كاملات هما كامل بوعين وكامل بوعين
1: نسلموا عليهم ربي فضلهم ان شاء الله
3: عايش عايش ربي يخليك
1: ويوسف
3: ويوسف حفيدي حوكا حي حتى هو حي معاه مازال صغير عمره 8 سنين موكا حي معاه
1: ربي معه ان شاء الله اي علموه علموه ميسيرش باهي راهو علموه بربي وعايشوهم سيرتو صغار انا نقول عايشوهم هكا لي مومون هذوكم بربي ما نحاولوا لوماكسيموم نحافظوا على الحاجات هذيا السامبوليك هو الربي العلوش راهو مش الصغيرات ولكن انا نحب انه الصغار نعلموهم هذيك الحوسه ونخليهم مع الدميه ومع الواحد وخليهم
3: من الاول من الاول معاهم
1: الحمد لله ان شاء الله ربي يفضله ان شاء الله تشوفوه في على المراتب ان شاء الله
3: يا ربي يخليك
1: يعيشك ربي يحفظكم سلم لي عليهم الناس الكل العائله الكل وان شاء الله نشوفك بخير مدام لطيفه وربي يخليك تاج على راسهم ان شاء الله راك نورت الدار قولي قولي
3: والله نحب انا نهني روحي في عاد العيد هذا اللي انا لاباس الحمد لله
1: الحمد لله عليك
3: عمليت على عينيا
1: لطف عليك يا لالا
3: يفضلك واحده على الشبكيه واحده على يعني تنحيك الملابير والعدسه
1: لطف عليك لطف عليك
3: انا برشا برشا برشا وليت نشوف بعيني
1: الله يفرح قلبك الله يفرح قلبك
3: امين امين ربي يخليك ونحب نعمل تحيه كبيره كبيره كبيره للقسم العينين هنا في جابس والدكتور يعمل العمليه
1: سميه الدكتور ميسالش سميه الدكتور سميه
3: الدكتور ياسين بالغيث
1: ياسين بالغيث نسلموا عليه يا سيدي وربي يبارك له ويشدوا بصحته ان شاء الله اسمع كي يبدا حد يعمل هكا حاجه باهيه وكومبيتونس ومفخره فريمون نسميهم ميسيل
3: ربي والله حبيت
1: نسميها ما قلت بالكش تقول انت نعمل له اشكاليه لا لا سميه ميساج هذايا مفخره شوف راهو معناها راهو وقت اللي الواحد يعمل حاجه باهيه وكذا نفتخروا به ونحبوا نبداو ماشيين عرفت بالزردنا قال الاخر في الشارع بالسيد هذايا وبالكفاءات وبالطب نتاعنا الله يفضلهم ان شاء الله وربي يحميهم
3: معناها تونس راهي ولاده تونس ولاده
1: اكيد
3: تونس
1: اكيد والله محلينا والله محلينا والله راه توانسه بالرغم كل شيء رغم المشاكل اللي عندنا والغلاء واللي تحب انت وساعات هكا اما والله محلينا في الاخر ديما محلينا ومحليك انت يا مدام لطيفه من جابس ومحليكم انتم الجوبسيه نحبكم برشا والله لله نحبكم برشا اللي يسمعوا فينا في جابس شكرا ليك مدام لطيفه ان شاء الله ديما ملمومين في الخير سلم لي برشا على العائله نتاعك الكل ايبا شكرا ليك مدام لطيفه ومن خلالك انت سلام على كل الجوبسيه دي تمام نمشيو مع الموسيقى شنو فما شنو فما قولوا لي بسيش اه فاطمه هي فاطمه الام مبروكه فوالا سينو ما نعملوش قهوه تتفرعس الامور فاطمه هذه الموسيقى نتاعنا احنا راجعين معاكم في سبيسيال اول ايام العيد ده
4: فاطوم بيضرب الحب شو بيذل

العيد معناها برشة تحذيرات، اللمة والجو والفرحة متاع الكبار والصغار. ديوانا فام تعيش معاكم فرحة العيد باش نستقبلوا تليفوناتكم ولا ديديكاس متاعكم. كلمونا على 31 328 330. ديوانا فام تقولكم سنين دايمة وكل عام وانتم محيين بألف خير.

0: بوبليسيتي.
1: مع مونوبري تحضيرات العرس تقعد جو بلاش خسرات وصعوبات. سيرفيس ريزيرفي يسهلها عليك، تعطي تسبقه ب 15% والباقي خلص في عقلك على 4 شهور. الكتروميناجي ولا معون، خذ اللي يساعدك باحسن سوم ابتداء من 150 دينار شراء. مونوبري ديما معك.
2: عيد العلوس انا نحبه برشا، تعرفوا علاش؟ على خاطر نعمل فيه برشا جو، انا وماما واخواتي ربي يفضلهم لي.
3: لمه العيد الكبير وفرحه الصغار تبدا من عندك. تبرع بالبطاقه البنكيه على www.sosvu.tn او ابعث SMS على 85 510، ولا كلمنا على 58 371 002. في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير.
2: عيدكم مبروك.

الفرحة مع بعضنا نتشاركوها، والعيد معانا يولع عيدين. برمجة سبيسيال أول وثاني أيام العيد، يستنى فيكم برشا جو، برشا ربح وبرشا كدوات. أعمل ديديكاس للعزيز عليك على 31-328-330. ديوان فام تقولكم سنين دايمة وكل عام وانتوما بألف خير.

0: بوبليسيتي.
1: مع توبنت كل طرح كرة دارت والستات تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنت. لا قسان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كأنك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخيدو راكوردومون بلاش ولا ابجريدي ديبي متاعك باش تدخل في التيراج وصور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية ادخل على توبنت.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنت للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت. عيش جو الكورة من الدار.
2: توب نت very fiber people.
3: ديوان افام سبيسيال عيد.
4: مرحبا بكم في سبيسيال العيد ومازال متواصلين معكم حتى للنص نهار. نسلم عليكم الناس الكل، نشكركم كل اللي قاعدين يسمعوا فينا من الصباح ولا زاد اللي التحقوا بينا توا. نقول لكم كل عام وانتم حيين بألف خير. نستقبلوا في تليفوناتكم على 31 328 328 والا زاد 31 328 330. ديراكتومون نمشيو لسوسة وين صديقتنا لامية تكلم فينا. لامية نقول لك كل عام وانتي حي بخير.
5: صباح الخير.
4: نهارك زين يا لالا، شنو احوالك؟
5: الحمد لله يا رب.
4: سافا لاباس عليك؟ جاو باهي؟
5: الحمد لله نحمدوه. الحمد لله
4: الحمد لله يا رب. الحمد لله. شنو احوالك؟ شنو احوال العيد معك؟
5: الحمد لله رب العالمين. يعني وفي الدار.
4: اي صحة ليك.
5: يعيشك يعطيك الفرحة.
4: ذبحتوا ما ذبحتوش؟ مقاطعة غير مقاطعة؟ شنو البحث قبل كل شيء؟
5: لا مانيش مقاطعة بحكم كونه زوجي يخدم بطبيب بيطري.
4: في الدومين. في الدومين.
5: في الدومين.
4: صح صح والله. مالا هذيك يعني الامور الصحيه اللي احنا حكينا عليها صباح الكل، هذيك الكل انت ديجا تسمع فينا تقول اي تيان نعرف الامور هذي هكا ولا
5: نوعا ما؟
4: نوعا ما. تري بيان. كملتوا ذبيحه؟ سي بون. بديتوا؟ ما زلتوا تستنوا في الجزار؟
5: الحمد لله كملنا لاباس الحمد لله.
4: المسيو يذبح؟
5: لا يعاونك هو.
4: يعاونك هو ما يذبحش المسيو؟
5: لا.
4: اسمع انا نتخيل المنعش، انت تصلح لي الطبيب بيطري لو كان يذبح معناه يذبح علميا. عرفتك اللي شريان متعد من هنا الوريد مغادي ويبدا هكا متفنن في العلوش، معناه مش متاع ذبيحه كيما احنا
5: متفنن في القصان متاع العلوش
4: وفي القصان عاد بيان سور هذايا المشكل هكا تي بي ام من هنا من عشنيه كذا يبدا صحيح. وش عندكم منه الجو هذاك؟
5: عندنا منه
4: ايه؟ عم اسمع تبدا مطمئنه كوميم زاد اللحمه متاع القليه قليه وما فماش هذايا مكسره وهذايا معوجه وهذيك هكا هكا ولا
5: صحيح؟
4: صحيح. ريت تحسني عايش معاكم سبحان الله. شنو الاجواء نتاع العيد؟
5: لاباس الحمد لله. فقدت بنتي مش معايا في فرنسا.
4: صح عليها صح عليها. تقرا غادي؟
5: ماهيش تقرا، تخدم.
4: تخدم ربي عينها ان شاء الله ربي عينها. اسمع هي صح عليها صحيح. اما نتخيل راهي توا كم ما عندش الجو نتاع نتاع العيد معناها
5: هي معانا راهو بال بال بالتليفون.
4: اي
5: عايشة معانا.
4: اي
5: معايده معانا نكلموا فيها وتكلم فينا ديجا احنا تو قاعدين معاها.
4: تري بيان. سلم عليها. شنو اسمها؟ شنو اسمها؟
5: اسمها شيماء.
4: شيماء نسلموا على شيماء بالكدي بالكدي. تسمع فينا توا معاك في اللايف؟
5: هي معايا في اللايف.
4: تري بيان. نسلم عليها برشا برشا يا شيماء. اسمع تنجم تعمل بارلور تعدي هيلي؟ عدي لي شيماء عدي لي شيماء يا شيماء.
5: من
4: بشان عدي
5: لك على
4: خطرها تحشم برشا. عدي اللي طاونا حيولة الحشمة يا شايمة. إيجا لهنا يا شايمة. شايمة تسمع فيا زعمة ولا
5: اللي قلت لك رأي تحشم برشا بدنا شو تكلمك.
4: يا شايمة تطلع شي تاكل هذيك عليش بالكم. على كل ان شاء الله كل عام وهي بخير يا شيماء. ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير وان شاء الله كل كل عام وانت ملمومه مع داركم كلك سوا بعيده شويه ولا اما ماذا بيا. ان شاء الله تا كل عام جيت عيد بحذاكم وتشوفكم خير الامبيونس كوميم تولي خير نتخيل.
5: الحمد لله الحمد لله
4: الحمد لله
5: الحمد لله. يعيشك.
4: شنو هي الاجواء فما الفامي بحذاك وحدكم ومن بعد تمشيو بحذا الفامي؟ احكي لي شويه.
5: اني والمسيو وولدي
4: اي نسلم عليه زاد
5: خرج وروح. عايشك هو ديجا كان يقرا وروح عايد معانا هو مكمل الحوسه نتاع العيد وبعد مش نعيد على دارنا وعلى اهلي.
4: كملت الحوسه
5: نوعا ما
4: نوعا ما نوعا
5: ما مزلت شويه الدواره.
4: اي ان شاء الله ربي يسهل فيها خاطر كم بتحب لها وقت وتحب لها وقفه ونعرف تعبها دونك ربي يكون معاك بالرسمي راه نسى
5: اي فور
4: ربي فضله ربي فضله ربي يخليكم ديما بعضكم.
5: في الدواره ولدي قاعد يشوي
4: ايه وكاو ان شاء الله ديما ملمومين في الخير يا ربي، وان شاء الله لا هكا لا ينقص عليكم فرحه، وان شاء الله يا ربي عرفت يلم شملكم، خاطر كيما كنت تحكي لي صغارك البرة دونك ربي يلم شملكم ان شاء الله. شكرا ليك مدام لمي، يعطيك الصحه، نسلم عليك وعلى كل الناس اللي تسمع فينا تو في سوسه، وانا نحب برشا سوسه، راني ولد سوسه، راني ولد سوسه، خدمت غادي وعشت غادي وعز الناس عرفتهم في سوسه.
5: يعيشك ربي
4: فضلك،
5: عيشك
4: الله يعزك، الله يعزك، سلم لي برشا على شيماء وعلى العائلة الكل. شكرا ليك مدام لمية. نمشي لاريانا وين سي صاحبي أستاذ، نسلم عليك يا سي صاحبي، نقول لك كل عام وانت حي بخير. من توزر
0: ليه
4: تاجر سامحني تاجر يا سيدي ربي عينك الحمد لله. تاجر في شنو؟
0: تاجر مواد غذائية خويا.
4: مواد غذائية
0: اي ان شاء الله
4: باش نبدل
0: نخدم جزار كان
4: ساعه ربي يا خويا. واش خصك واش خصك جزار ولا هكا تبيع ولا تبيع العلالش؟
0: لاباس عليكم خويا
4: والله الحمد لله، سنين دايما
0: ان شاء الله زينه،
4: ان شاء الله زينه يا خويا، ان شاء الله زينه يا ربي، ان شاء الله
0: العباد الكل بخير
4: يا خويا، ان شاء الله نفهمك ربي، ان شاء الله اسمع الناس الكل، ان شاء الله الناس الكل معايده فرحانه، هذا الاهم، ان شاء الله الناس الكل ملمومه والله، راه مش مربوطه لا بالعلوش ولا بالحم ولا بحد شيء، والله الفايده القلب صافي،
0: العباد الكل بخير، كان خير العباد الكل بخير ولا
4: بيه، والله هذيك السر.
0: اما
4: فما حاجات
0: ساعات
4: النقطه كحله
0: كحله كيف في الوسط، في الحق معناها عباد يغلوا عليها الناس القشاره والكل الكل الكل معناها يغليوا على المواطن مسكين عليه، ما يرحم ربي يرحم، حرام فما برش عبيد ما عايزتش،
4: صحيح
0: معناه برش عبيد ما عايزتش، عيب، وين أولهم زيادة ما عايزتش خويا،
4: وين معاك زيد، وين معاك ران؟
0: اي فما برش عبيد تخرج اي ضحت وعملت وقضيت، ليه ليه خويا ما شريتش عادي جدا، ماهيش باش نموت معناه، والحمد لله يا ربي معناه، بالرواية أولادي شرينا كل كبيرة وكبيرة أولادي، الحمد لله يا ربي، وفرحانين زيد، أنا بالحق راهو شيء أسف، الشيء اللي رينيه بالحق. ترى دولة يقتلهم هذا من أول شهر يقتلهم خويا، نتصرف معاهم نفك ما تعيدش، ترى ما دام السوم غالي خويا، واحد يعيد واحد ليه شنو مليون و900 وزوز منين والاخر ب 400 و200 شبيب شنو كيما الاخر قال له نبيع لك الدار معناها باش نشري علوش
4: اه يا صاحبي يا اسمع انت مش تخليني ندخل في موضوع اخر يا صاحبي، اما هيك تكون يسمعك يا صاحبي معناها، والله انا نتوجه المسؤولين الكل،
0: اما تتكلم شوي شوي تكلم شوي شوي كما يقولوا فيها واحد هكا، عندك شاش عندي بالحق، خاطر عندي اربع صغار خويا ونحس
4: كل عام، اكيد انا عندي زوج صغار ونحس زاد ونعرف شنو،
0: عندي اربع صغار كل من دخل بالحق، واحد يحس كل كبيره وصغيره ما نكذبش عليك خويا بالحق، نار وتشعل نحكي بكل صراحه، اول شيء هني يفهم زاد باش نكون واضحين، انا ماذا بيا خويا نحب نفرحهم حتى مليون شريك ما فيهاش يبدا حاجه بيه مليون ما فهميش خويا، ما خوش مليون و600 مليون و700 شبين باش نشري قطوش انا،
4: لا هو ديجا قطوس بمليون و700 معناها تلقاه فيه 10 كيلو كل على بعضه معناها تنحي جلدك وكل شيء يظل لك 2 كيلو
0: وراس خويا الرحمه به، والله كي ترحم ربي يرحم، والله والله ما يدوم شيء دوم كان يجي ربي
4: الله يهدي. اول حاجه هذا شنو نجم نقول انا في الغاديو، اما برا من الراديو نجم نعبر لك اكثر، اما في الغاديو نقول لك الله يهدي وكاو الله يهدي. شوف نقول لك حاجه، فما ناس معناها تبيع بالغالي خاطر متكلفه بالغالي، يمكن تشري في العلفه غاليه، يمكن ما عندهاش لي كونديسيون، اما فما ناس زاده مستغله الامور ومستغله ومكبره كرشه، سامحني في الكلمه، الله يهدي، هذه الكلمه الاولى اللي تتقال. حاجه الاخرى الرقابه بالحق معناها سنه ما فماش رقابه، ما تقولوا ليش باللي خرجتوا باللي
0: على القدارة وعلي ما تسيبوش يشدوا مسكين كان اللي مغمر، هم من الاخر نحكي انا يشدوا كان اللي مزمر، واللي عنده شكون يهز التليفون يفض اموره خويا، الناس حتى زاده في كل كبيره وزاده في التليفون يفض اموره، سامحني راه كل شيء راه فما ظلم برجولي، فما ظلم كبير برشا راه من الاخر وعلى الاخر، انا تظلم اللي يقول فيهم ظلم كبير برشا، ما تجيش خويا ما تمشيش واحد على واحد يا خويا، والعيشة عيشة واحدة والموتة موتة واحدة، راهو مش الموت موتة واحدة، الناس الكل ماناش باش نخلدوا فيها الدنيا هذي، أما خويا ترحم ربي يرحم، يا خويا أنا في خدمتي نرحم العباد، عندي كابتن يا خويا رحم العباد،
4: الله يبارك لك، الله يبارك لك،
0: ورجل الزير أريوان أخويا كلهم في الدنيا أخويا ما نكذبش عليه، عندي عرب فونتي أخويا محلاه، من الآخر وعلى الآخر، باش خليني أنا نخدم على صغار أخويا،
4: ربي عينك ربي عينك،
0: يصوروا في المليارات مش يصوروا في المليارات، راهو تاجر راهو زاد مسكين بالتي فيها هاردينو في غرفتي فيها حليبتي فيها كل شيء فيها. اسمع حبنا شر واحنا نحكي راه.
4: اي اي اي اسمع تعرف هذا شنو نتاع قهيوه برجوليه انا وياك اول طلعه لتونس نتلقاو نفرغوا قلبنا في فلاك القهوه ما واحنا ايش عندنا نعملوا ما نحكيو في القهوه نفرغوا قلبنا ونروح.
0: اسمع على فكره انت الشيخ يا خويا انا مرتي جبنيه راه من جبنيه بنت بلادكم خويا
4: يا سيدي ربي يفضلها.
0: عشت في سيده كلها في التعليم وكلها في التعليم خويا عشت في سيده.
4: نقول لك حاجه والله ما تغشش مني عاد صاحبي.
0: والله
4: انا اصلي من قرقنا ومن صفاقس امانه ولتونس الكل ولتونس الكل والله في اريانا نمشي يفرحوا بيا في تونس في سيدي بوزيد في كذا مش خاطر الراديو راه والحمد لله واحد ربي يعطيه القبول ومحبه الرسول الفايده واحد وين يمشي لازم يكون راه يحط الاثر الطيب خليك
0: محليها بالحق والله تبارك الله عليك برجلي
4: ربي يعزك ربي يعزك يا خويا ربي يعزك يا سي صاحبي انا تشرفت برشا بمعرفتك اول حاجه
0: والله يعيشك والله يجي الكرسي ريان اخويا يقول لهم حانوت صاحبي تو اخويا يجي مرحبا على راس العين
4: والله ان شاء الله ان شاء الله ما ننساش اول حاجه انا ما نكذبش عليك ان شاء الله ما ننساش الحكايه هذيا اما نجي لريان انا نجي لريان خاطر نجي بحدا سبيطار من عش بعيد عليك ولا لا محمود الماتري بعيد عليك ولا قريب
0: انا السكنه بدونيش بعد برشا خطوه والله ما بعد
4: برشا انا السكنه غادي براتيكمون كي نطلع تونس السكنه غادي هاك عطيتك شويه ديتا نجي ان شاء الله ونسال على خويا ان شاء الله
0: يعيشك ربي
4: يفضلك الله يعزك الله يعزك يا سيدي ميرسي بوكو
0: نسلم على
4: سيدي الكل جبنينه
0: عيلة بن شيده الكل كبيرهم بصغيرهم عندي اختي تعيش في ايطاليا ليلى بن احمد
4: هاي نسلم عليها نسلم
0: كلها في الطليان وما نكذبش عليك معناها ونعيد عليكم الثومه مره اخرى وان شاء الله ربي يفضلكم ويعيشك وربي يفضلك انت
4: ربي يعزك يا سيدي ربي يعزك شفتوا سي صاحبي راهو سي صاحبي راهو مهفو ذكي
0: بلادنا ما نطيشوهاش الحمد لله احنا كنا باش نسافروا كنا برشا وحدات بلادنا زاده ما نطيشوهاش وناقفوله يا خويا ولازم نقبلوا النقد زاده كينوت اذا كان في حاجه مشاش تسمعني مش تسمعني بالحق
4: صحيح
0: من الاخر وعلى الاخر مش تقي
4: بحاجة
0: خويا يا صاحبي حاجة خويا من
4: يا صاحبي
0: ما غير كلام زيد راه خويا ما غير كلام زيد
4: يا صاحبي اسمعني يا صاحبي يا صاحبي خلينا نحكيو في القهوة مش لهنا خاطر هكا لهنا ما احناش نعيدوا يمكن ما نوصلش للدار يا صاحبي وي سلام هاي خويا هاي على خير هاي ميرسي ميرسي صاحبي صاحبي هو عايد انا مازلت يا صاحبي يهديك على كل والله محليك يا صاحبي كوميم هذا راهو شوف صوت المواطن صوت المواطن التونسي ويعبر على الحاجات اللي تقلق وانا واحد من الناس راهو حاجات تقلقني لكيد سي با لو مومون مش زاد في الغاديو باش نجي نبدا نحكي على حاجات الخاصه ولا غير ولكن كأيها مواطن عندي حاجات اللي تشغلني في الدنيا وغيره برشا مواطنين السنة مالوغوزمون زادة متلايعين معناها من الأسوية من الخضرة أنا والتامس معناها بالحق تفاجأت معناها عندي جمعتين يمكن ما قضيتش ولكن والتامس أسعار خيالية طماطم ب 4600 الفلفل ب 2800 أسوية معناها ما هذي خضرة هذي خضرة ما حكيناش على الحم اللي وصل ب 70 و 80 دينار الكيلو عند الجزارة مش الكل بتبيعة راهو ديما ما نعممش على الناس الكل فما اللي يخاف ربي وفما اللي يحب الخير للناس وقاعدة راحة من الناس ولكن فما زادة برشا المراقبة ناقصة حتى ولو موجودة راهي ناقصة برشا الأسعار متاع العلاش الأكيد معناها ما يخفيش ما حناش باش نجي تو في الراديو نقول لا والله الجو باهي ولا لا ما فماش والرقابة ناقصة برشا برشا على خاطر الأسعار اللي نشوفوا فيها كيف بالتقضي ولا اللي هو منعش الأسعار كيفاش تتحط المارج متاع الربح القشارة الفلاح الكلها هما بيدهم راهو شوف هما بيدهم زاد يتشكيوا وعندهم حق يمكن في أسعار غالية وغيره ولكن للأمانة فما أسعار اللي هي مش مقبولة ومش منطقية بالكل باللي تحكي لي راهو كوميم نعرفوا الأسعار متاع الشعير ونعرفوا الأسعار متاع العلفة ونعرفوا الدنيا الكل مش الأسعار هذيك الحقيقية متاع العليلش ولا متاع الشيء ذي وكانت على المسؤولين زادة إنهم دخلوا اكثر في المساله هذه قبل كان فما ذكر العلش من الروماني يجيبوهم يعدلوا بهم الاسواق فما عملوا في بالي ان نذكر فما 180 تورناتا ولا حاجه من هكا اللي دخلوهم لحوم دونك اللي عدلت شويه السوق سنين في بالي ما فماش دونك هالحكايه هذه كلها مالوغوزمون خلات سنين المواطن يتشكى برشا من الاسعار ومن غلاء الاسعار على الدوله وعلى المسؤولين في الدوله انهم ياخذوا موقف موقف مش كلام مش مش نتاع مجرد بلاغات لا لا موقف موقف سالو ماما معناها المواطن تنجم تحكي معه في كل شيء الا جيبه الا مكلته الا صغاره هذا اللي ما ينجمش اي واحد راهو يمسه والا اي حد ينجم يلعب القوت نتاع التونسي واحنا مع اي قرارات ولا مع اي حاجه اللي تنجم تضمن للتونسي انه يعيش عيشه كريمه في البلاد هذه الفاضله البلاد البنزينه هذه اللي نحبوها واللي نحبوا نبقاو فيها راهو اسهل حاجه انه نهزوا سيكانا ونخرجوا راهو كلك سواء على مين ولا غيره ولا طب ولا لكن احنا نحبوا نعيشوا في البلاد هذه ونحبوا نعيشوا في بلاد الخير بطبيعه تونس وان شاء الله ربي يحفظ بلادنا وديما يبقى علينا ستر وربي ديما حامينا ان شاء الله اي سيدي خلينا نمشيو للموسيقى نقول لكم مازلنا متواصلين معاكم الارقام تعرفوهم 31 328 الرقم اللي تنجموا تطلبونا بيان سور وكل ما تحبوا تقولوه ولا كل ما تحبوا تعايدوا على الاحباب ولا القارب نتاعكم اتكلمونا وراجعين معكم شويه اخر في اول ايام العيد

الفرحة مع بعضنا نتشاركوها، والعيد معانا يولع عيدين. برمجة سبيسيال أول وثاني أيام العيد، يستنى فيكم برشا جو، برشا ربح وبرشا كدوات. أعمل ديديكاس للعزيز عليك على 31-328-330. ديوان أفام تقولكم سنين دايمة وكل عام وانتوما بألف خير.

0: العيد معناها برشة تحذيرات، اللمة والجو والفرحة متاع الكبار والصغار. ديوان فام تعيش معاكم فرحة العيد باش نستقبلوا تليفوناتكم ولي ديديكاس متاعكم. كلمونا على 31 328 330. ديوان فام تقولكم سنين دايمة وكل عام وانتم محيين بألف خير.
1: مرحبا بكم من جديد في أول أيام العيد، متواصلين معكم حتى نص النهار، مازال ساعة في عمر البرنامج. أمل نهار أكيد مازال متواصل معكم. نعود ذكركم اللي جوستمو مع الماضي ساعة مش تلقاو يلدو زعتي طلة يوم بلوز زادة مع الستة متاع العشية مش تلقاو عزيزة بيار معكم في سهرية مزيانة، ومازال متواصلين في أول أيام العيد. وإحنا نحكي ونعود ذكركم تنجموا تكلمون على 31 328 330 زادة الرقم اللي تنجموا تطلبون عليه. بيان سور نحب نسمع اصواتكم، حب نسمع كل التحيات نتاعكم للعائلات نتاعكم والاقارب نتاعكم. بالطبيعه نحب نسلم على كل اهلي ومالي بيان سور في قرقنا اللي قاعدين يسمعوا فينا توا، ومش نمشي وانا مش نسكن في دوليشه، مش القرقنا المره هذه باش يكون بحذنا شيخنا من قرقنا ديجا وفخور انه يكون بحذنا لهنا. باش نحكيوا على الـ العيد الاضحى، على اهميه المناسبه هذه. الأكيد أنه فينا برشا نعرفوهم الحكاية هذه، ولكن ديما نذكروا الناس واللي ينسى واللي يسهى شوية، وفما برشا مواضيع اللي زادة نحاولوا أنه نفيدوا بها السادة المستمعين. مش نحكيوا على الصحية، ونحكيوا على الصدقة اللي تصير في العيد الكبير، نحكيوا على صلة الرحم، نحكيوا على برشا مواضيع. إذا كان عندكم أي حاجة تحبوا تسألوها بطبيعة تنجموا تحطونا لي كومنتير نتاعكم على اللايف ستريمينج اللي قاعدين تفرجوا فينا على الفيسبوك. بيان سور هذاك علاش نحب نقول لكم كل عام وانتم حي خير سيدنا الشيخ أمين الشلي. مرحبا بك سيدي.
2: مرحبا سيدي، إن شاء الله كل عام أنتم حيين بخير، إن شاء الله كل عام وإحنا حيين بخير لينا والشعب التونسي الكل والأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في جميع بقاع الأرض. وإن شاء الله عيد سعيد، ورب إن شاء الله يتقبل من الحجاج حجهم.
1: أمين يا رب.
2: ورب إن شاء الله يدخلنا في صالح دعائهم. أمين. ورب إن شاء الله يرزق كل مشتاق حج بيته الحرام في العام. أمين المقبل إن شاء الله.
1: أمين يا رب. ربي يتقبل منك الكلام هذا المزيان، وإن شاء الله ربي من علينا بالحج وبالخير.
2: أمين
1: ربي على كل أمة محمد. سيد الشيخ بل كل شيء، ما عيش في خرقنا؟
2: لا في سفيقس.
1: في سفيقس
2: بحكم التزام نتاع حصلة العيد في الجامعة نصليو بالناس، دونك لازمنا نكونوا موجودين في سفيقس.
1: هو عندك حق، انا كيفك زاد، اما مشارمه نتاع قرقنا راهو حاجه اخرى، معناها على البحر والدنيا وجو جو اخر.
2: صحيح.
1: هاي سيدي خلينا نمشي للمواضيع اللي على الاقل انا حذرتهم في انتظار انه حتى السادة المستمعين كما قلت نجموا يتفاعلوا معنا اذا كان تحبوا تسالوا حاجه بطبيعه على ما يسمح لنا الوقت. نحكيو على اليوم، وكان سي صاحبي قبيله شويه معنا في التليفون، كنا نحكي وانا وياه شويه انه ما ضحاش، فما ناس ما ضحاتش، فما ناس ميم تتسائل في اللحظه هذه يقول لك انا وينجم يسمعنا زيدا ويسمع منك الكلام ان شاء الله الاثر نتاعك الطيب، يقول لك انا والله نحب نضحي، ما خلطت الشمس ينجم يكون ما خلطش اني باش نشري صحية، يمكن جاي من السفر، يمكن عندي حاجات اللي لهيتني في خدمتي في غيره. هل يجوز وهل نجم مثال اليوم لقيت شكون هكا يبيع العلالش نشري من عنده العلوش وقدم صحيتي، هل يجوز زادة نجمش غدوة يمكن السعر يتيح، يمكن نلقى الوقت اني نختف روحي هكا ناخذ علوش، هل يجوز ولا لا؟ هذا اول سؤالي، لاني نضحي اليوم معناها نخلط نشري العلوش اليوم، غدوة بعد غدوة ينجم يكون صحية مقبولة ولا لا؟
2: سؤال طيب، سؤال جميل. احنا استنسنا نقوله اليوم لولاني او العيد، غدوة حين نسميوها الثاني عيد،
1: عيد.
2: وثالث عيد. ونهار عيد نسميوها ثالث عيد.
1: ايه.
2: علاش هي التسمية هذه متاع اول عيد والثاني عيد والثالث عيد؟ على خاطر سبحان الله في الأضحية اذا كان ضحيت في اليوم الاولي فقد اجزأته، يجوز انك تضحي وتذبح الاضحية متاعك في اليوم الاول طالما ما خرجش وقت الزوال. اذا كان صار وقت الزوال اللي هو وقت صلاة الظهر معاش النجم ونذبحه الاضحية، ما ليش نعمل انا وخر علي الجزار وما نجمت نذبح، وانا كما قلت انت ما الاسوام غالية قلت بالك شي ترخص شوية ولا كنت في السفر شنو نعمل. نجم نذبح في اليوم الثاني، اي نعم، ومن ضحى في اليوم الثاني فقد اجزأه، ما نجمتش حتى في النهار الثاني، ومن ضحى في اليوم الثالث فقد أجزأه. معناها يجوز أن نذبح الأضحية سواء كان في أول أيام العيد، ثاني أيام العيد، أو حتى ثالث أيام العيد طالما ما خرجناش وما فتناش وقت الزوال اللي هو وقت صلاة الظهر.
1: معناها أنا سؤالي تو، إذا كان سواديزون الجزار يجيك للدار

0: ما يجوز أن نذبحوا فيه.
1: مهم دونك اللي نجم يخلط أنه يشيل علوش اليوم غدوة بعد غدوة ويخلط في نهار ويذبح دونك قبل الزوال تجوز الضحية ويعيد على روحه.
0: نعم يجوز.
1: هذي بالنسبة لي يقتر. فما ناس يقول لك أنا ما نقدرش لا اليوم ولا غدوة ولا بعد غدوة، أنا من الأول ما قدرتش، العلوج غالي للأسف ولأسباب ومش مش ندخلوا فيها برشا، ولكن يقول لك إنه العلوج غالي ما نقدرش بلا ديجا نحكي أنه سي صاحبي، معناها اللي هو مثال على برشا توانسة قاعدين يسمعوا فينا توا، يقول لك إنه أنا معمول ما ضحيتش ما قدرتش السنة منشيرة مع ربي ومنشيرة زادة صغيراتي حبيت نفرحهم حبيت نشير ضحية، فيقول لك أنا محزين شوي وقالها كريمو، معناها وكأنه ما عنديش أجر وكأنه ما ينيش مش نكون من بين الناس اللي عندها الأجر وهما ناس يمكن عندهم أفضلية عليا في الـ في الـ في الـ في الـ في التضحية سنة. شنو نجم نقوله في الموضوع هذا؟
0: أي إنسان ما قدرش أنه يضحي كانت عنده الرغبة، فما عباد اختارت أنها منها هي أنها ما تضحيش، يمكن انها قادره لكن قالت لك لا مثال جسنا مانيش باش نضحي. انا الكلام تاعي مش نوجهه توا للانسان اللي هو يحب يضحي ويحب يفرح بفرحه العيد لكنه ما يقدرش، نقول له لا تبتئس ولا تحزن، فقد ضحى عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويا له من شرف ويا له من كرم ويا له من منة أن ينوبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة العظيمة. كنا نعرفه ونعود نذكره كلامك به الساعة كي قلت ديما نعود نذكره، خطر رب سبحانه وتعالى قال في القرآن وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، نذكره خيانا المؤمنين أنه النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، ذبح الأول وقال بسم الله والله أكبر هذا عن محمد وآل بيت محمد، ثم ذبح الكبش الثاني ضحى عن الكبش الثاني وقال بسم الله والله أكبر هذا عن محمد وعن من لم يضحي من أمة محمد، فلا تبتأس يا أخي ولا تحزن، النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنك، وأنت مدام عندك الرغبة وحبيت وعندك النية راه ربي سبحانه وتعالى يجازي بالنوايا زدا. ربي سبحانه وتعالى يجازينا على أعمالنا ويجازينا على نوايانا. إذا كان الإنسان ناوي أنه بش يذبح ويحب يذبح وعنده الرغبة في أنه يحيي شعيرة من شعائر الدين وما استطاعش وما قدرش، راه ربي سبحانه وتعالى يكتب له الأجر متاع ذيك النية كاملا غير منقص، وهذا فضل من الرب سبحانه عند ربي سبحانه وتعالى وكرم من المولى سبحانه وتعالى وفضل من الله سبحانه وتعالى.
1: معناها اللي ما عيتش وهو جس عنده الرغبة أمين اطمئن برا افرح بالعيد، ما تقولش راني حزين وما تقولش راني متقلق وصغاري ولا لا، افرح خاطرك راك معايد كيما الناس الكل والاجر سيتكتب لك وامورك واضحه،
0: الاجر تكتب وضحيه ضحات بحول الله ان شاء الله
1: الضحات والحمد لله.
0: بيت
1: او نحكيوا على الناس اللي ضحات، الناس اللي معناها يقول لك انا ضحيت شريت العلوش ذبحت سيبون كملت الصدق، كيفاش فما يقول لك نعطي الكتف، فما اللي يقول ثلث، وفما اللي يقول لك انا والله مش عارف كيف ايش الصدقه هذيا، كل مره نسمع حديث كل مره نسمع حاجه، فما زاد كلام وها باش نرجع ونخليوها يمكن للسؤال الثاني، يقول لك انا والله شوف ما نحبش نذبح اما شريت ضحيه وعطيتها لشكون ذبح، هل تجوز الحكايه تمشي له هو صحيه تمشي اللي خذاها صحيه، هل اجابات هذيا حول الصدقه وصدقه نتاع الصحيه اللي تتعطى كيفاش وشنو هو الاصل من الصدقه؟
0: هو الاصل في الشيء انه الانسان لما كرمه ربي سبحانه وتعالى وقدر انه يشري الاضحيه من باب شكر المولى سبحانه وتعالى على النعمه نتاعه انه يعاون وخيانه الفقراء اللي دايرين بجنبه. مخيبها الإنسان يبدأ في داره مسكر عليه باب داره قاعد ريحة المشوي طالعة من داره وجاره مسكين بصغيراته فقير مسكين ما ينجمش هكا يشم في الريحة وكهو، هذي الإنسان نقوله رقعت في حاجة غلطة، يلزمك تنظر إلى جارك بعين الرحمة كما ربي سبحانه وتعالى ابتلاه وقد مقدرش هو يضحي سنة ينجم العام الجاي يبتليك أنت وتلقى روحك صحيح. في ضيق ومكش في ساعة وما تنجمش تضحي، فمن باب شكر المولى سبحانه وتعالى على تلك النعمة أنك تنظر لخيانك المؤمنين بعين الرحمة وتتصدق عليهم وتجود عليهم مجرات العادة. والشيء المستحب والجميل في الأضحية أنه الإنسان الأضحية متاعه يخلي الثلث متاعها للصدقة،
1: الثلث
0: للصدقة، هكا جرت عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج الثلث للصدقة وثلث للهدية تهادوا تحابوا، راه هذيك الهدية مشانها إنها تزيد المحبة وتزيد

0: تزيد الألفة وتزيد المودة وتقوي الأواصر. والثلث هذاك رب إن شاء الله يطرح فيه البركة للاستعمال المنزلي، تنجم تعمل منه القديد وتنجم تعمل منه المشوي وتنجم القلاية والطيب، رب إن شاء الله يطرح فيه البركة. بالعكس إيش يقول الحديث، ما نقص مال من صدقة. أنت ماشي في بالك نحيت هذاك الثلث متاع العلوش وخرجت صدقة،
1: مش نقص لي من القلاية،
0: مش نقص لي من القلاية، لا لا هذاك قاعد يتزاد وقاعد ينمو عند ربي سبحانه وتعالى. ما نقص مال من صدقة، سواء كانت صدقة مادية أو صدقة تنجم تكون حتى معناها بالشسم بالكتف متاع العلوش ولا بالفلوس ولا أي حاجة مش تنفقها في سبيل الله سبحانه وتعالى، إنما هي زيادة ونماء، ما هيش نقصة بالعكس
1: حاجه به. انا جوستمون البارتي الاخرى انه فما ناس يقول لك انا نشري العلوش ونحب نصدقه وكانه ضحيه ضحيه ليلي معناه، اما انا ما نحبش الحوسه وما نحبش الذبيحه وما نحبش كذا، دونك خلينا نصدقوا للناس يذبحوه هما، يذبحوه هما عندهم هما، هاكا منه صدقه ومنه ما خرجت انا خويا حاجه لله.
0: هي صحيح ولا مش صحيح؟ هو ينجم يكون، ينجم يكون انسان مش قادر على انه تلقاه وحده، عنده شهريته مترفه لابس عليه، لكن ما عندوش معناتها عايش وحده، ما ينجم يكون ما ياكلش لحم العلوش، ما كما قلت انت ما يحبش الحوسه، يقول انا هذايا مش معناتها الاضحيه متاعي ومش نتبرع به صدقه، معناتها مش يتصدق بالثلث هذا، تصدق بالاضحيه كلها، ربي يبارك له ان شاء الله. أمين. تعتبر له اضحيه بطبيعه الحال، هو شراها بنية أنه يضحي
1: يصدق.
0: وثم لما تصدق بها الكل تمشي له كلها، تكتب له كلها صدقة، لكن يكتب له الأجر متاع الأضحية إن شاء الله.
1: واضح واضح ومهم جدا. وإحنا نحكيه على أنه كما كنت تحكي أنه ساعات يبدأ جارك بحذيك، ماذا بيك أنك تعاون وماذا بيك أنك تشوف بالصدقة هذيك وتشوف بالخير اللي نجم يكون وقت اللي تعمل حاجة به وتعطي الجارك. للأسف اليوم ولينا في زمن اللي معناه مش كان الجار، مش كان الجار اللي هربنا عليه، وهربنا حتى على أهلنا وقربنا ومالينا، بما معناه أنه اليوم العيد وإلا ولا مجرد مراسل، وفي بعض الأحيان تلقى أخواته ما يحكيوش حتى مع بعضهم، في بعض الأحيان تلقى البو ولده، في بعض الأحيان تلقى أولاد عم وإلا كذا مهزين نفس على بعضهم على خاطر في عرس الآخر بخصني الآخر كذا، دونك ما نعيدش عليه، ولا الآخر يجي يقول لك أنا والله أسمع أنا ديما نطلب ونعيد وكذا، ما هم أخويا ما يرجعوا ليش، أي حتى أنا ما بقاش نكلمهم. هل صلة الرحم الموضوع المهم هذا وصلة الرحم ونعرف أهميتها، وحتى الرسول سيدنا معناها قديش حكى على الموضوع هذا وقديش وصى وقديش نبهنا وقديش أمرنا باش أنه نردوا بعدنا من صلة الرحم. اليوم شنو نجم نقوله للناس وشنو نجم نذكرهم خاصة في عيد وفي مناسبة، هو لو أنه تجوز على كل الأيام وعلى كل الأوقات، ولكن فما مناسبات اللي ربي يجعلها ويخليها خصيصا باش يذكرنا وباش يعاود ينبهنا بأهمية صلة الرحم.
0: به كلمة مناسبات مش تزني الموضوع آخر مثال مش نفتح فيه قوس مش نحكيه فيه ثم مش نرجع لصلة الرحم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ألا إن في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها لعل أن تصيب أحدكم نفحة من هذه النفحات فلا يشقى بعدها أبدا. رب سبحانه وتعالى جعل لنا في أيام العمر متاعنا مناسبات، المناسبات هذه باش نزيد ونتقرب بها الرب سبحانه وتعالى، وجعل في هذه المناسبات عبادات مخصوصة. مثلا نعطيه من بين النفحات اللي نجم نتعرضوا لها في من نفحات رب سبحانه وتعالى، ليلة القدر. ليلة القدر باش نحيوها، نحيوها بالقيام، نحيوها بالدعاء. كذلك رب سبحانه وتعالى جعل لنا نفحة يوم عرفة، نحيوه بالدعاء، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، قال النبي صلى الله عليه وسلم. نحيوه بكثرة الذكر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الذكر هذا علمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكروه وردوه في يوم عرفة. رب سبحانه وتعالى جعل لنا نفحة المولد، باش هذه نحيوها بالاحتفالات بالمولد بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعديد من المناسبات. من بين المناسبات اللي جعلها لنا رب سبحانه وتعالى مناسبة العيد، عيد الأضحى، نحيوه باش بذيك الشعيرة العظيمة اللي هي الأضحية، نحيو بها نفحة ربي سبحانه وتعالى، بصلاة العيد، بصلة الرحم. بصلة الرحم أمر مهم جدا في العيد باش القلوب تتوادد والقلوب تتصافى والقلوب تتحابب، وانت قلت كلمة باهي ياسر، تلقى أخوه ما يحكيش مع أخوه ولا مع أبوه ولا مع جاره على خاطر فازة صارت في عرس، ولا فازة صارت مش عارف شنو، ولا على قدمة أرض، ولا مش ولا على طرف فلوس، ولا ولا ولا. لو كان يجيو نشوفوهم الكل، الأسباب، الناس اللي متعاركة في العالم الكل، اللي ما بيناتهم خصومات في العالم كامل، مش كان مسلمين، مسلمين وغير مسلمين، هات نرى وش هي الأسباب متاعها، تلقاها ترجع إلى أسباب دنيوية ما عنده حتى علاقة بالآخرة. يتعاركوا ويتنافسوا على جمع حطام الدنيا، ما نكلمش خوي على خطر قدمة أرض، وما نكلمش مرت خوي على خطر مش عارف شنو، وما نكلمش بوي، كلها دنيا. وهذا مش يعود علينا بالسلب، لما نقاطع خوي المؤمن على أمر دنيوي راهو مش يعود بالسلب عليا وعلى أفراد عائلتي وعلى أفراد المجتمع وعلى أفراد الحي، وتكبر الحلقة. جي ربي سبحانه وتعالى شغل، ولا تنازعوا فتفشل فتذهب ريحكم. يزينا من التنافر، ويزينا من التباغض، ويزينا من التباعد. هذه فرصة العيد لنعود إلى بعضنا بعض، العيد أولا لنعود إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعة والتوبة والعبادة، ولكي يعود بعضنا بعضا، أي يزور بعضنا بعضا، ونتوادد ونتراحم ونتقارب. شوف، مش ننبأ، مش نعطيك آية، أن نقول لهم الآية هذه خطيرة جدا، خطيرة جدا. إذا كان أنت في العيد ما تسمحش خوك ومقطع أبوك وما تكلمش جارك ومعاديهم، ربي سبحانه وتعالى راه يأمرك بأن تصفح وأن تعفو وأن تسامح وأن تغفر. شوف، ركزوا معايا في الأمر هذا، راه مهم جدا. شو ربي سبحانه وتعالى في الآية؟ وليعفو وليصفحوا، هذا أمر،
1: أمر، أمر. الأمر
0: صلي، صوم، زكي، حج إذا كنت مستطيع قادر، وليعفو وليصفحوا، أمر حتى هذا ما فيش نقاش، لازم نقول، وإحنا سمعنا وأطعنا، يزمك تعفو. شوفوا بعد ربي سبحانه وتعالى يقول في الاستفهام الإنكاري، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ عبارة إنسان جي تقوله يا فلان برش يسامح خوك وعفو على خوك وصاحب خو وسامح خوك، ربي قال سبحانه وتعالى وليعفو وليصفحوا، لا والله ما حبش، ما نسامحوش. عبارة تاني جاوب على السؤال اللي سأله ربي سبحانه وتعالى بعد الأمر، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟
1: ما نحبش
0: ربي يغفر لي، ما نسامحش، ما نحبش ربي يغفر لي. أمر مهم جدا، وأمر على غاية من الخطر. قلت لي زاد سألتي سؤال، قلت لي أنا نكلم الأهل متاعي والأقارب متاعي هم يهجروا فيا، أنا نكلمهم ما يحبش يجاوبوني، أنا نمشي لهم وما يقطعوني، يسكروا علي التليفون، يعلقوا علي، ما يحلوش في وجه الباب. واحد صحابي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له نفس الكلام هذا، يا رسول الله إن لي أقارب أصلونهم أصلهم ويقطعونني، أنا نمشي لهم ما يواصلونيش، أنا نمشي لهم ما يطردوني، أنا نطلبهم ما يعلقوا علي التليفون، حتى كان جاوبوني 10 وافي ماذا بيه كان ما كلمتهمش،
1: بردين.
0: ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له ابقى على حالك واصلهم وامشي وكلمهم، فكأنما تسفهم المل. عبارة أن تسف فيهم في المل، شنو المل؟ هو الرماد الحار، الرماد السخون، هذاك عبارة أن قاعد تحطوا فيه في الفم متاعهم. فعليش الإنسان يخلي روحه ويعرض روحه لنفس مثل هذه العقوبات ويخالف أمر ربي سبحانه وتعالى؟ واختل الأمر بسيط، تمشي تقف على أخوك وابتسامة تبتسم في وجهه، وهات نبعدوا الخلافات ونبعدوا التفرقة اللي ما بيناتنا، في الأخر أمور دنيوية أمور زي هات نقعدوا على طاولة واحدة ونتفاهموا ونفضوا المشاكل اللي ما بيناتنا، ونخليوا الألفة والمحبة هي اللي معبية المجتمع، واختانا من هالتباغضات وهالتنافرات وهالتناحرات، على خطر في الأخر ما عندها وين توصل،
1: حاجات زيلة،
0: حاجات زيلة والله ما عندها وين توصل. في الأخر أنت مش تفارق الحياة، هو مش يفارق الحياة، وبعد مش تقفوا بين يدي الله سبحانه وتعالى، ما أخطأنا من هزة، معنا من هزة،
1: معنا من هزة فعلك وهالخير اللي عملته وسيلة الرحم وهال
0: بيش تشريها وقت اللي ربي سبحانه وتعالى يوقف يوم القيامة قدام الشهود أمام الخلائق الكل ويقول لك أنظروا هذين حتى يصطلحا، خليهم على جنب، خليهم في ليزدطونت، ما دخلهمش الجنة، خليهم في العقل، ما زالوا متعاركين، ما زالوا متخاصمين، ما زالوا متباغضين على أمر من أمور الدنيا، خليهم على جنب، أنظروا هذين حتى يصطلحا، بعد ونشوف ندخلهم الجنة ولا. علش الإنسان يخلي روحه للحاجة هذه وهو بيده توا أنه يصلح ويحسن من علاقته معه وخيانه ومع ربي سبحانه وتعالى.
1: إن شاء الله ربي حنن القلوب على بعضها.
0: آمين يا كريم. آمين يا رب.
1: سيدي الشيخ، نحب دعاء من عندك،
0: الله يبارك،
1: دعاء لكل الناس اللي تسمع فينا، ندعي لهم بالرحمه، ندعي لهم بالخير، نحب ندعي لهم معنا من خلالك انت، نحب ندعي للبلادي، للناس اللي تسمع فينا، لكل تونسي يسمع فينا، وحتى مش تونسي، لامه
0: سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم،
1: بطبيعه بحاجات اللي تقربنا من ربي اكثر، بحاجات اللي تقربنا من بعضنا احنا اكثر، تقربنا من عباده ربي، تقربنا من كما كنت تحكي من قلوبنا لبعضهم، تحببنا في بعضنا. وانت تعرف احنا تو عايشين في خصومات كل سوا، سياسية اجتماعية غيره، احنا ساعات حتى واحد متعدي في الكياس واحد شق عليه يبغضوا ولحصبه كذا، فهيت ندعيه باش ربي يهدينا ان شاء الله على بعضنا، وربي حببنا في بعضنا الما فيه خير ان شاء الله.
0: امين يا كريم ان شاء الله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، ولك الشكر كثيرا كما تجزل كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صل على سيدنا محمد في النبيين، اللهم صل على سيدنا محمد في المرسلين، اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تملأ الدواوين، اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أمته، واحشرنا في زمرته، وتوفنا على ملته، ولا تحرمنا يا مولانا من زيارته، ومتعنا اللهم في الدنيا بمحبته واتباع سنته، وفي الآخرة برؤيته ومجاورته ونيل شفاعته. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فأنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واجعل يا رب بلدنا آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. أمين. وكن يا رب مع إخواننا المستضعفين في غزة وفلسطين، وأيدهم يا ربنا بالنصر المبين، وحرر يا رب المسجد الأقصى من براثم اليهود الغاصبين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، وانصر أمة سيدنا محمد، واجبر أمة سيدنا محمد، واستر أمة سيدنا محمد في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم يا رب ارحم والدينا كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهم حيا فارزقنا بره وطاعته على الوجه الذي يرضيك عنا، ومن كان منهم ميتا فارحمه برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب إنا نسألك في مقامنا هذا أن تتجلى بالهداية على شباب المسلمين، وبالرحمة على موتانا، وبالشفاء التام والعاجل على مرضانا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تؤلف قلوبنا وتجمع جملنا وتذهب بيننا من بيننا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رب تقبل من الحجاج حجهم، اللهم يا رب تقبل من الحجاج حجهم، وأعنهم يا ربنا على إتمام أداء نسكهم في يسر منك وعافية يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رب وأدخلنا في صالح دعائهم. اللهم يا رب واجعلنا في العام المقبل من الحاجين، واجعلنا بعرفة من الواقفين، ولا تحرم الحج أحدا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا رب إنا نسألك أن تختم لنا بخاتمة الحسنى، وأن تدخلنا يا ربنا الجنة في جوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبد الآبدين، وأن تكرمنا يا ربنا بالنظر إلى وجهك الكريم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.
1: شكرا شيخنا، والله يا واحد اسمع يسرح مع الدعاء، وان شاء الله يا رب يكون وصلتك الدعاء هذايا، ويتقبل مني ومنك العمل الصالح ان شاء الله.
0: آمين يا كريم.
1: وربي كما قلت حنن القلوب على بعضها، اهم حاجه في الدنيا هذايا، وقت اللي قلوبنا تتصفى وقلوبنا تحب بعضها تو الخير يعم في النواحي الكل ان شاء الله.
0: بطبيعة الحال ان شاء الله.
1: نحب نشكرك برشا،
0: ربي يبارك لكم ان شاء الله.
1: شكرا لك.
0: عايشة الله يبارك فيكم. لا الحمد لله. احنا الايام لازم نكونوا احنا الاولانيين باش نس تبعنا ان شاء الله.
1: تريح
0: ان شاء الله.
1: ما نعطلكش برشا سيدي.
0: عايشك الله يبارك فيك.
1: الله يفضلك ولا يعزك
0: ربي يعطيك ما ان شاء الله. ان شاء الله كل عام حيين بخير وربي ان شاء الله يجمعنا في الجنه ان شاء الله.
1: الله يعزك. الله يعزك سيدي الغالي سيمين الشلي. شكرا لك على قبول الدعوه هذه وعلى كل الدعاء والكلام الطيب وعلى كل النصائح اللي قدمتها. ان شاء الله يستفادوا منك الناس. احنا متواصلين معاكم بطبيعة. نحب نسلم على حسام اللي التحق بينا توا. سيد المخرج حسام كل عام وانتي حي بخير. كل عام وانتي بخير حسام. ضربت المشوي ولا ها سي بون؟ كان ما زلت نبحثك مع سيدنا الشيخ راه ما فماش مشكله. احنا ديجا ماشيين معاه توا. اي سيدي انا نقول لكم مازلنا احنا متواصلين معاكم شويه اخر ديجا. بطبيعه نحب نذكركم جوستومون تنجموا تكلمونا على 31 328 328. تكلمونا وتعطيونا لي ديديكاس. نحب نسمع الاصوات نتاعكم ونحب نحكي معاكم ونهدرز معاكم شويه سيرتو. اي با نقول لكم زاد الرونديفو الماضي ساعه مع يلدز. احنا متواصلين معاكم وراجعين معاكم شويه اخر. خليكم معنا في سبيسيال العيد.
2: العيد معناها برشا تحذيرات، اللمة والجو والفرحة متاع الكبار والصغار. ديوانا فام تعيش معاكم فرحة العيد باش نستقبلوا تليفوناتكم ولي ديديكاس متاعكم. كلمونا على 31 328 330. ديوانا فام تقولكم سنين دايمة وكل عام وانتم محيين بألف خير.

0: ديوان افام سبيسيال عيد.
1: مرحبا بكم من جديد في سبيسيال العيد ومتواصلين معكم حتى النص نهار. انا نقول لكم كلمون على 31 328 328. حتى كان ما تعديتوش معنا توا راه تنجموا تعديو من بعد مع يلدز والا مع عزيزه بيان سور. شكرا لكم على كل تليفوناتكم اللي قاعده تخلط لنا. نحاول اني ناخذ الماكسيموم فينالمون. الوقت ما بقاش عندنا برشا باش نمشي ديريكتومون لسفيقس وين سي عبد المجيد يكلم فينا. سي عبد المجيد نقول لك مرحبا بك وكل عام وانت حي بخير.
2: مرحبا وكل عام انتم بخير وديما انا فاهم بخير.
1: سنين دايما يا سيدي شنحوالك؟
2: عايشك بارك الله فيك. عايشك احسن برامج في ديوان افهم.
1: الله يعزك يا سيدي بوجودك.
2: منحلش على اللي دعات الاخرين.
1: بوجودك انت يا سيدي بوجودك انت.
2: عايشك يا سيدي. حبيت نعدي ديديكاس لابني في فرنسا ما روحش علي.
1: ما روحش ميسالش حجته معاه ان شاء الله ربي يحميه وربي يحفظه غادي.
2: عايشك لما وحدها ما هيش حكاية واحد الحم ولا لا لا لما خير منها كل.
1: ايوي اي شنو تحب تقول له؟ قول لي.
2: والله نقول له ربي يعاونك ان شاء الله بخير ما عادش تعاود عيد الكبير لازم يطلع عيد هيني. واش نقول له؟
1: هاي رد بالك قول له شنو اسمه ولدك؟
2: ايمن المرداسي مختص.
1: ايمن المرداسي سي ايمن يا خويا رد بالك. ابوك قال لك راهو ما عادش تعاود العمله ذي معناها راهو.
2: ايوا
1: شعلنا الضوء الاحمر سي بون.
2: ايوا والله نبكي من الصباح.
1: لا ما تبكيش اسمعني يا سي عبد المجيد. شو هو ان شاء الله يا ربي يجمعكم في الخير خاطر مش بكيني معك انا راه ما نحبهمش المواقف هذه سي عبد المجيد يديك ربي. خلينا نكمل الحصه لنولي نبكي معك. اما ان شاء الله يا ربي يجمعكم في الخير وان شاء الله ديما ملمومين وان شاء الله يا ربي لا يحرمكم من بعضكم. اما هو ما زاد حشته معاه ومشى يخدم غادي لذته الدنيا ولذته الظروف ولذته كل شيء معناها باش انه خلى داره. راهو الواحد كي يمشي يتغرب راهو يمكن احنا متغربناش وما نعرفوش الشيء هذايا ولكن الواحد راهو كي يمشي يتغرب يخلي قلبه يخلي عقله يخلي كل شيء. نتخيل هكا على الاقل من العائله اللي عندي معناها مش بالسهل.
2: والله
1: ماما يلزك على المر كان اللي امر منه هكا ولا
2: لا صحيح
1: والله. هو كان مش يحب
2: الحمد لله والله كل شيء مراقبني
1: يا الله. هو كان مش يحب يعيشك انت في في في في ظروف مخير وكان مش يحب يعمل مستقبل مخير ومش كان يحب يشوفك انت فخور بيه وانت رافع راسك بيه. هو ولا هو انت رافع راسك بيه هكا ولا هكا وفخور بيه وتبارك الله هكا قلت لي طبيب معناه بسم الله وما شاء الله
2: فضل الرب. فضل الرب كنا تحت السر هو اللي بدل كل شيء بدله
1: يا ربي يحفظه. هو باهي يا سيدي هنعطيك حاجه كي ما جاتش الظروف صعيبه وكذا يمشي يسافر
2: لا
1: ما يسافرش صحيت ونعرفوا بلادنا في الاخر تحب ولا تكره احنا بلاد بسيطه وصغيره وهيك امكانياتنا معني. هو يحب يشوف الدنيا اخرى ويحب يشوفك انت في على المناسب ويحب يهزك العمره ويحب يهزك الحج ويحب يجي يحوس بيك ويحب يوكلك احسن ماكله ويحب يعوض لك كل التعب اللي يمكن انت تعبته عليه هكا ولا ايه؟
2: والله وين يروح يهزنا سلقته يهزنا الملايين البلايص الكل يدور بينا.
1: هي مالا اسمعني يا سي عبد المجيد خلينا نتفاهم انا وياك يا سيدي هام ونعمل مفاهمه مع بعضنا. في عوض يا سيدي الدموع هذيك وانا نفهم ونعرفك انت ايش معناه ونعرف احساس البو. انا تو وليت بو وليت نفهم قبل يقولوا لي الكلام هذايا داخل منا خارج منا ما تو كي وليت بو نفهم ايش معناها كبده. في عوض الدمعات هذايا اخويا انا نحبك فرحان بولدك وادعي له انت على كل صلاه على كل كلمه كل ما تجبد اسمه صحيت على كل اسم افرح له ان شاء الله قول ربي زهيها قدامه
2: والله في كل صلاه في كل
1: وان شاء الله يا ربي غاديك قول ان شاء الله. تعرف شنو الدعوه اللي تدعيها في صلاته؟ قول يا ربي حتى في اقل من عام يضرب برشا فلوس اللي يخليه يرجع تونس ماهيش ما عادش يحتاج لبرا باهي.
2: لا ان شاء الله
1: يا سيدي ربي يفرح قلبك والله لا يبكيك والله لا يحزنك والله لا يخليك هكا الدمعات هذيك تهبط يا سيدي راك عزيز وغالي
2: مع زاد هو خذي طبيبك
1: عادي انت نورمالمون زغرت يا سي عبد المجيد اما كان مش حشمه راه نقول لك زغرت اما ما يصيرش تفرح له تفرح له يا سيدي.
2: لا ان شاء الله ان شاء الله.
1: شفت المدام ولا ما زلت؟ شفت المدام ولا ما زلت؟
2: نعم
1: مرته شفتها ولا ما زلت؟
2: لا شفتها لا خذيتها من هنا من جارتنا الطبيبة.
1: يعني معين عليك اسمع حتى انت عيني كبيره شويه خذيت له طبيبه في طبيب طبيب في طبيبه معناها تعرف ايش تعمل تعرف ايش تعمل تعرف ايش تعمل.
2: لا الحمد لله الرئيس الودين عند الرئيس الودين نتفرق
1: لها امين يا سيدي. اي سيدي ربي يجمعكم في الخير ان شاء الله وان شاء الله العام الجاي عيد بحذيك وان شاء الله كل عام وهو بحذيك وفي خيرك وتحت جناحاتك يا سيدي.
2: عايشك وربي يبارك لكم برامجكم الكل ما قلت من غير استثناء كلها حلوه وباهيه.
1: الله يعزك الله يعزك يا سي عبد المجيد. شكرا ليك على التليفون هذايا وان شاء الله ربي يجمعك انت وولدك بطبيعه. اسمع راهو البو كوميم ديما ديما ديما معناها باللي تقول له ولدك راهو عايش في خير, باللي تقول له راهو في كونديسيون خير, راهو يبقى يقول لك انا ديما ولدي ماذا بيا بحثي وماذا بيا عائلتي كلها معايا وماذا بيا. الله غالب بو وفي الاخر بو ما شعور ما تنجمش تتحكم فيه. على كل خلينا نمشيو للمدام شريفه من تونس. مدام شريفه نقول لك كل عام وانت حي بخير.
3: كل عام وانت حي بالف خير وسنين دائما ربي يحيك بخير لنا خير.
1: سنين دائما يا لاله شنو احوالك؟
3: ليك فاطمه كبيره هذا والله يبارك لك الله, بس مادام انتم موجودين مادام احنا لاباس بالحق
1: بوجودكم يا لاله بوجودكم ان شاء الله
3: الحق مادام انتم موجودين الخير فيه وفي امتي الى يوم الى قيام الساعه بالرصد.
1: ربي ينفخ في صورتنا وربي يعطينا من خير وان شاء الله وربي يحنن القلوب على بعضها ان شاء الله. مادام
3: وان شاء الله ان شاء الله من حسن الى احسن هالوسيله الاعلام هذه بالحق.
1: الله يعزك الله يعزك يا لاله.
3: لا بالحق والله ماهوش راني ورود هذيك الحقيقه, راه اخلاقكم بطيبتكم بقبولكم بواقعكم ما شكل النوعيه الطايره تخلوا المستمع يحكي على راحته ما تفرضوش عليه اش يحكي ما تسالوش اش يقول ما تقرروش انتم اش يحكي بالرسمي صوت معناتها بالحق ربي يوفقكم ويبارك في منه كان فيها السبب.
1: الله يعزك يا لاله كلامي يفرح والله كلامي يفرح.
3: لا هذيك الحقيقه مانيش والله اقسم بالله وربي يشهد
1: صادقه يا لاله والله صادقه الله يعزك هذا يا راهو اسمه انت راهو انت تحكي انا فرحان بالكلام نتاعك وحاجه تفرحني. اما زيد
3: تفرحنا اكثر انه معناتها من الاول معناتها باول عيد معناتها بالمولود ولا المولود ربي يفضله لك ويفضله لك عازب ولا الصبي ولا مش
1: يعيش
3: خليه واحد ومخلي له عيد ومعناتها وتخدم هذاك احسن شيء وهذاك افضل. علاش قلت لك انتم وقعكم منكم ما مختارين وصحيح تعرضوا قدامتوا لكن ما تسيطروش انكم على نفسيتكم مخيرين مهنتكم ورزق معناتها ووصول صوتكم للمستمعين ولل على حساب راحتكم وعلى حساب فرحتكم.
1: تي احنا ابرك ما غيرنا تي احنا نقول انا توا هاني قاعد في الكليماتيزور وميكرو قاعد في الاخر صحيح تعب الخدمه اما ابرك ما غيري فما بوليسيه وفما ناس تخدم في السبيطارات وفما ناس يعلم بها ربي تعبين اكثر اما في الاخر احنا لشكون نخدمه
3: لشكون نخدم
1: انا يا سيدي هاني نخدم نطلع نهبط لشكون تي ما هو لصغيراتنا ان شاء الله ربي يعطيهم الوقت الطيب وكو
3: والتونس كاملة ولاد تونس بحق وحكي
1: صغيراتنا هما تونس يعني تونس ما غير صغيراتنا فماش تونس
3: هما شمع الوزيء عن بعدكم هما شمع اللي وراكم هما شمع الوزيء اللي عن بعدكم
1: صحيح
3: معناتها بتبيع الورد يخلي علاش يقول لك اللي خلف البات مات والورد يخلف الورد وشو يخلف وشو تحيي بالحق الكل عوان البلديات والحماية والأمن جميع أنواعه بالديوانة بالحرس بالشرطة في وزارة الدفاع ووزارة الصحة كل فرد كل نفر في الوقت هذا معناتها عاتي مجهود وقلي وعاتي معناتها قيم من مهامته والسجون والإسلحة كل فرد في تونس لأنها بالرسمي تونس برجالها وبنسها بالرب
1: وربي يحفظها إن شاء الله ربي يحفظها
3: ربي يحفظها وربي معناتها ربي يصلح ما هو فاسد وإن شاء الله ربي يهدي المحتكرين ويهدي اللي ما هوش مخممين في غدو مخممين كان في اليوم راهو ما يدوم إلا الواحد الأحد والإنسان ما يهز كان فعله ولا حد هز مال ولا حد هز زملاك ولا حد هز ذكرى ولا حد هز ديار كونوا رفقون. أنا بالحق إحنا في جوز ما يبات حد راهو بليش ما يبات حد نحتاج خاطر عنا جنود معناتها بتضحي بصوتها بجد مجهودها براحة بالها باش كل إنسان باش كل مستحق يوصل ويتزوج
1: بلاد الخير هذي. أسمع نقول لك حاجة بالتاريخ وراها والله العظيم معناها كان الواحد جست هكا يراجع شويه الامور تو تشوف بالتاريخ البلاد هذيا كل مره الا وتصير فيها حاجه من قرطاج لتو من قرطاج من اللي جات عليسة وبعد هي ها الرومان ها من عشكون جاي وهكذا ها واحتلوا ها وجاء المستعمر الفرنسي من بعد ها وبعد جاء الفترة بتاع بورقيبة بعد بن علي بعد كذا من أزمة لأزمة. أما لكن شفتها بالرغم الأزمات الكل البلاد ديما واقف والبلاد هذي ديما فيها الخير والعباد ديما عايش والحمد لله وربي يحفظنا وربي يسترنا وربي
3: مهما كانت تديها الازمه تتحدى مهما كانت تضحك هي اصلا تبنى تعدم راهي من الزعيم الراحل فرحات حشاد اللي قال احبك يا شعب واسس اتحاد العام للشغل وقال كل انسان يكون يخدم ويداوي ويدخل مورد رزق لصغاره ويجمعوا عليه ولو انها الفرنسا حتى كان ماهوش موزونة معناتها ماهوش فرنسا راه فهي توانسة في بعضها نغرت منه ورغت من رجوليته ورغت من قيمته وخط اللي يقول احبك يا شعب يا زي لكن سمى ربي اقوى من كل شيء.
1: اكيد اكيد
3: تكون بالعيد كما محمد جبران اللي يقول احبك يا شعبي مش يصبروا معاه ولا ولا ولا ولا اللي عمل الطياره نسيتو البرال اللي سجل غادي في ولا يتفيق
1: محمد الزويري الشهيد محمد الزويري
3: كل انسان هنا قاعدين نشوف وانت بدي فتحت الموضوع كل انسان يقول احبك يا شعب يقول بلادي انا ان شاء الله اللي جاي شيء
1: ان شاء الله ان شاء الله يا رب
3: والثقافه الرقميه ورجالنا الصناديد والصحاح ان شاء الله انا ديما انا نتمنى في حياتي ديما نتمنى وهذه كلمه بعض فيهنا ربما من الواجب الضعفاء لكن نتمنى انها تكون دوله مدنيه عسكريه علاش مدنيه عسكريه على خاطر من العسكريه تمشي
1: عسكريه
3: دوله مدنيه عسكريه معناها يحكمها العسكر والامن علاش خاطر احنا ما لو احترامي للشرفاء لو كنت ولي دوله مدنيه عسكريه تولي القانون القانون عندنا في الكل لا لا مدلما لا
1: مدام شريف
3: لا خويا الغالي
1: سامحني راه مش ناثر عليك ولا حاجه هذايا راي اما اما اما اما راه علاش نعيشوا في في في حكم عسكري علاش معناها رانا شوف راه نجم نعيشوا في في في دوله مدنيه فيها قانون فقط احنا اللي ناقصنا في بلادنا الحاجه الوحيده اللي نقولها احترامي للمؤسسه العسكريه وفخر معناها ما نختلفش مش على خاطر خايف من الجيش ولا لا نحترمها كاريمون قلبا وقالبا وحتى في الدنيا وحتى في مش كان في الغاديو حتى في القهوه ولا اللي هو ديما نفتخر بالمؤسسه العسكريه نتاعنا وحاجه تشرف أما نجم راهو نعيشوا في دوله مدنيه فقط اللي ينقصنا في بلادنا هو انه نطبقوا القانون نتاعنا كيما يلزم خاطر احنا عندنا قانون من احسن القوانين فما حاجات صحيح لازمتها تتبدل ولازمتها تتجدد خاطرها قديمه وكذا ولكن القانون راهو تونس سور بابي معناها تلقاها كل شيء قانون معمول احسن ما يكون المدينه الفاضله في القانون فقط نطبقوا القوانين بما معناه اليوم كيف كيف كيف واحد يتخطى ولا اللي هو ولا معناها اللي يعمل يحرق الضوء لازم يتخطى ولا اللي يعمل حاجه لازم يتعاقب عليها فقط تشوف الدوله كيفاش تولي اعز البلدان في العالم هيك اللي ينقصنا ما احناش محتاجين شو
3: هذه بيت القصيد فقط انا نركب راكبه في نقل زايده ولا في سياره وقفني الامن مش معناته يطبق القانون ولا وثيقه ناقصه هذا مبلغ 20 دينار اسا لو كان احنا هزيت نحو نطبقوا القانون بحذافيره او الشهر تتقوى او البلاد تزدهر اما احنا تعلمنا اللي عنده دينار يصرف ثلاثه واللي يقدر على 100 يصرف مليون وهكذا ولو انه ربي يقضي الستر على كل مؤمن ونحن نقول معناتها وكل انسان مش يتحاسب بفعله مش يتكفل بفعله
1: اكيد
3: حق وراه باطل ما يزي حد مظالم ورا مظلوم على كيما فازت العيد وإحنا موجود كيما فازت العيد قال لهم تكون نجيب العلوش حي معناتها نوفر حي وميت وتعرفت له أذكر لو كان إنسان ماهوش معناتها عنده إيد مع الاحتكار وعنده إيد مع معناتها يخز هل خلص الجزء اللي بيخلي الجزء شعب علاش أنا واحد
1: ألو
3: مثلا شهريته 400 زادوه 400 700 يخزيه نازح حويجه ومية يقضيت لكن هما راه ما نقدروش
1: هذيك علاش انا قلت لك هذيك علاش انا قلت لك مدام شريفه لانه ما عادش يسمح لي برشا الوقت نعتذر منك قلت لك انه نطبقوا القانون وقت نطبقوا القانون على المحتكرين وعلى الناس اللي قاعده تحب تمس القوت التونسي وغيره وقت اللي يتم تطبيق القانون وكذا تو الناس الكلها تاكل وكل الناس كل تشري العلوش والمحتكر ما بقاش يحتكر وكذا اما احنا للاسف عندنا شويه خلالات في تطبيق القانون وكهو معناه ما تبقى بسرعه
3: ما عادش ندخلوا للحبس لو انت مضر ومعرض لمصلحة البلاد شد دارك اللي لميته كفيك ويوفيك وخلي غيرك اللي مخه نضيف عطي للشباب خلي الشباب يخدم بالك الشباب يخاف ربي اللي عمره في الترونتو في الترونتو في الترونتو سانك ولا في الفانسانك واطلع من الفانسانك للترونتو سانك اهول من اللي عمره في الكارونتو في السانكونتو في بعد الستين خلي الصغار يخدموا على كل على باش يحسوا بكر باش يكونوا اجيال سوي انت من حسن الى اخر يا اخي وان شاء الله كل عام وانت حي بالف
1: الله يعزك يا لالا ونظم صوتي لصوتك بالنسبه للشباب نظم صوتي لصوتك بالنسبه للشباب بطبيعه اللي لازم اليوم سالوتون معناها راهو العالم الكل تقدم بالشباب نتاعو الا تونس مالوغوزمون بقى ديما معامله على محترامي راهو الكفاءات ومحترامي على الرجال اللي خدمه البلاد راهو في عمارهم ولا اللي هو راهم نحتاجوا لهم معناها مش معناها الإقصاء الكبار لكن اليوم راهو البلاد والعالم يطلب انه اسبخي اخر يطلب ناس اخرى ويطلب مونتاليتي اخرى شبابيه تمشي مع الواقع تمشي مع العصر بتاع توا وتحل تحل مجالات باش البلاد تخرج من الحاجات اللي عايشه فيهم في المسكره معناها على روحها. فينا المهم نشكرك برشا مدام شريفه ونعاود نقول لك انه راهو البلاد هذيا ما تتطلبش لحكم عسكري ولا حكم دكتاتوري ولا حكم متاع حتى شخص ولا حتى انسان، فقط تطلب انه البلاد هذيا يطبق فيها القانون كما يلزم والناس الكل تطبق القانون، مش واحد يطبق والاخر لا، وفقدت تولي اعز البلدان. هي اعز البلدان ويربي يحفظها بلادنا لينا الناس الكل، وهذيك ارضنا وهذيك ترابنا وهذيك اللي تحب انت الكل. الكلام هذيك العسل اللي نعرفوه الكل نجم نقوله لك توا، فقدت حاجه بركه انه نحبوا بلادنا كيما يلزم، هذا اللي ينقصنا. وديما نقول هالكلمه ذي، يلزمنا نحبوها بلادنا اما مش كيما يلزم. احنا نحبوها بلادنا، الناس كل تحب بلادها، والناس كل تحكي مع اي واحد في الشارع يقول لك تونس، وقت المنتخب تلقانا مع بعضنا، وقت اللي ازمه تلقانا مع بعضنا، وقت اللي فما عمليه ارهابيه نهبطوا الكل مع بعضنا وكذا. اما باقي مازلنا ما حبيناهاش كيما يلزم، وقت اللي نحبوها كيما يلزم تتولي حاجه اخرى، ولا تولي حاجه اخرى، لا دبي ولا هذيك اللي قالت لنا العرافه ولا شكون هي. على كل انا نقول لكم نوصل معاكم للفينيش بالنسبه لليوم، حكيت شويه كوميم هدرت شويه خاطر مدام شريف هزتني في الحديث. ميرسي نقول لكم ميرسي بوكو على المتابعه، شكرا لكم على الاستماع من السبعه نتاع الصباح كنا معاكم. نعاود نذكركم الرونديفو الماضي ساعه مش يكون معي لزعتي طلع بطبيعه، ومن العشيه من لابارتير من السته باش نلقاو عزيزه بيار من السبعه سامحوني باش نلقاو عزيزه بيار دونك معاكم. اميزي فو شيخو اسمعوا برشا موزيكا، عديوا لي ديديكاس نتاعكم. نعاود نذكركم برقم 31 328 328، ما تبدلوش الموجة ديما، خليكم في دائل للديوان فيم. موعدنا هنا معاكم غدو حي زادة صباح كيما العادة. هذا محمد قرقني من نرال الميكرو، شكرا للكيب الكل اللي كانت معايا للصبحية ذي، شكرا ليك مريومة في الستاندار، شكرا للصبري، شكرا للهاني إبا زادة، شكرا ليك انت حسام الحلواني إبا ما وقالي كم شكرا لكم. موعدنا غدو حي، تشاو باي باي.
4: مع الديوان فيم العيد يزيد يحلى.

0: مهمة.
1: Publicité.
2: مصرف الزيتونة يتمنى لكم عيد مبروك وكل عام وانتم بألف خير.
3: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
4: ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكو الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم.
5: ديوان FM فلاش نيوز.
6: موجز منتصف النهار، ديوان فام عيدكم مبروك. المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية دعت المواطنين إلى ضرورة الالتزام بجملة من التوصيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك قصد ضمان سلامة الأضاحي وحسن التعامل معها في مختلف المراحل، ودعت إلى ضرورة احترام شروط السلامة والنظافة خلال عملية ذبح الأضاحي واستعمال أدوات حادة ونظيفة، مع الحرص على أن تتم العملية في أماكن مهيئة وواسعة وبعيدة عن مصادر التلوث، والاستعانة بشخص يتقن عملية الذبح ويحترم شروط حفظ الصحة. من جهتها دعت منظمة الصحة العالمية مكتب تونس بمناسبة عيد الأضحى إلى اتباع جملة من ممارسات السلامة الغذائية، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة استهلاك اللحوم قصد الوقاية من التسممات والأمراض المنقولة عبر الأغذية. وشددت المنظمة على أهمية غسل الأيادي والأدوات والأسطح قبل وبعد التعامل مع اللحوم النيئة، وفصل اللحوم النيئة عن المطهية لتجنب انتقال الجراثيم، واستعمال أدوات وألواح مختلفة لكل نوع. السجل الوطني للمؤسسات يطلق خدمة الخزانة الإلكترونية للمؤسسة لتصبح إلزامية في إدارة المعاملات الاقتصادية ابتداء من غرة سبتمبر القادم ضمن مسار رقمنة الخدمات الإدارية. وتوفر المنصة حسابا مؤمنا يفتح آليا لكل مؤسسة مرسمة اعتمادا على معرفها الوحيد، ليتمكن على إثرها الممثل القانوني من النفاذ الدائم والمجاني لكافة الوثائق والعقود المودعة واستخراج نسخ رقمية مطابقة للأصل تحمل بصمة إلكترونية وتاريخ إيداع دقيق. في الأخبار العالمية، جيش الاحتلال يعلن اليوم اغتيال القائد الجديد للجناح العسكري لحركة حماس في غزة محمد عودة إثر غارة جوية استهدفتها. وأفاد مصدر من حركة حماس في تصريح إعلامي بأن الغارة أسفرت أيضا عن استشهاد زوجة عودة وطفليها، مشيرا إلى أن الحركة لم تعلن رسميا توليه قيادة الجناح العسكري رغم كونه رئيسا لجهاز استخباراتها لفترة طويلة. نائب وزير الخارجية الروسية سيرجي ريابكوف يؤكد أن مقترح روسيا بنقل اليورانيوم العالي التخصيب من إيران لا يزال قائما، وسيتم إعادة تصنيعه في روسيا بهدف توفير وقود للمفاعلات الإيرانية العاملة حاليا. نهاية الموجز الإخباري، قدمه لكم حمدي السويسي، في أمان الله.
7: الفرحة مع بعضنا نتشاركوها، والعيد معانا يولي عيدين. برمجة سبيسيال أول وثاني أيام العيد، يستنى فيكم برشا جو برشا ربح وبرشا كدوات. أعمل ديديكاس للعزيز عليك على 31-328-330. ديوان FM تقولكم سنين دايمة وكل عام وانتوما بألف خير.

لابسها فلي لابسها فلي

الفرحة مع بعضنا نتشاركوها، والعيد معانا يولع عيدين. برمجة سبيسيال أول وثاني أيام العيد، يستنى فيكم برشا جو، برشا ربح وبرشا كدوات. اعمل ديديكاس للعزيز عليك على 31 328 330. ديوان فهم تقولكم سنين دايمة وكل عام وانتوما بألف خير. ببليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمتلة سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال، مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.

0: بوبليسيتي.
1: مصرف الزيتونة يتمنى لكم عيد مبروك وكل عام وانتم بألف خير.
2: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.

0: العيد معناها برشة تحذيرات، اللمة والجو والفرحة متاع الكبار والصغار. ديوان فام تعيش معاكم فرحة العيد باش نستقبلوا تليفوناتكم ولا ديديكاس متاعكم. كلمونا على 31 328 330. ديوان فام تقولكم سنين دايمة وكل عام وانتم محيين بألف خير. ديوان فام سبيسيال عيد.
1: هلو هلو، اهلا وسهلا ومرحبا بيكم، عيدكم مبروك وان شاء الله ربي يحييكم الامثال وان شاء الله يا ربي ملمومين في الخير وان شاء الله ديما سنين ديما. البرمجه الخاصه بعيد الاضحى المبارك بديت معكم صباح مع الشيخ اللي ديجا نسلم عليه برشا، مكمله معكم معايا انا يولد زعتي تالا من توا حتى للسته متاع العشيه وحتى لنص الليل. جيكم زيزو عزيزه بيا، نسلم عليكم وين ما كنتو. اي اون بو باني انو نهار عيد الاضحى عنده شارم اكسيبسيونيل. مصباح هكا تبدا تسمع التهليل والتكبير، رجال تمثيل لصلاة العيد، العائلة ملمومة، القيوة تحضر ديكو يرجعوا الرجال للدار، وفما ناس اللي تبدأ ذبيحة على بكري، وفما العبيد الأخرين اللي كيبخافاغ أنه يبدأوا ذبيحة آخر النهار، يقول هكا في العشية الدنيا تولي أبرد شوية. بس كي سيور أنه طويل النهار عيد الإضحى المبارك، التليفونات ما تسكتش. عيدكم مبروك، شنيا حويلكم، شعملتو، خسلتو شي الدوارة، بيجي علوشكم، أحضر شي الفطور. إذا على ذكر الفطور، نتخيل توا ديجا برشا منكم اوريدي نصبوا طاوله باش يفطروا، وفما اللي ديجا فطروا وكملوا وباش يبداو تريح تقطيع العلوج. نعرف انه الفازي اللي بذات يلزمها برشا وناس، هذيك علاش ديوانا فيهم خاصه لكم برمجه خاصه بعيد الاضحى المبارك باش نكونوا معاكم وليكم ومنكم، باش نسمعوا موسيقى بنينه، باش نستقبلوا ضيوف، باش نحكيوا على جو العيد، على العادات، على الذكريات وعلى الحكايات اللي تخلي العيد عيد. الأهم عرفتوا أنه نحن باش نبداو بالموسيقى بنينة، ما الأهم من هذا كله نقولكم أنه كينك تحب تعيد على شكون، على أمك، على أختك، على خالتك، على راجلك، على حبيبك، اللي تحب كلمنا على 58 400 100 58 400 100، خاطر ديوانا فيم خاصة لكم نمرو تليفون ليكم انتوما، هي تنعيدوا مع بعضنا وهي تنعيشوا أجواء العيد مع بعضنا. فكركم نمرو تليفون 58 400 100. نحن الليلة أو با العشوية هذي بشنو العجوة مع كيف اكسيبسيونيل. سلم برشا على حسام حلويني في الإخراج، إسماعيل قطي في استقبال مكالمتكم الهاتفية، وأنا يولد زعتي تالا توت ليكيب. سلم عليكم وين ما كنتوا، توعدكم بعشوية اكسيبسيونيل وعيد أضحى مبارك.

0: مع ديوان اف ام، العيد يزيد يحلى.
1: انت الرقاصه اللي بعتها ام منى صح؟ وانت اللي هتطبل لها. هو انتوا اتاخرتوا ليه؟
2: لا لا لا يا ابن عم، انت فاهم موضوع غلط خالص. لا دي الرقاصه اللي بعتها ام منى، وانا الطبال اللي بعتها ام منى مع الرقاصه. الموضوع غير كده خالص.

0: Johanna Fam, spécial Aïd.
1: هلو دو روتور في البرمجة الخاصة بعيد الأضحى المبارك عشان تكونوا عاملين أنتري بانكيف على الموسيقى. نحب أفكركم أنه البرمجة الكل كسوة اليوم ولا غدوة مجعولة ليكم أنتم وعلى خاطركم أنتم. نحبوا نسمعوا أصواتكم ونعيشوا جو العيد معاكم، نتفكروا ذكرياتكم، تعيدوا على الناس اللي تحبوهم، يون بارتاج بكو ديموسيون ودو سوفنير سورتو. وهذيك شنين حبوا جوغان اليوم غوت. دونك إذا تحبوا تسمعونا أصواتكم وإذا تحبوا تعيدوا على شكون كلمونا على 58 400 100 58 400 100. ونحن في استقبال تليفوناتكم. وقول تليفون معنا لليوم مونيا. عسلامة مونيا.
2: عسلامة،
1: شال عيدك مبروك لله.
2: عيدكم مبروك وكل عام وانتم حيين بخير ورب يحييكم من تالو شعر.
1: يعيشك. اسمع توا في الأوف قلت لي انت بديت تحضر في الباربكيو للأولاد هكا.
2: اي
1: اي احكي لي على المنيو شنو.
2: انا ما ذبحت اسمي شاي الحم.
1: أوكي.
2: انا لامبيونس كايني ذبح الحمد لله.
1: وسي سكي كانت غير ما لما
2: وفرحانين صغيرات ان شاء الله ربي يعاود علينا بالصحة والفرحة. انا كل عام هكا معناها نذبح العلوش نكملوا النظف والريغلو ومن بعد نعملوا المشوى تاع الفطور مانجمنت فطور نسمان نوقفوا نعملوا العشبين نحضروا عشبين كان فما شويه قديم كان فما كافيه ونعيدوا الحمد لله.
1: الحمد لله. احكي لي مونيا على اكثر حاجه تحبها في العيد الكبير شختو كي كنت صغيره هكا ديما سا ماركي معناها عندك.
2: انا نحب لما كي تبدا العبيد ملمومين مع بعضهم لافامي والعائله كل لم حتى كي تبدا معناها ما تخلصش يعني بس كان الحم مع العلوش ولا النشو صغيره وقتها. اما محلاها لما ومحلاها العبيد مع بعضهم يبيعوا مع جيرين والعبيد اما توا سي بون ما عادش كيما قبل
1: نقصت وي
2: تحسوا كاين تنقص نقصت
1: نقصت وي بون هو ابارامون سني سي اكسيبسيونيل انكور بلوس خاطر برشا صغيرات تعدي وفما اللي ما نجموش يسافروا وفما اللي ما نجموش يتلموا يعدي جوست قبل العيد وجوست بعد العيد.
2: شويه هذيك وشويه زيد العباد راهو تحسهم ما عادش كيما قبل ما عند العيد عندنا كيما عنده اهميه كبيره حتى توا عنده اهميه بالنسبه للعباد وعباد الليل جست ماماني. انا بالنسبه للامبيونس انا حسيتها سنيتي ما هاني ماشي عندوش سني حسيتها مع اولادي مع لافامين تاع نتاعي الكل حتى معناها كاينها واحد موجود الامبيونس معناها
1: كاينه اكزاكتومون خاطري مش على العلوش في حظيته هي سي بلوس اللمه والفرحه والضحكه نتاع الصغيرات وهذوكم المشاعر اللي نتوحشوهم.
2: هو ربي سبحانه عز وجل لم العيد هذا عملهولنا بالعان معناها مش بالعان يعملهولنا معملهولنا يعني في الدنيا باش احنا نتلموا ونقابلوا ونتراحموا. لازم العباد تفهم الحكايه هي انه هذاك هو معناها التراحم واللحمه وكل الحب نتاع العيد محليها يعني كي ترجع كيما كنت قبل وتحس حاجات باهيه معناها حتى بدنك يرتاح تحس روحك نفسيا مرتاح معناها تخلص فيها. أما العبيد توا لكسورية العبيد فما الأغلبية يعني مادية فهمت إيش بالأمور المادية معناها فهمت مديين العبيد معناها فهمت
1: فما اون بارتي وي وفما اون اوتر بارتي اللي كيف كيف العيب بالنسبه لي لها لما وفما كل حد يعيشوا بالطريقه اللي هو يمكن تربى عليها ولا بالطريقه اللي هو يحب يربي صغيرات وشخطو عليها. تفرحني برشا مونيا كي تقولي انه بالعلوش ولا بليش نعيشوا في اجواء العيد كيما يلزم ونعيش في صغيراتي اجواء العيد كوم يلفو.
2: فوالا انا والله حتى كي ما ذبحتش العلوش وكل يعني هو العلوش شعيره مش عائل الاسلام معناها يزمن دينيه معناها يزمن اديوها. اما لا غالب العلوش غالي برشا ما يجمش واحد يشريه واحد وكذا. اما الحمد لله يعني ربي هوك يعلم اللي انا سنه حاسه فيني انا ذبحت علوش معناها فهمت كيفاه الحمد لله معناها وليداتي دايرين بيا فرحانين فهمت كيفاش.
1: وي ان شاء الله ربي يفضلكم لبعضكم يا مونيا. قولي على شكون تحب تعيد وعلى شكون تحب تسلم.
2: انا والله يصير في المعايد على لا فامي في التالا. انا اصلي من الجسرين من التالا جسرين معتم في التالا نعيد عليهم كل وقلهم تالا المزيانة ربي ان شاء الله يعاود عليكم بالصحة والفرحة وسيرتو فاميلتي كلهم في التالا.
1: سلم عليهم برشا
2: بابا وامي وفاميلة راجلي في جابس ونقول لهم كل عام وانتم بخير زيد راجلي زيد راهو جابسي يعني
1: اسمع استنى هذا سوجي مهم معناها عملتوا ميكس ما بين تيلا وجابس او كسرين وجابس وحولته لتونس يزمني هوني نشوف هل شو اجتماع الثقافات اون بو دير شنو خرج لنا احكي لي كيفاش تعايدوا اسكو كيف عرست باغ اكزامبل شفت فما حاجات اخرين تصير في جبس والا لا اسكو راجلك اكتشف عادات اخرين تعملوهم انتوما في القصرين والا لا
2: هو كان يمشي بعدات جبس ولا يمشي بعدات قصري
1: التاني اوكي كيف شنو باغ اكزامبل عطيني عاده عطيني هكا عاده ولا يعملها من بعد ما تعرف عليكم بعد ما عرفت
2: هما شو هما ايه الماكله الكل معناها هو راجلي انا كان نوعه معناتها فما حاجات ياكلهم حاجات ما ياكلهمش معناها هو قلت كيفاش قال لي كيفاش معناها زعما كنت قبل ما ناكلهمش ولا ياكلهم عادي هو يحب زيد ما كلت جبس معناها يحب معناها باش ما نظلموش
1: رد بالك تقول يا ماني
2: يقول لي طيب لي فوالا ماذا بيا يقول لي طيب لي ماكله الجبس اما يعني انا عملت ميلونج
1: مدينه مزول شاء الله ربي يفضلكم ونبعثكم يا مانيا عاش كنت حاب سلم اخر
2: نعيد عليكم انتم برشا الصحة اللي انتم تفكرتونا ودخلتوا بديارنا ودخلتوا فرحتونا اليوم حال الموسيقى ونشرح وين محضر وكلكم زيد بيعطيكم الصحة وربي يبارك لكم كل عام وانتم بخير وانا نعيد برشا برشا برشا على جيراني وحبيبي واصحابي اللي يعرفوني الكل الكل من نسبتني حتى واحد مانيش نسمي بالاسم الناس الكل ربي يعيدوا عليهم بالفرحه والصحه والصغيراتهم والكل وينجح يا ربي صغار الباك والصغيراتنا الكل
1: مين يا ربي يعيشك يا مونيا محليك ومحلى زينك ربي فضلك عائلتك وان شاء الله ديما ملمومين في الخير
2: الله
1: من تونس جيبس القصرين مش نمشي بيكم ديريكتومون لسوسه مع عفيف عسلي مع عفيف الو معانا عفيف سيد المخرج نثبته في التليفون مازال والا ليه عفيف مازلت معانا ولا
0: اي معاك
1: كنا نقربوا البلاصه فيها غيزو خاطر الصوت نتاعك مش واضح
0: اللي معاك اختي العزيزه اسمي عفيف من سوسه
1: مرحبا بيك سي عفيف ان شاء الله عيدك مبروك
0: ان شاء الله كل عام وانتم بألف ألف خير
1: اذا بينا نبدلوا البلاصه خاطر الصوت ماهوش مريقل سي عفيف كنا نجمو نقربوا شويه البلاصه فيها غيزو بروبابلمون
0: تسعى فيها هكا ولا
1: هكا تري بيان قال لي شنو حوي العيد
0: والله ان شاء الله لاباس الحمد لله يا ربي نتمنى لكم عام سعيد وعمر مجيد وربي يحييكم لمثاله ومش كيما نقولوا عام اختي العزيزه كيما نقولوا سنه يلزمنا نقولوا كل عام وانت حي بخير مش سنين دائمة خاطر كاني حاشاك وحاشا من يسمع دعوه مش باهيه
1: اوكي باي
0: وموجوده في صوره سيدنا يوسف
1: تري بيان معلومه مهمه ميرسي بوكو سي عفيف على المعلومه
0: نقولوا كل عام ودي بخير خير ملي نقولوا سنين دائمه ولا سنين خاطر ديما تجيب معها القحط والشده وكل شيء والعوام تجيب معها الرخاء
1: اوكي نايس ميرسي بوكو على المعلومه سي عفيف ان شاء الله كل عام وانت حي بخير قولي كنا نقول لك كمل الجمله العيد ما يحلى كان بشنو حسب رايك
0: بالحفيد نتاعي
1: ربي فضله لك ان شاء الله شنو اسمه
0: اول حفيد جاني في العيله جاني من فرنسا عمره 6 شهور ماريته كان بعد 6 شهور جاب حذايا باش يعيد وكل شيء الحمد لله ذبحنا العلوش والعيله الكل تلمت وجاوا فرحوا بيه والحمد لله يا ربي
1: ان شاء الله ربي فضلك ليه وربي فضله ليكم سورتو شنو سميتو سي عفيف
0: سميناه آدم
1: بوسوه برشا آدم ربي يحمي إن شاء الله قال لي هكا شنية كي تحب آدم يكبر شوية ولي يعقل ويفهم العيد شو ما الحاجات اللي كنت عملهم قبل وانت صغير وماذا بيك حفيدك يعيشهم زيدا في العيد الكبير في السنين القادمة وفي الأعوام القادمة إن شاء الله
0: والله نقول لك العيلة المواسعة عليش خطر العيلة المواسعة كانت تتلمكي بالكبار بتاعها ما اللي تفرقوا الكبار بتاعها واللي حاشاكم توفى العيلة تفرقت بكلها كل حد يخمم كان في روحه وكان في صغار وقبل كان الوالد الله يرحمه والوالد الله يرحمه يلمونا ونمشيوا لدار جدنا ونتلموا نذبحوا بالأربعة والخمسة علاش حاشا عينيكم ونشيخوا ونتلموا ولاد وبنات وولاد عمات وبنات عمات والضحك واللعب والكبارات وكل شيء، هذيك التوة اللي نقصت لنا برشا برشا. أما الحمد لله يا ربي يعني طبعا عندي نسابي جدد محليهم، نتلموا مع بعضنا، نربحوا مع بعضنا، نعيدوا مع بعضنا، الحمد لله يا ربي، نحمد ربي ونشكره على كل حال.
1: الحمد لله على كل شيء، إن شاء الله ربي يفضلكم لبعضكم، وإن شاء الله يعطيك العمر الطويل باش تفرح آدم وتعيشوا لي سوفنير اللي عشتهم أنت صغير الكل سي عفيف.
0: يعيشك أختي.
1: قولي على شكون تحب تعايد، على شكون تحب تسلم؟
0: نحب نعايد على عائلتي الكل الموسعة، واللي يعرف عفيف الكل، وكلهم عفيف واللي توال والفولي، وهما يعرفوا الباقي الكل. بسمي خذ فما كان عفيف برك لعب في الفولي في الاتوال.
1: اوكي تخي بيان، يعطيك صحة يا عفيف، ميرسي بوكو، ان شاء الله عيدك مبروك، ربي فضلك العائلة، ربي فضلك ادم، وان شاء الله ديما ملمومين في الخير. انتو ما زادت نجمو تكلمونا على 58 400 100 58 400 100، هو نمرو تليفون اللي خاصتو ليكم وعلى خاطركم تيونا فين باش نعيشو مع بعضنا اجواء عيد الاضحى المبارك.

0: بوبليسيتي.
1: عيد العلوش انا نحبه برشا، تعرفوش علاش؟ على خاطر نعمل فيه برشا جو، انا وماما واخواتي ربي يفضلهم لي.
2: لمة العيد الكبير وفرحة الصغار تبدأ من عندك. تبرع بالبطاقة البنكية على www.sosve.tn أو أبعث SMS على 85 510، ولا كلمنا على 58 371 002. في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير.
1: عيدكم مبروك.
3: من 400 لـ 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموزيكا باش تربح، وشارك توا على الرابط melody.diwanfm.net، ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب، وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.

0: الفرحة مع بعضنا نتشاركوها، والعيد معانا يولي عيدين. برمجة سبيسيال أول وثاني أيام العيد، يستنى فيكم برشا جو، برشا ربح وبرشا كدوات. أعمل ديديكاس للعزيز عليك على 31-328-330. ديوان فام تقولكم سنين دايمة وكل عام وانتوما بألف خير.
1: ديوان فام سبيسيال عيد.
2: انتم تسمعوا في البرمجة الخاصة بعيد الأضحى المبارك، إن شاء الله عيدكم مبروك ونطخفاء، وإن شاء الله ديما ملمومين في الخير. ميدامي مسيو، قلت لكم أنه البرمجة متاع اليوم غدوة لكم انتم على خاطركم انتم. مش اسمعوا تليفونيتكم على 58 400 100 58 400 100، إذا تحب تسلم على شكون، تعايد على شكون، ولا حتى هكا تو بارتاج أجواء العيد معنا. قلت لكم مع تليفونيت فما موزيكا بنينة وفما زيدة شوية نوستالجية وذكريات. نرجع بكم اليوم البنت الصغر وقت اللي نحلو تلفزة، وذيك وقتها ليبوك تلفزة بوكرج، ونلقاو مسرحية الويد سيد شغال، واللي هي ما بين المسرحيات اللي خلدت اسم الفنان عادل إمام في تاريخ الفن العربي. المسرحية دي تم انطلاقها عام 85، وفي بالكم انه هي ثاني أطول مدة عرض على خشبة المسرح في المسرح المصري أو المسرح العربي. نحكيو على 8 سنين متواصلة مسرحية مدرسة المشاغبين قاعدة تتعدى على خشبة المسرح. وما نعرفش في بالكم ولا لا انه اول مسرحيه في مده طول العرض نتاعها هي مسرحيه بادي جارد لعادل امام زيده، واللي قعدت 10 سنين كاملين. اما اللي انا شخصيا المعلومه اللي كي ما شوكي اول مره سمعتها، انه المواقف اللي قام بهم عادل امام كلهم باحراج زملائه في المسرحيه ما كانوش سبونتاني، وموا ما كانوش سبونتاني كما كنا نتخيلوا. اما هي كانت تتعرض كل ليله من اول مبدا عرض المسرحيه عام 85، كيما المشهد اللي باش نسمعكم توا ونخليكم تعملوا عليه ان تري بون كيف.
3: انا زعلانه منك قوي يا فاز.
4: زعلانه مننا؟
3: طبعا يا حبيبي.
4: ليه؟
3: معقوله معقوله المده دي كلها لا حس ولا خبر؟
4: ظروف يا ناس طيبين قوي.
3: على فكرة أيوة. انت مقصر شوية. اصلا كنت صغير يا حبيبي، كنت اطول من كده بكتير.
4: ما انا كل ما بكبر كل ما بقصر.
3: فين يا حبيبي 8 سنين ما شفتكوش. انا مش عارف عايز بتقلي خديتكم مني دي. يا كم فدان
4: ايه
3: العزبة.
4: مش واخد بالك حقيقة.
3: مش واخد بالك ازاي يا حبيبي، دي ارضكم. خلي بالك منها. بابا زعلو كبر في السن.
4: مين
3: بابا؟
4: البواب.
3: دادي.
4: دادي بادي سيد محمد البغدادي.
3: باباك يا حبيبي
4: هو بس مدادي. بعد العملية
3: المهم طمني.
4: أيوة.
3: أكبر صحته إيه دلوقتي؟
4: هو تعب شوية.
3: لا بعد الشر عليه.
4: تعب شوية ودينا له الدكتور قاموا شالوا له الطحال.
3: يعني
4: بس بقى كويس
3: الحمد لله.
4: الحمد لله تعب تاني ودينا الدكتور تاني، قال ازاي تشيلوا الطحال، الطحال كويس ما فيهوش حاجه.
3: معقوله؟
4: شالوا له بقى البنكرياس.
3: يا قلبي
4: بس بقى كويس
3: الحمد لله.
4: الحمد لله تعب تاني ودنا الدكتور كبير بقى كشف عليه، قال ازاي تشيلوا الطحال والبنكرياس، دول كويسين ما فيهمش حاجه.
3: بعد ما شلتوهم
4: وشخط فينا، الفين الطحال والبنكرياس.
3: عملتوا ايه يا فتحي؟
4: احنا كنا صرفنا فيهم.
3: يعني ايه؟
4: اختي خدتهم، قالي تاخد حقي من دلوقتي قبل ابويا ما يموت. بس شالوا له بقى الكلام بتاعه.
3: يعني
4: بس بقى كويس
3: الحمد لله.
4: الحمد لله تعب.
3: الله اكبر.
4: كان هو بقى الشل ما بيشوفش وترش وما بيسمعش، وشالوا له نص الكبد وربع الرئه، وشالوا له العمود الفقري.
3: شالوا العمود؟
4: شالوا العمود وحطوا له جريده بدل عمود.
3: جريده؟
4: بتاع المشاه بتاعت البلح. حطوا له واحده منه.
3: المهم يا حبيبي طمني اخبار صحته ايه دلوقتي؟
4: صحه مين؟
3: صحه باباك.
4: هو بقى في حاجه.
3: يعني ايه؟
4: ما خلاص اتكل على الله.
3: مات.
4: وهو في كامل صحته.
3: يا حبيبي يا حبيبي هيوحشنا موت.
4: احنا نسينا.
3: بيخت عليكم على جمالك. على فكره يا فتحي انا فاكراك كنت صغير.
4: انا عمري ما كنت صغير.
3: لا بقى ده انا فاكراك كنت اسمه دون كلكع. وايه تكنو
4: مكلكع
3: بس زي العسل يعني.
4: أيوة.
3: كنت تدخل تدقلك في الحته دي وتقول لي سيليني سيليني
4: سيليني سيليني،
3: اروح شايلك على طول يا حبيبي. ومعادك على حجر هنا.
4: ناس طيبين قوي.
3: وغنيلة غنيه كنت بتحبها قوي قوي وانت صغير. يا سودة يا كودة يا حق الهباب، قعدت على النقرة كششت كده.
4: أيام.
3: قول يا حبيبي.
4: نعم.
3: إيه أخبار حية؟
4: حية مين؟
3: روحية مامتك.
4: هي تعبت شوية.
3: إيه ده؟
4: كانت بتتفرج يا اختي على التلفزيون على مسلسل بس كان طويل شويه.
3: هي غاويه مسلسلات.
4: بعد عنك يا اختي لانها اول حلقه ورمت.
3: معقوله؟
4: تاني حلقه يا اختي بعيد عن السامعين ورمت.
3: يا ساتر.
4: على اخر مسلسل انفجرت.
3: اعوذ بالله.
4: هي والجهاز.
3: فدار.
4: انا زعلان على الجهاز قوي قوي قوي.
3: اشمعنى يا فندم؟
4: بس كان 2 بوصه.
3: 2 بوصه.
4: بس الخشب 120.
3: يا قميله يا طعم يا حلوه انت يا غيتي.
4: انتوا بتنجدوا فين؟ لا في ايه؟
3: قول يا حبيبي.
4: نعم.
3: جبت معاك الامانه؟
4: امانه ايه؟
3: روحي قالت لي في التليفون هبعت لك 5000 جنيه مع فتحي.
4: انا لا اعرف فتحي ولا 5000 جنيه، هو الباب منين؟ إيه؟
3: بقيت انا ما بحبش.
4: انا ماليش دعوه، انت هتجيبي لي مصيبه، انا مالي.
1: ديوانا فام. ديوانا فام. سبيسيال عيد.

الفرحة مع بعضنا نتشاركوها، والعيد معانا يولع عيدين. برمجة سبيسيال أول وثاني أيام العيد، يستنى فيكم برشا جو، برشا ربح وبرشا كدوات. اعمل ديديكاس للعزيز عليك على 31 328 330. ديوان فهم تقولكم سنين دايمة وكل عام وانتوما بألف خير.

0: ديوان افهم هي الموجة اللي تواتيك ما لازيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم ديوان افهم سبيسيال عيد
1: هذه البرمجة الخاصة بعيد الإضحى المبارك وكنا نعرفوا أنه نهار العيد هو نهار الفرحة شخطوا فرحة الصغيرات اللي يتلموا مع عائلتهم ويتشاركوا تحضيرات الفطور اكسترا في المنازل المندمجة لقرى الإسويس كيف كيف العيد عنده نكهة خاصة على الأخر الأجواء هذه باش تحكينا عليهم مدام سيرين بوغانمي أم في واحدة من المنازل المندمجة بقرى إسويس سلينا عسلامة مدام سيرين شنو حويلك
2: عالسلامة مرحبا عيدك مبروك
1: إن شاء الله كل عام وانت حي بخير يا لله
2: يعيشك ربي يحييك لمثاله
1: أحكينا قديش عندك في السويس وانت الأم القديش من صغير
2: أنا عندي 3 سنين في السويس كنت أم لخمسة صغيرات أما توا كنت عندي بنوتة كهو بقية أولادي الأخير رجعوا لعائلتهم البيولوجية
1: داكوغ تري بيان والبنوتة قديش عمرها
2: بنتي عمرها 12 سنة
1: ربي فضلها وربي يحميها إن شاء الله أحكي لي شنو هي الأجواء واللمة وكيفاش تعيشوا العيد كيفاش حضرتوا رويحكم كيفاش عديوا سورتو صغيرات أيامات العيد ولا نهار العيد إسانسيلمون
2: والله كما نعرفوا الناس الكل كيف يبدأ العيد يقرب تبدأ الفرحة تكبر فوق في قلوب معناها الصغار والكبار طول شوارعنا واسواقنا الكل تعيش على كل واقع نتاع الاجواء المميزه هذيك كيف نفس الشيء معناها في اسويس عشنا مع صغيراتنا لحظات مزيانه وقت اللي هم يحضروا معناها في روايحهم لاستقبال العيد بكل حب وبكل حماس والله من احسن اللحظات معناها اللي نجم نقولوا عشناهم مع اطفالنا هي كانت زيارتهم للرحبة يختاروا عليهش العيد وحدهم معناها هنا في الزيارة هذه شفت صغيرات كيف في عينيهم فرحة وهما يدوروا وسط الرحبة وسط العليلة يختاروا يسألوا على سوية مكة بكل براءة يختاروا في العلوش يلي يحلى في عينيهم كيف يمشوا شروا القرابة تكنت على العلوش في العيد البنيات يختاروا في جبيب العيد متاحهم يختاروا في الشوية أنا في الشوية اللي خير
1: أجواء عالمية تعمل الكيف
2: عشنا أجواء كما تعيشها أي عائلة تنسي
1: الحمد لله وذيك هو المفيد وذيك هو الهدف انه كي تبدلت استراتيجي وصغيرات ولي يسكنوا في منازل مندمجة ولي هما يمشيوا يقضوا قضيتهم وحدهم ولي يمشيوا يختاروا على عينهم حسوا بالفرحة في بالي دوبل أكثر من قبل هكا ولا
2: ايه صحيح خاطر قبل كما نعرفوا معناها كي كانوا في القريه معناها الضحيه ما كانوش يشريوها كانت تجيهم حاضره اليوم شو كيفهم كيف بقيه الصغار اختاروا على ليشهم معناها على كيفهم كيما يحلى في عينيهم معناها حتى في المدرسه مع اصحابهم هاو كيحكوا رانا شي نشرينا علوش نرى علوشنا لونه كبير علوشنا مزيان
1: الحمد لله ان شاء الله ديما ان شاء الله ديما فرحانين
2: ان شاء الله يا ربي عايش اختي واليوم في العيد تلمينا مع بعضنا كيف اي عائله تنسيه تعاوننا مع بعضنا كل واحد كامل دور واحد حضر الطاوله واحد شعل كانون ويضي شوي معناها كيف العائلات الكل
1: الحمد لله نفرح برشا كي تقولي هكا سيرين وزيدي أكد أنه توينسا يعطيهم صحة في كل مناسبة ولا حتى من غير مناسبة يكونوا سند لصغيراتنا في قرى الأطفال إسويس الناس اللي ما زالت تحب تدعم وناس اللي ما زالت تحب تعطي ولا اللي تحب تكفل بصغير كيفاش ينجموا يعملوا سيرين
2: معناها من خلال كلامك ومن خلال سؤالك هذا حبيت نقول لكل واحد ساهم في فرحة أولادنا اليوم الله يجازيكم خير وإن شاء الله في ميزان حسناتكم خاطر اليوم معناها شفت أولادي وأولادنا الكل معناها في القرية كيف فرحانين معناها بسببكم وأنا كأم هنا فرحانة برشا خاطر شفت أولادي معناها فرحانين كيف بقية الصغار اليوم هما معناها عيد وفرحانين من خيركم، أما هما يبقوا ديما مستحقين لدعمكم، يلي هو معناها الدعم هذا قيمته الأصلية أكبر برشا من القيمة المادية متاعه، خاطر به هو ينجم معناها العبد يغير مستقبل صغير، واللي ينجم ينقذ صغير من برشا حاجات خايبة كانت تنجم معناها باش تصير والكل. نقول هنا للتوانسة الكل راكم تنجموا تتبرعوا صغيراتنا على طريق البريد الإلكتروني يلي هو www.sosve.ch. كيف كيف عندنا كود في البريد التونسي يلي هو 905، أو تنجموا تتصلوا على الرقم 58 371 002.
1: بيان يعطيك صحة سيرين، ميرسي بوكو، ربي فضلك وربي فضلك صغيرات، وان شاء الله ربي ان شاء الله يكون سورتو في ميزان حسناتك وفي ميزان حسنات توينسا كل، على خاطر كيما قلت انت صغيرات هذوكم ماهمش صغيراتك وحدك، وما صغيراتنا الكل، صغيرات توينسا الكل، والواجب علينا ومن حقهم علينا انه احنا نقفوا معاهم ونعاونوهم ونوصلوهم لاعلى المراتب ونخليهم يعيشوا اي مناسبه موجوده كيما يعيش اي صغير في العالم.
2: هي صغير صحيح، خاطر هو معناها كيفاش نقول معناها العيد هو راه مش هو اللبسه ولا هكا العلوش ولا الحم ولا حاجه، قدناه هو فرحه وذكريات تبقى راسخه في قلوب الصغيرات، معناها احنا نحاولوا ونسعوا انه باش نخلو لهم ذكريات مزيانه ونخلو لهم حاجات باهيه يتعلموها باش هما زاد اخر يعلموها لصغار اخرين معناها.
1: اكزاكتومون، محليك يا سيرين ومحلى زينك، ربي فضلك وان شاء الله عيدك مبروك.
2: عايشك ان شاء الله مبروك علينا وعليك وعلى الامه الاسلاميه الكل، ينعاد عليكم بالخير والبركه ان شاء الله.
1: امين يا ربي. ميرسي بوكو مدام سيرين، ام بمنزل مندمج بقريه اسويس سلينا، صغيراتنا في اسويس. عيدوا فرحانين من خيركم ومن رزقكم ومن صدقاتكم ومن زكيتكم، اما الجمعيه وصغيراتنا في الجمعيه ديما يقعدوا مستحقين الدعم نتاعنا. تنجموا تشوفوا اكثر دي ديتاي على www.sosve.tn، والا تتبرعوا اتخافير الكود الموجود على البريد التونسي 905، والا تو سامبلومون تكلموهم على 58 371 002.

0: العيد معناها برشة تحذيرات، اللمة والجو والفرحة متاع الكبار والصغار. ديوانا فام تعيش معاكم فرحة العيد باش نستقبلوا تليفوناتكم ولا ديديكاس نتاعكم. كلمونا على 31 328 330. ديوانا فام تقولكم سنين دايمة وكل عام وانتو محيين بألف خير.
1: ديوانا فام سبيسيال عيد،
2: برمجة خاصة بديوانا فام، برمجة خاصة بعيد الأضحى المبارك. شا تكونوا عاملين انتري بون كيف حالفايب والأجواء والموزيكا، مي سورتو ان شاء الله تكونوا منسيتوش تكلمونا 58 400 100 58 400 100. هو نمرو التليفون اللي حطتو ليكم انتو مع ديوانا فام توت لا جورني اليوم وغدوة، باش نحكيو ونبارطاج أجواء العيد مع بعضنا، وانتوما باش تكون لكم فرصة تعيدوا على ناسكم وحبيبكم. وقت اللي نقولوا العيد شو ما نحبوش يولي نهار عادي في روزنيما. العيد هو ذكريات وعادات وطقوس تربطنا بها ملي نحن صغار، أما لغزمو مع الوقت برشا من التفاصيل هذه غابت علينا، حاجات كنا نشوفوها عادية اليوم وليت حكيت نحكيها لصغيراتنا ونقولوا لهم تي يا حسرة كي كنا صغار كنا نعملوا هك وهك. اليوم نحبو نرجع شوية للذكرى هذه ونبربشو في عادات عيد الأضحى اللي تبدلت نقصت وإلا حتى مالوغوزمون دثرت. فرحانة برشا أنه معانا ضيفنا سي عمار اللجمي من المهدية، مسرحي ومختص في الشأن التراثي. عسلامة سي عمار.
3: مرحبا يا لله،
2: إن شاء الله عيدك مبروك.
3: مبروك وإن شاء الله كل عام وأنتم بخير.
2: يعيشك.
3: تحية عابقة معطرة بأمواج البحر من المدينة البيضاء ذات الهلالين عاصمة الفاطميين إلى عاصمة الجنوب وقلعة النضال التونسي مدينة الصاقس الأبية، وتحية كبيرة لإذاعة ديوان فام وكل مستمعي إذاعة ديوان فام، وإليك أنت زادة سيادتك وخوي راسم والمجموعة الكوليكا. مرحبا بكم.
2: يعيشك سي عمار، دخلة صحيحة هذه مزيانة على الأخر. شاء الله تكون
3: بتاع نهار عيد عاد اليوم لازم الناس كل تكون بإنرجي معناها حاضرة،
2: بتاع نهار عيد ومتاع أيام زمان ومتاع التراث ومتاع اللغة العربية المزيانة متاعنا. وهذاك هو باش نحكيو اليوم على عادات فقدت ولا حتى اندثرت معناها مالوغوزمون.
3: والله اختي العزيزه تعرف احنا معناها المدن نتاعنا تبارك الله كلهم معناها المدن التونسيه صفاقس السوسه المهديه المسكير تونس العاصمه الحاضره الكاف، المدن الكل عندها خصوصياتها وعندها العبق نتاعها الخاص، فهمتني؟ والحقيقه فما برشا اشياء كانت متواجده ويحكيوا لنا فيها معنا في الاربعينات وفي الثلاثينات، واللي خلطنا عليهم أنا الكبار اللي عاشوا وكيفاش يقولها وعايشوا الناس هذوما في الزمان هذاك، فهمتني؟ من أهم الأشياء في عيد الأضحى أو عيد الفطر أو الحاجة العيد صلاة العيد هي بعد معناها طلوع الشمس، بعد معناها طلوع الشمس بعشرين دقيقة تقريبا، فهمتني؟ الحقيقة كان تقبل الناس يمشيوا إلى الديار متاع الأئمة، وفي المهدية فما الأئمة الحنفية والأئمة المالكية، فهمتني؟ كانت جامع سليمان وجامع حاج مصطفى اليوم الناس هذا هما معناها جوامع حنفية، وفما الجامع الكبير متاع المهدية جامع عبيد الله المهدي اللي هو رغم الخلفية الشيعية ولكنه الآن هو جامع معناها مالكي، فهمتني؟ وكانت في أيام معناها في وسط القرن العشرين كانت الناس معناها يمشيوا الصباح لدار الإمام، وخاصة حكوا لي على الإمام سي محمد عبد السلام الله يرحمه في برج الراس، هذه متعرف المنطقة معناها المنطقة المدينة العتيقة في المهدية اللي هي برج الراس، فهمتني؟ وكانوا يجيبوا من الإمام من داره بالهليلو وهو يوصلوا حتى للجامع، فهمتني؟ وتقام معناها صلاة العيد الأضحى أو عيد الفطر، العيد الأضحى كانوا يبكرون به وعيد الفطر يوخروه شوي، فهمتني؟ موك تعرف خاطر العيد الأضحى فيه الذبيحة وفيه غير ذلك، فهمتني؟ طبعا الناس معناها باش تمشي لديارها وكذا، ولكن وبعد ما يقيموا أكل يقيموا معناها صلاة العيد وكل خاصة في عيد الفطر والناس يخرجوا برا في يقطعوا في الأروقة متاع الجامعة النساء حضرت معناها الفطاير والحلويات إلى غير ذلك والعصائد فهمتني وكانت أشياء رائعة ورائعة جدا معناها وتحس اللي فما معناها
2: روح
3: وتضامن متاع الناس فهمتني كانت مزيانة برشا فهمتني للأسف الشديد ما عادش موجودة الشيء هذا ما عادش موجود
2: سي عمار مش نقف على كلمة قلتها خاطر نحب نستفسر عليها أكثر واللي هي بالهليلو كلمة نستعملوها نحن توك نقولوا حاجة بالهليلو معناها نعملوا لها هكا نقولوا قاوق وكارك ستغا أما هي منين جيت الكلمة
3: هي الهليلو فهمتني هي جاية من لا إله إلا الله راه فهمتني لو أنت عندك غناية لا إله إلا الله وإلا المطهر كيبداو جايبينه على الفرصة وكذا ويغنيه في الهللو فهمتني لا إله إلا الله زادة إلا الإيمان كيف يخرجوه من الدهر زادة بالهللو الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هذيك
2: زادة بالهللو
3: تسمى الهللو تصور أنت معناها في وسط مدينة ماهيش كبيرة برشا أبريتو المهدية معناها خاصة المدينة العتيقة وتلقى الإمام هذا جاي من غادي والإمام الآخر جاي من آخر وكل حد ماشي للجامعة متاعه وتلقى المجموعة هذيك بكلها فهمتني مالكية وأحناف وتلقى الناس معناها خارجة بالهليلو حاجة رائعة ورائعة جدا وصورة بانورامية معناها من فوق كي تغزر لها حاجة إكسترا أوردينير معناها فهمتني الحقيقة الأعراف هذه ولات ما عادش متواجدة والكثير منها حتى في المولد النبوي الشريف كانت مدينة المهدية زادة سباقة فهمتني في الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف فهمتني زادة ما فهم العديد من العادات والتقاليد والأعراف فهمتني ما عادش موجودة
2: قاعدة تندثر
3: وقاعدة تندثر بشوية
2: أنا من الحاجات اللي توجعني أكثر حاجة سي عمار هي هي هي لما معناها صحيح مش بالمية بالمية اندثرت أما قاعدة تنقص بالقديل العبيد اللي كانت تتلم في دار البول العائلة الكبيرة تتلم يكون فما الجد والجدة موجودين وصغيرات يتعرفوا على بعضهم لكوزان ولكوزين توا قلت برشا
3: أختي العزيزة قبل ما ندخل الموضوع هذا فما حاجة أخرى أنا توجعني الحضور في صلاة العيد تو احنا الصباح نحضروا صلاة العيد وكذا الحضور واللباس اللباس اللي هو الجبة متاعنا التونسية العزيزة والغالية واللي احنا معناها تبارك الله اخترناها باش تكون هي اللي باش معناها تمثلنا في اليونسكو الى غير ذلك معناها فهمتني زاد ما عادش الناس تلبس الجبة واللباس التقليدي متاعنا فهمتني واثناء احنا توا باش ندخلوا نحكيوا على الموضوع اللي انت طرحته اختي العزيزه نتاع اللمه وفهمتني والسوليداريتي الى غير ذلك احنا اثناء العنوان نتاع شهر التراث هو المعمار فهمتني المعمار اللي حكينا فيه معناها منين جاء وكيفاش والأصول والجذور والتأثيرات الخارجية والحضارات اللي دخلت للبلاد وأثرت معناها في المعمار متاعنا كذا ولكن هنالك أشياء أخرى جميلة وحلوة ونعيشوها واللي هي جاية من التراث اللامادي في المعمار متاعنا ديارنا العربي ديارنا كنا عشنا في الديار العربي وكيفاش كانت الدار العربي تلم الناس الكليكاء العمومة والخلان والجد والجدة إلى غير ذلك فهمتني الدار العربي زاد تلم أكل الأعراف والنواميس الاجتماعية الحلوة المزيانة اللي كانت الأولاد اللي عرسوا حتى اللي خرج من داربوه واللي مازال عايش في داربوه يجيب الأضحية متاعه ويجي معناها يقوم بالأضحية متاعه في دار بو في الدار العربي في الدار الأصيلة في الدار اللي تولد فيها معناها اللي حل فيها عينيه فهمتني اللي شاف فيها الفرحة الأولى بالكبش العيد
2: حتى الأرشيتكتور قبل كانت تشجع معناها الوسطية تبدأ كبيرة وين فما الحوش وفما
3: الدار والحوش هذاك اللي احنا نقولوا له الصدار تو في المهديه في وسط وفي بلدان نقول وسط الدار فهمتني ال ال ال ال والبيوت الدائره سايره في وسط الدار وكل حد عنده بيته وكل حد عنده النواميس نتاعه وعنده خصوصياته ولكن في ال في المواسم هذه المواسم الدينيه والمواسم الاعياد نتاعنا فهمتني ما شاء الله هي أول حاجة تدعو لها الأعياد هذه هي التضامن والتراحم في وسط العائلة نتفكروا بعضنا نعيدوا على بعضنا واللي متغشش على صاحبه مثالش يطيح الكف على ظله وهذا يسامح هذا وهذا يكب على الصغير يكب على الكبير إلى غير ذلك معناه هذا اللي احنا حلينا عينينا عليه البو والأم معناها كانت عندهم معناها هيبة وكانت عندهم حضور معناها واضح وجلي وذاك علاش الصغيرات والكذا ويجيب مرته والراجل ويجيب مرته وصغار والأضحية متاعه ويجي الدار بوه فهمتني أول حاجة باش يحس بروحه أنه مازال ينتمي إلى أكل عائلة هذيك يحس بالأصالة متاعه بالجذور متاعه فهمتني وكذلك بشكل الأب والأم يحسوا على قد ما رباه وقد ما كبروا وقد ما وصلوا أنه زاد في يوم من الأيام أنهم اعترفوا لهم بالجميل ومعناها قدروهم واعطوهم مقدرهم وهيبتهم فك العيد هذاك وجاءوا ضحاوا بحداهم إلى غير ذلك الأشياء هذه أختي العزيزة والسادة المستمعين ما عادش موجودة علاش ما عادش موجودة أول حاجة الديار العربي نقصت وثاني حاجة الناس معناها ولات الزمن والستريس والحيثيات متاع الحياة وكذا غلبت الناس والناس أصبحت مغلوبة على أمرها أكثر من لازم وهذاك علاش معناها نقصة النواميس متاعنا هذه اللي كنا نقوم بها
2: أما هنا نحس أنه في على القليلة في العامين هذوما ولا فما حنين كبير برشا للعديد متاع قبل وفما ديزينيسياتيف ومبادرات قاعدة تصير باش تعاود تحيي شوية من العادات متاع زمان يعني مثلا كان نحكيو على الخرجة في عيد الفطر رجعنا نشوفو خرجات في برشا ولايات في تونس
3: هاوش نقول لك حاجة راهو لا يصح إلا الصحيح
2: صحيح ما يدوم في الولايات كان حجر نقولو نحن
3: خاطر احنا كمجتمع المجتمع كالإنسان راهو يعيش حالات ويعيش فترات ويعيش أمراض نفسية ويعيش برشا أشياء راهو المجتمع فهمتني ولكن اللي تبناه صحيح راهو يدور ويرجع له أكل صحيح هذاك تو تشوف احنا تو نرى في أشياء أنا في مدينة المهدية مثلا الميزون دوت اللي تتبناه والديار جدد اللي تتبناه بكلها لها الارشيتكتور متاعها رجعت للقديم رجعوا للسواري ورجعوا للأقواس ورجعوا للنقشة حديدة ورجعوا للنقشة على اللوح وكل التيجانات والمرافع وكل ألوان الزاهية القديمة متاعنا اللي ورثناها من الحضارات العثمانية والأندلسية إلى غير ذلك الأشياء هذه رجعت وهذا شيء يفرح فهمتني الخرجات متاع العيساوية فهمتني اللي زادها ولات معناها تحسها كيفاش قولها بدات تظهر بدات ترجع في روحها فهمتني وهنا ندل على شيء يدل وانه المجتمع التونسي العزيز بدا يرجع معناها كيفاش قولها يرجع في الدر متاعه يرجع في اصالته ويرجع في التجذر متاعه فهمتني بشويه احنا نأملوا ان شاء الله فهمتني اسبيرون انه معناها نشوفوا مجتمع متاعنا حداثي ومجتمع متاعنا مفتوح معناها على الحضارات الأخرى ولكن يتمسك بخصوصيات متاعه بتراثه فهمتني بألوانه بمقاماته الموسيقية بأشعاره بكل شيء معناها احنا تونس ما احناش ناقصين احنا تونس راهو الزخم الثقافي والزخم التراثي والبانوراما الكبيرة يمكن من بنزرت إلى بنجردان تقول معناها تونس متحف مفتوح للدنيا ومفتوح للعالم فهمتني تلقى فيه الحضارات الكل وتلقى فيه الأثار الكلية وتلقى فيه اللباس والأكل والغناء والمقامات الموسيقية حاجة لا يمكن انك تجدها في في في مكان اخر. لا اظن سيدتي الكريمه لا اظن ان هذا الكوليكا ما عندوش تاثيرات نتاعه على المجتمع.
2: عنده أكيد، وأكيد قد ما تقدمنا وقد ما وصلنا وقد ما تطور العلم وتطورت الدنيا والتكنولوجيا، ما لازمنيش نخسروا الأصالة متاعنا، ما لازمنيش نخسروا تراثنا كما قلت أنت، وما لازمنيش نخسروا الزوريجين متاعنا. خاطر ذيك شنية اللي خلينا نحن را ذيك اللي خلينا تويسة غير ما
3: مش نعطيك مثال بسيط أختي العزيزة. أنت تشوف مثلا نجيب محفوظ حبيجة إيست نوبل للأداب، تجي تشوف انت شنو الثلاثه كتب الثلاثه قصص السكريه وبين القصرين، شنو هما خصوصيات الازقه وخصوصيات الزقاق المصري، معناها المدينه الدخلاني نتاعها، فهمتني؟ على قد ما انت معناها تتشبث بالخصوصيات نتاعك على قد ما الناس تحترمك وتنظر لك نظره جميله برشا.
2: سي عمار قبل ما حليل حديث معاك ماذا بيا نقعد نحكي معاك.
3: مرحبا بك.
2: خاطر متوحشين كليم كيما هكا، ومتأكدة أنه الناس اللي تسمع فينا يبحتاج نفس الفكرة، وفما ناس بديت ديجا تحاول أنه تغير، فما ناس بديت تحاول أنه تربي صغيراتها على فكرة أنه بيه نكونوا مودرن ونتبعوا لي توندونس جدد، ما أكيد ما لازمناش ننسيو لي زوريجين متاعنا. إذوما الحاجات الكل تمسنا من داخل.
3: ماله احنا شوف احنا مراهو فما اشياء ما تتنحاش منا، ما تتنحاش راهو قد ما تصير اشياء في معناها راهو كيما حكيت لك سابق المجتمعات تتعرض الى صدمات، تتعرض الى العديد من الاشياء، فهمتي؟ خاصه توا في ظل المواقع التواصل الاجتماعي الى غير ذلك والشبكات والعالم كله ولا قريه، معناها فهمتني باش نتاثروا بالخارج، هذا ما في حتى مجال للشك، معناها باش تتاثر. ولكن راهو الارض هذه والاديان نتاعنا اديان صحيحه، راهي ما هيش معناها كيفاش يقول لها معلش كلايا رحنا ملاكي رحنا، فهمتني؟ رحنا التوانسه احنا ناس الاديان نتاعنا واضحه، سواء معناها في النضال في الثقافه في الحضاره في اللي تحب انت، نحن نقول نحن هنا. لذا لا يمكن ان تندثر حضارتنا ولا يمكن ان يندثر التراث نتاعنا، هذه أمور معناها بديهية، معناها ما فيها لا شك ولا اختلاف. وخاصة الأشياء الجميلة متاعنا، أكل حكاية العيب والحرام وما يجيش منه وفهمتني، وأكل كبير يقدر الصغير يقدر الكبير، وأكل الأشياء الحلوة هذيك، وأكل الحميمية اللي موجودة في عائلاتنا هذيك لا يمكن لها أن تندثر. معناها على قد ما احنا محافظين في تربية ابنائنا، فهمتني عليك الشيء هذاك، ان شاء الله بحول الله تقعد ديما تونس لباس وديما نقية بيضاء، فهمتني كزهر الياسمين.
2: بارفيتمون محليك سي عمار، ومحليه كلامك قديش يمس القلب. قبل ما نختم معاك حبيت نرجع بيك الموضوع كنت حكيت فيه انت وسيد المعاد بتاعنا راسم، اللي هو المطعم الحم كيفاش نجمو نبدلوه. قلت عندك ديزاستوس ما التراث باش نمشيو ديريكتومون الكوجينا، ولا كوجينا بيطعم التراث.
3: الكوجينا هي زاد ما تخرجش من التراث نتاعنا،
2: اكيد.
3: لا توا مثلا احنا توا مدينه المهديه مدينه بحريه وفلاحيه، فهمتني؟ عندنا الكوجينه نتاعنا تلقى فيها معناها البلا معناها نتاع البحر وتاع الحوت والى غير ذلك، فهمتني؟ وتلقى فيها زاد نتاع الفلاحه، وتلقى فيها اللفت والبندلاقه والبسباس اللي نقولوا فرفوشه والشكشوكه والى غير ذلك، معناها فيها برشا اشياء اخرى، وفيها مؤثرات اخرى نلقاو فيها البولوتيم والسباجيتي ونلقاو فيها، فهمتني؟ ولكن تعرف عاد انت تو في في في في ايام العيد معناها الحم الناس معناها اللي جهه نوعا ما من التخمه، فهمتني؟
2: صباح الحم فطور الحم عشاء الحم.
3: ويقول لك تدخل الدار تشم ريحة اللحم معناها يولي معناها إنسانك معناها نفسيته يقول لك أخويا والله ماذا بيه ماك تعرف إحنا الشعب التونسي من عشاق الهريسة معناها من عشاق ريحة الثوم وكذا فهمتني عاد أهلا في المهدية من بين الأشياء اللي معناها نحب نبدلوا بها معناها نحطها فوق الطاولة باش نبدلوا القوة معناها متاعك اللحم فهمتني وكذا هنا بربي نحب نفتح معناها قوسين بربي بربي لكل المستمعين راهو مش ناس كل عندها الحم ومش ناس كل راهو معناها ماذا بينا نتفقدوا بعضنا ونتفقدوا جيراننا ونتفقدوا عائلاتنا ونتفقدوا الناس اللي دايره بينا فهمتني راهو ما فيها شيء الدنيا دي حتى شيء فهمتني دونك معناها من كثرة الأكل في الحم وكذا نمشيو نتجهوا إلى التطيب الآخر نمشيو مثلا احنا ما تعرف في المهدية البندلاقة مشهورة في المهدية زاد الطيب بالثوم والكروية الشكشوكة المهدوية المبسمة احنا نقولوا لها شكشوكة مبسمة الفلفل معناها مشكوك في زوز ومقلي معناها معها في الطماطم مقلي كذا زاد بالثوم والكروية فهمتني ومع كايبة مرقاز هكا وفهمتش ولا وعظيمة مفقرة من فوق
2: انا ما افطرتش راوي سي عمار عليه عليه هكا
3: ولا تعطي زاد تعطي رونق تعطي رونق اخر وتخرج بيك من عالم نتاع الحب ولا نتاع الروائح هذيك فهمتني
2: مال علينا والثوم والكروية تقول انت
3: واسمع وراه هو صحي راه الثوم والكروية هي صحية فهمتني كما تعرفوا مو الحمد يطلع تونسيون والثوم يطلع يطيح التونسيون دونك اني ننصح بلو معناها ما ننزلوش برشا على الحم ونتلفتوا للاكلات الاخرى اللي فيها الثوم الكروية وما فيها باز زادة حتى كويس سيترون زادة باهي يفرحت في الـ في الـ في الايام هذه
2: يعطيك صحة يا سي عمار سي عمار لجمي مسرحي مختص في الشأن التراثي
3: مرحبا بك
2: يعطيك صحة إن شاء الله عندك مبروك إن شاء الله كل عام وانتم بخير ميرسي بوكو على المعلومات مي سورتو ميرسي بوكو على الفايب ولا الروح نتاع تراث أيام زمان ونتاع عادات أيام زمان اللي متوحشينهم أما توم يو أنا نقول الحمد لله أنه بشوي بشوي قاعدين نرجعوا لعاداتنا قاعدين نحاولوا نرجعوا لجذورنا لأصولنا اللي قاعدين نحاولوا معناها بشتى طرق إنه ما ننساوهمش على خاطر هذيك هو اللي يخلي التونسي تونسي نحن برمجتنا الخاصة بعيد الأضحى المبارك ما زالت مكملة معكم شوية أخو بش ناخد تليفونيتكم 58 400 100
1: ليلة استثنائية من تنظيم جيم فوياج تجمع الفن الفخامة والأجواء اللي ما تتعودش في أفخم النزل في الحمامات سفير بالاس ياسمين الحمامات مع ألمع نجوم تونس شمس الدين باشا فهمي الرياحي مايا مصطفى الدليجي زينة القصرينية والمحفل الجربي صحبة الفنان المتألق جوهر بقيادة فرقة المايسترو عقيل فكونوا في الموعد عرض فرجوي ضخم موسيقى فولكلور وأجواء شرقية ساحرة حتى للصباح للحجز والاتصال 71-834-404 وإلا 98-128-621 أو على موقع تسكرتي.تي

0: الشتوي.
1: عيد العلوش انا نحبه برشا. تعرفوش علاش؟ على خاطر نعمل فيه برشا جو، انا وماما واخواتي ربي يفضلهم لي.
2: لمة العيد الكبير وفرحة الصغار تبدأ من عندك. تبرع بالبطاقة البنكية على www.sosvu.tn أو أبعث SMS على 85 510، ولا كلمنا على 58 371 002. في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير.
1: عيدكم مبروك.
3: ديوان اف ام. عسلامة
4: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
5: احلى جوكم. نحبكم برشا ديوان اف ام.
3: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
6: ديوان اف ام نحب نوصل نداء
7: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
3: ملكتي موجة صفاقس
8: على 91.2
3: تونس،
8: 93.5
3: نابل والوطن القبلي
8: على 106.
3: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanfm. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
8: ديوان اف ام صوتكم.
3: ديوان اف ام فلاش نيوز.
9: موجز الرابعة. ديوان اف ام عسلامة. وزير الشؤون الدينية ورئيس مكتب حجاج تونس أحمد البوهالي سلم رسالة خطية من رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لدى لقائه وزير الحج والعمرة السعودية بمكة المكرمة. وتباحث الوزيران خلال هذا اللقاء بخصوص المسائل التنظيمية للحج، حيث ثمن الوزير السعودي حسن التنسيق مع مكتب شؤون حجاج تونس وانضباط الحجيج التونسيين والتزامهم وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الدينية. منظمة جرين بيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دعت تونس إلى مراجعة نموذج الانتاج الفلاحي واعتماد الطاقات المتجددة لضمان الأمن الغذائي وحماية الموارد الطبيعية في ظل التغيرات المناخية والشح المائي. وأوضحت مسؤولة الحملات بالمنظمة إنصاف بن زكي أن القطاع الفلاحي يستهلك أكثر من 75% من الموارد المائية المتاحة، معتبرة أن الطاقة الشمسية تمثل حلا استراتيجيا لتشغيل أنظمة الري الذكي وتقليص كلفة الإنتاج، لكن مع إرساء إطار تنظيمي لعمليات الضخ الشمسي لمنع الاستغلال المفرط للمائدة المائية الجوفية. الحرفي في اختصاص الخزف التقليدي في رأس العابد يتوج بالجائزة الوطنية لأحسن مشروع للباعثين الجدد في الصناعات التقليدية بعنوان سنة 2025. وتحصل العابد على المركز الأول على المستوى الوطني من بين أكثر من 70 مشارك في المسابقة وفق ما تم نشره في العدد الأخير من رائد الرسمية. في الأخبار العالمية، التلفزيون الإيراني الرسمي يؤكد حصوله على مسودة الإطار الأولي غير الرسمي لمذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية تنص على انسحاب القوات العسكرية الأمريكية من محيط طهران ورفع الحصار البحري عنها. وأوضح التلفزيون الإيراني أن طهران تتعهد في المقابل بإعادة عبور السفن التجارية لمضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب في غضون شهر واحد، مشيرا إلى أن السفن العسكرية غير مشمولة في مسودة الاتفاق الحالية. ونص الاتفاق أيضا على أن طهران ستتولى إدارة مسار حركة السفن عبر مضيق هرمز بالتعاون مع سلطنة عمان. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعلن اليوم تسهيل نقل 15 أسيرا من قطاع غزة، من بينهم امرأة أفرج عنهم من معبر كرم أبو سالم إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح لتلقي العلاج. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي. هالمشوار متواصل مع يلدز في برنامج سبيسيال عيد في أمان الله.
0: الفرحة مع بعضنا نتشاركوها، والعيد معانا يولي عيدين. برمجة سبيسيال أول وثاني أيام العيد، يستنى فيكم برشا جو، برشا ربح وبرشا كدوات. اعمل ديديكاس للعزيز عليك على 31-328-330. ديوان فام تقولكم سنين دايمة وكل عام وانتوما بألف خير.

0: بوبليسيتي. ليلة استثنائية من تنظيم جيم فواياج تجمع الفن الفخامة والأجواء اللي ما تتعودش في أفخم النزل في الحمامات. سفير بالاس ياسمين الحمامات مع ألمع نجوم تونس، شمس الدين باشا، فهمي الرياحي، مايا، مصطفى الدلاجي، زينة القصرينية، والمحفل الجربي صحبة الفنان المتألق جوهر بقيادة فرقة المايسترو عقيل. فكونوا في الموعد، عرض فرجوي ضخم، موسيقى فولكلور وأجواء شرقية ساحرة حتى للصباح. للحجز والاتصال 71-834-404 وإلا 98-128-621 أو على موقع تسكرتي.in.
1: ديوان FM هي الموجة اللي تواتيك، ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سويقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان FM تكون معاكم. ديوان FM صوتكم.
2: ديوان FM سبيسيال عيد.
3: هلو، دو روتور في البرمجة الخاصة بعيد الأضحى المبارك. إن شاء الله تكونوا عاملين أنتخي بون كيف على الموزيكا، على الفايب، على الحكايات، مي سورتو إن شاء الله تكونوا حاضرين لل 58 400 شوية آخر باش ناخذوا نوتخ بارتي من تليفوناتكم ونعيشوا معاكم أجواء العيد. طب باش نعملوا بوس صغرونا من العيد ونحذركم أون تخي بون أوكازيون بروشينمون تكون موجودة في صفاقس. نحكيو على معرض صفاقس الدولي اللي باش يتنظم من نهار 9 ل 23 جوان 2026 بقصر المعارض بصفاقس. باش ناخذوا اكثر تفاصيل، فرحانة انه معنا سي عصام بن عبد الله المدير التجاري والمكلف بالعلاقات الخارجيه لجمعيه المعارض والمؤتمرات الدوليه بصفاقس. عسلامه سي عصام.
4: عسلامه مدام يلدز، وعيدكم مبروك انت وكافه مستمعين ديوان FM والشعب التونسي والامه الاسلاميه. ان شاء الله
3: يعيشك، ان شاء الله عيدك مبروك وان شاء الله سنين ديما. قولي سي بون، شنو اجواء العيد قبل ما ندخل ونحكيو على المعرض ديريكتومون؟
4: والله
3: فما لما ما فهميش
4: من صالون الفلاحه. اوكي، كملنا في التحضير للدوره 60 براتيكمون العيد في المعرض.
3: اوكي، يدو في يدخو، مي نستناو في حاجه اكسبسيونيل السنه هكا ولا
4: ان شاء الله؟ ان شاء الله هي اكسبسيونيل من الشيفر اللي عطيته، هي الدوره 60 يعني جوبيلي دو ديامون. اكيد نحاولوا الهيئه المديره وعلى راسها سي عبد الفتاح الزياني وباقي الاعضاء نحاولوا انها تكون دوره متميزه تلخص مسيره اكثر من 60 سنه، 60 دوره، وهذا ان شاء الله اللي باش يشوفوه العارضين والزوار في الدوره هذه.
3: سوبر. وقت نحكيو على معرض صفاقس الدولي نحكيو على حركية اقتصادية، نحكيو على حركية تنشيطية، نحكيو على البلاد تتنفس وشركات تظهر والعبيد تبيع والاقتصاد يدور، نحكيو على برشا حاجات مزيانين. السبب الرئيسي متاحة هو معرض صفاقس الدولي. كان نحكيو على الدورة متاع سنة، دورة عام 2026، شنو يستنيو العبيد؟ شنو فما جديد؟ شنو كيفاش الملامح خلي نقولوا متاع الدورة 60 هذي؟
4: بل قبل ما نحكي لك على الجديد، وانت في التو في الجملتين قلتهم حاجات مهمه انه هذا ما يخفاش على حد. احنا نعمله سنويا في الدوره هذه ما بين 180 و 250 الف زائر على امتداد 15 يوم، اكثر من 200 عارض ما بين شركه وحرفي وصناعي وتاجر. يعني نخليكم تتخيلوا رقم المعاملات اللي يصير في ال 15 يوم هذوما، ممكن يتجاوز رقم المعاملات اللي تصير حتى في بعض المناطق الصناعية مش كان في صفاقس. يعني الحركية اللي حكيت عليها أنت بخلاف أن حركية اجتماعية، خطر وجهة للعائلة، وجهة للمسؤول، وجهة لأصحاب القرار سواء في الشركات الخاصة والعمومية والمؤسسات أو حتى أصحاب المشاريع الصغرى، ولكن زاد هو وجهة اقتصادية بامتياز، لأنه يعني التجارة والاقتصاد يتحركوا مش كان جهويا. نحن نستقبل زوار من كافة مناطق الجمهورية، نستقبل عارضين من كافة مناطق الجمهورية. في الصيف يشهد صفاقس تشهد حركية، خاصة أنه احنا في باب تحر، تعرف أنت المعرض مش تأثيره مش داخلي برك، احنا منطقة باب تحر كامل تولي أنيمي، تولي أكثر موفمون فيها وكاية. إن شاء الله الحاجة اللي قاعدنا محافظين عليها بتعليمات كما قلت لك من الهيئة، أنه نقعد وكالبعد الاجتماعي والرابط ما فماش يكون فينا ما ترباش في معرض السواق الدولي من الصغرى نتاعو ولا يحمل مخزون اجتماعي كبير برشا. جديد السنة إن شاء الله كما قلت لك هو في دورة 60، حاولنا هي شعارها إن شاء الله يكون الانبهار الدورة هذه من الأماكن الخارجية للمعرض، يعني قبل ما ندخل اللونسانت متاع المعرض شكون فما تزويق خاص بالدورة 60 كما قلت لك هو جوبيلي دي ديامان، يعني باش تلقاو لا كولور ديامان ولا سيلفر منتشرة في ليزالونتور متاع المعرض نتاعنا، بديكور جديد بتصور جديد، يعني الزائر من قبل ما يدخل المعرض باش يحس روحه في بلاصة تغيرت على الدورة 59.
3: تري بيان انتو عجبني الانبهار كونسيبت.
4: ان شاء الله ان شاء الله نكونوا قد، تعرف احنا صحيح هي 60 دورة عنا تو كجمعية كهيئة كمجلس إداري كإدارة عنا من الخبرة، ولكن احنا ديما نشوف روحنا نحاولوا نتعلموا نتبعوا المعارض العالمية اللي تفوقنا مع احترام الفوارق سواء البشرية أو المادية، ولكن نحاولوا نعملوا حاجة في سمعة جهة صفاقس، لأنه احنا أكبر معرض جهوي في الجمهورية، وإحنا الجمعية الوحيدة اللي تنظم المعارض، الأخرين الشركات. هكذا قلت لك البعض الاجتماعي والرابط الاجتماعي بين الزائر وجمعية معارض المؤتمر الدولية قاعد يتواصل، وكذا يخلي قوتها. قلت لك على مستوى العرض رينا تصور جديد كما كنت ريتوه في السماء متفوت قبل بعشر أيام، كل مرة نحاول نغيره حاجة. سنة مشكورة بعض المندوبيات الجهوية للصناعات التقليدية بالولايات بعد اتصالنا بهم، وفرونا حرفيين مختصين في الارتيزانة ولا الحرف اللي تمثل الولايات. كما مثلا باش نلقاو عندكم اكزامبل، مثلا كي نقولوا زغوان معروفة على الكعك النسري، باش نلقاو عارضين مختصين في هذا يمثلوا ولاية زغوان، باش يكون عندنا حرفيين يمثلوا الصناعات التقليدية متاع ولاية سوسة، المهدية، مستير، جابس، يعني عندنا بعض الولايات باش يكون موجهة في البهوة عدد واحد، بخلاف الحرفيين نتاع جهة صفاقس اللي مشرفيننا حتى في التصدير. احنا عندنا بعض الحرفيين في البهو عدد واحد يصدر الأكثر من 16 دولة في اختصاص خشب شجرة الزيتون، وهذا يزيدنا فخرا انه بدأت بشركات صغيرة تولت ان شاء الله تغزو في الأسواق العالمية، وكالو سوار فير تونيزيان اللي شرفنا الكل. كيف كيف باش نلقاو في البهو عدد ثلاثة نوع زادة من الارتزانة فيما، يعني الصنع اليدوي، الشركات الكبيرة متاع الارتزانة المختصة والموجهة للتصدير، بعض الصناعيين الأثاث، وإحنا مقبلين على موسم الأفراح في تونس كاملة. بعد باش نلقاو الباهو عدد دربة اللي هو موجه التوسكي كوميرسيال، اللي هما احنا نقولوا له السوق، وهذه بالله بكل لطف، وإحنا نهار عيد نحب نسوق عبر الديوان فام ونعرف النوتوريتي نتاعكم وين يوصل صوت الديوان. راهو الباو عدد أربعة كيما في المعارض الكل في العالم، فوار دو باري، فوار دو برشلونة، فوار دو برلان، راهو كي نقولوا معرض ما هو سالون بروفيسيونيل، راهو المعرض تلقى فيه الماكلة، تلقى فيه البسيسة، تلقى فيه الماكلة التقليدية نتاع الجهة، هيك تلقى فيه التذوق سير بلاس، تلقى فيه البيع، تلقى فيه لو بري ابورتي، هيك هوش معناها فوار، ماهوش موش سالون. هذا اللي باش يلقاو في عدد أربعة. المفاجأة اللي صار في الباو عدد أربعة، أكبر شركة تونسية مختصة في الخزف باش تكون ممثلة، يعني في أكثر من ربع مساحة العرض في الباو عدد أربعة، دعوة للعائلات، دعوة لربات البيوت أنهم يحضروا شوية مصروف باش يشريوا بأسعار ما يلقاوهاش البرة، اللي شريوا موجودين الوليدات معاهم، باش يلقاو جناح كامل على أكثر من 1300 متر مربع للتبضع والتسوق في الخزف في البورسلان. كيف كيف باش يكون عندنا جناح كامل للفخار، ورجعنا له وقت المنطقة اللي كنا نزوروها باش ناخذوا فيها الفخار، وقع إحيائها بتعليمات من الهيئة في الدورة هذية، يعني العائلة باش تلقى كل شيء. ما خممناش كان في التبضع وفي التجارة وفي الحركة التجارية، خممنا زادة في الترفيه، تعرف احنا نحبه الهدف نتاعنا من المعرض انه العائله كي تدخل تجم تقعد ثلاثه واربعه وخمسه سوايع، هيك علاش وقع تخصيص الهواء الطلق، يعني اكثر من 4000 متر مربع باش يكون فيه سيركويت جو موجه للاطفال ليزادولت لكبار السن، زاده باش يكون جناح كامل يعني على الهواء الطلق مخصص للالعاب، باش يلقاو العاب امبلونتي سيرسيت غاديكا باش تكون حاجة حلوة برشا منه مسلك للألعاب ويجم يكون حتى مسلك صحي يعني العائلة تجم تتفرهد فيه على امتداد ساعات طويلة. كيف كيف المفاجآت عنا جوائز إن شاء الله باش تكون يوميا موجودة ويتمتعوا بها زوارنا بعد تراج وصور، والمفاجأة الكبرى اللي باش نخليها إن شاء الله في غضون أيام نعلم عليها هي باش تكون فما جائزة كبرى باش تعطى سو فورم دو تومبولا للربح العائلة. يعني أنا نأكد لك أنا ممكن العائلة باش تستفاد منها، ما نجمش نقول لك شنية تو باش نخليه شوية سيوسات
3: شوقتنا هكا سي عصام
4: لا هاي باش تكون جائزة كبرى كبرى جدا جدا جدا باش يقع إعلانها في الأسبوع المقبل إن شاء الله.
3: وهذا باش يربحوها توت بيرسان تدخل
4: لا ما يروحوش ما يلوحوش التيكي
3: اوكي
4: يعمر لي كوردوني على التيكي نتاعو ويحطها في صندوق من بعد اخر نهار لو 23 ان شاء الله العائله السعيده وصاحب الحظ السعيد باش يربح جائزه قيمه قيمتها الماليه مرتفعه جدا. هذا الكل باش نخليو الجو العائلي ونخليو المعرض ديما في اشعاع والاجتماعي. العبد يجم التيكي ب 2000 فرنك باش يربح جائزة بقيمتها ألاف الدنانير، عنده الحق يدخل 50 و60 و70 مرة باش يكبر حدوده في الربح. هذه دعوة للعائلات الكل من نهار 9 لنهار 23 باش يكونوا موجودين معنا في المعرض الجديد. زادة عملنا ورشات حية للأطفال والعائلات المرافقين للأطفال باش تكون بيان جيدي واسيستي سواء بفورماتور ولا بمربين ومربيات باش تكون في البوتري في النحت في الرسم هذه للصغيرات نتاعنا في في اماكن فيها الظل اماكن مزيانه برشا فيها البرود زاد باش العائله ما تتفجعش على صغيراتها. يجيو جيوخ هما يدوروا في الاستون ويقضيو كما قلت لك والصغيرات تلعب وتتفرهد. كيف كيف باش يكون عندنا لاول مره عروض سينما موجهه للطفل، باش يكون عندنا اربع عروض سينمائيه موجهة للطفل دوما بين ساعة وساعة ونص يعني في معرض صفاقس دولي وفي قصر المعارض بصفاقس. العائلة باش تلقى كل شيء هذا إلى جانب الجناح المخصص للعائلات للأكل والاستجمام والاستراحة، يعني كل شيء باش يلقاه في بلاصة برك عم ناول استطعنا وقدرنا نخليه العائلة تقعد برشا وقت. شاء المرة هذه العائلة تجي 11 متاع الصباح تجي تروح حتى في الليلة.
3: Très bien. قديش جي أدوغي لو كونسيبت أنه معرض صفاقس الدولي قاعد يتطور من عام لعام، وما نحكيوش على حاجة واحدة، نحكيو على توت اون اكسبيريونس ا فيفغ، تجربة كاملة يعيشها تعيشها العائلة التونسية والصفاقسية من أول نهار للآخر. كي نحكيو على الجو على تفرهيد على أنه يتعلم حاجة على يشوف حاجة على يشري حاجة على بون بلان على ياكل، سي توت اون اكسبيريونس يعيشها المواطن ولا تعيشها العائلة التونسية واللي صافي دي زاني.
4: وهيك هو هيك هي الاوريجيناليتي نتاع لي فوار في العالم كله، انه لو فيزيتور يعيش اكسبيريونس ما يمشيش باش يقضي يجي ما يقضيش ولكن يعيش تجربه انسانيه او اجتماعيه او ترفيهيه متكامله. وهيك ان شاء الله اللي نكونوا ان شاء الله نوفقوا بين احنا الدعوه كما قلت لك لكل زوارنا من كل مناطق الجمهوريه خاصه في وجود كما قلت لك الجائزه الكبرى الموجوده باش تزيد حظوظهم في الربح، ولا بالشركه الكبيره نتاع البورسلين اللي بتكون موجوده باش تعمل اسعار خاصه للمعرض.
3: Très bien. يعطيك صحة سي عصام، شنو هي الرسالة الأخيرة اللي تحب توجهها كسوة للعارضين اللي مازالوا يخموا زعما يشاركوا ألا لا، وللي فيزيتور اللي مش عارفين اسكو يمشيوا سنة للمعرض وألا لا؟ نبداو بالعارضين.
4: هاي نبداو بالعارضين، احنا راهو كل عام نعملوا إين سيليكسيون وكل عام نحاولوا العارضين يتمشيوا مع التوجهات نتاع الهيئه ونتاع الزوار زادا. وهيك علاش تلقى عارضين شاركوا الدوره 59 ماكش في تشوفهم لاعتبارات استيتيك ولا اعتبارات اجتماعيه ماهوش موجودين. احنا بقدر كلاهما دعوه او ماهيش مفتوحه للعارضين، ممكن عنا نستناو في بعض العارضين الجزائريين ان شاء الله ياكدوا ومصريين ياكدوا المشاركه نتاعهم
3: وهي
4: مشاركتهم تجاوزنا احنا لان امور اداريه تعرف تخص وزاره التجاره والديوانه التونسيه. بالنسبه للزوار المعرض مفتوح، دعوه لكل قلت لك كل مناطق الجمهوريه يزوروا. باش يشوفوا حاجه حلوه برشا باش يعيشوا اكسبيريونس حلوه برشا. واحنا الاكسبيريونس راهو ما يعيشوهاش كان في المعرض برك. انا باش نزيدك حاجه اخرى انه التيكي نتاع دخول للمعرض تخول لك مجانا تدخل لمتحف القمح والخبز التقليدي اللي هو بجنب لقيشي على بعد 20 متر من الباب الرئيسي المعرض. يعني تجربة أخرى فنية ولا تراثية اللي مرتبطة بالأصالة متاعنا وتاريخ صفاقس وتونس سواء في زراعة القمح أو في صناعة الخبز بطريقة تقليدية. وكيف كيف تخول لهم أنهم يدخلوا رواق معرض صفاقس للفنون والإبداع اللي باش تكون فيه على نفس الفترة من 9 إلى 23 عرض لأبرز الفنانين التشكيليين وذي بالاشتراك مع جمعية أحباء الفنون التشكيلية بصفاقس. يعني الاكسبيريونس فيها السوسيال الكوميرسيال الباتريموان وفيها الارتستيك والكولتور وفيها البليزانس يعني الترفيه وكل شيء هذا. يعني العائلة أو أي مشاربها من كل انتماءاتها يلقى كل شيء إن شاء الله في قصر المعرض لصفاقس. وعنا باركينج يعني هذه الحاجة المهمة جدا للعائلة وللزوار اللي بيش يجي من أي منطقة بيش يلقى إذا ما وين يراكي كرهبته.
3: تري بيان، يعطيك صحة سي عصام بن عبدالله المدير التجاري والمكلف بالعلاقات الخارجية لجمعية المعارض والمؤتمرات الدولية بصفاقس. ميرسي بوكو على المعلومات الكل. ونكون حكينا على واحد من أهم المواعيد الاقتصادية والتجارية في جهة صفاقس، نحكيه على معرض صفاقس الدولي اللي يتنظم من نهار 9 ل 23 جوان بقصر المعارض بصفاقس. سنين نحكيه على الدورة 60، نحكيه على برشة جديد، نحكيه على توتو نيكسبيريانس ينجم يعيشها المواطن وتنجم تعيشها العائلة التونسية. نحن مازلنا مكملين معاكم في البرمجة الخاصة بعيد الفطر المبارك. نقولكم شوي آخر باش ناخذوا تليفونيتكم ونحكيوا على أجواء العيد على 58 400 100.
1: ديو إن إف إم سبيسيال عيد.

0: راديو نفر.
1: الفرحة مع بعضنا نتشاركوها، والعيد معانا يولع عيدين. برمجة سبيسيال أول وثاني أيام العيد، يستنى فيكم برشا جو، برشا ربح وبرشا كدوات. اعمل ديديكاس للعزيز عليك على 31 328 330. ديوان فهم تقولكم سنين دايمة وكل عام وانتوما بألف خير.
0: ديوان فهم سبيسيال عيد.
2: هلو دو غوتور في برمجة عيد الإضحى المبارك. شاد كنا عاملين انتريفون كيف ميدامي مسيو، نحن دو نوتر بار عاملين انتريفون كيف على خاطر نسمع فيكم في أصواتكم وناخذوا في تليفوناتكم ونعيدوا عليكم ونعيشوا معاكم في أجواء العيد. نمرو كامل مخصص ليكم انتم مع 58 400 100 58 400 100. خلينا نحكيو مع بعضنا، تعيدوا على ناسكم وحبيبكم، ومنه نحن زيدا نعرفوا أجواء العيد عندكم. نبدأوا باستقبال الأولى تليفونيتنا، معنا معتز من صفيق. سلامة معتز.
3: سلامة، مرحبا بكم، كل عام بخير. نفس كل ديورة فيهم، تحية لكم،
2: إن شاء الله عيدك مبروك وإن شاء الله كل عام وانت حي بخير يا معتز.
3: عايشك، كل عام بخير.
2: أحكي لي كيفاش أجواء العيد اليوم؟ أنت مجموعة اللي تقوم بكري، تقوم مخر، تذبح ما تذبحش؟
3: أنا قوم بكري نساع الكينون أكي ووكي ونعمل بخور وفمتون نستنى لعبة تقوم ونفعل علي لشو ونعيدو.
2: اي وانت المهمة متاعك، عطيني المهمة في الدار شنية؟
3: لا انا نشد اللعبة.
2: في بالك اللي هذيك مهمة رئيسية جدا؟
3: اي شيء نعرف. اي
2: وانت ليش يعملوا بليش بيك ترى؟ ما نجموش يعملوا حد شيء بليش بيك، معنا كيف فميش كون يشد السيق وفميش كون هكا ولي؟ اي دونك تشعل الكنون وانت ليه بالباربكيو؟
3: اي انا ابويا ربي فضله،
2: ربي فضله ان شاء الله. وعادة يقولوا لك المشوي متاعك بنين ولا
3: ما؟ لا اليوم والله اليوم قالوا لي.
2: ما شاء الله عليك يا معتز.
3: عايشك.
2: اي قولي على شكون تحب تعيد؟
3: نحب نعيد على امي اسماء، نقدم لها تحيه،
2: سلم عليها برشا.
3: عايشك. ونحب نعيد زاد على اخويا حبيب واخويا اكرم،
2: نسلم عليهم برشا،
3: وابويا اشرف اللومي،
2: نسلم عليهم برشا، ماتك وباباتك واخويتك وصحابك واللي يعرفوا معتز الكل.
3: عايشك.
2: يعيشك معتز، فرحانين برشا اللي سمعنا صوتك. مازلنا مكملين في صفيق صنفيت من معتز، نمشي والصابر. عسلامة صابر.
4: لو اهلا، عسلامة،
2: ان شاء الله عيدك مبروك.
4: ان شاء الله عيدكم مبروك، ان شاء الله كل عام انتم حيين بخير ان شاء الله.
2: يعيشك. احكي لي شنو حويلك، شنو حويل عيدك؟
4: والله الحمد لله يا ربي ولك الحمد، تعدى العيد ولاباس والحمد لله يا ربي.
2: فما لما ولا ما فماش؟
4: لا والله انا والمدام وصغيرتي كهو
2: لما مزينا دجا.
4: الحمد لله يا ربي، يا ربي ولك الحمد والشكر،
2: ربي فضلكم لبعثكم.
4: عايشة
2: صابر، قل لي كين تتفكر هكا ايامات الصغر، شنو الحاجة اللي انت صغير تتوحشها توا في العيد الكبير؟
4: والله تتوحش انك تعيد مع دارك، متعيد معناها في مع بوك وامك الوالد الله يرحمه،
2: الله يرحمه،
4: والعائله كامله هكا توا تفرقت العباد، احنا وكل واحد شد بلاصه وكل واحد يخدم على روحه في بقعة هكا.
2: لما هي اللي نتوحشوها سي فغي.
4: أيوة.
2: وشنو الحاجه اللي هكا جاغ من ايام زمان تحب تزرعها في صغيراتك اليوم؟
4: والله هو انهم يحبوا بعضهم ويعيدوا مع بعضهم ويعيشوا مع بعضهم ويستغلوا كل فرصة معناها باش يتلموا فيها يتلموا فيها.
2: Right. ما ساعات فما دي مومون وي تيك ات فور جرانتد، معناها ناخذوها هكا على ليجير، زعما لحظة وباش تتعدى وما نعرفوا قيمتها كان كي نخسروها نهار اخر ولا نقولوا يا حسرة.
4: ايوه ايوه، الواحد ما يعرف قيمتها كان وقت تتعدى وتفوت، معناها ماذا به تتعاود، لكن اللي تعدى ما يتعاودش للأسف.
2: أما ربي فضلك إن شاء الله لصغيراتك وربي فضلك المدام. قل جاي المهمة بتاعك في الدار، تعاون ما تعاونش في الكوجينة موجود؟
4: أنا نعمل كل شيء، نعاون في كل شيء، في أي حاجة ماذا به ندخل فيها ونعاون فيها، معنا في أي حاجة معنا نحاول نعاون في كل ما نجب نعاون فيه.
2: يعطيك صحة، ربي يشدك بصحة بدنك. على شكون تحب تعيد سي صابر؟
4: والله نحب نعيد على المدامة ونعيد على بناتي، كما نعيد على أمي والعائلة وكل، ونعيد على دار نسابي والعائلة كلها، فهمتني، وكل من يعرف صبر. وكما في نفس الوقت باش نحب نعيد عيد خاص على عمال وعاملات متاع ديوان فيل من برامجهم كاملة، من تبدأ الصباح مع إيمان سكوحي، مع الراف ماج، مع جعفر الجاسمي، ساعة سعيدة، اللي نتاع تونس اليوم وهكاك كل نتبعهم على نتبع ديوانا فهم بالباهي بالباهي.
2: يعطيك الصحة، فرحانين برشا اللي سمعنا صوتك، وإن شاء الله كل عام وأنت حي بخير.
4: كل عام وأنتم بخير، ربي يحييكم الأمثال وإن شاء الله طال عمركم.
2: يعيشك، ربي فضلك وربي فضلك العائلة. أنتم زادة تنجموا تكملونا على 58 400 100. خلينا ندردشوا مع بعضنا، تعيدوا أنتم دو فوتخو باغ على ناسكم وحبيبكم، ونحن دو نوتخو باغ نتعرف عليكم ونحكيو مع بعضنا شوية ويون بارتاج أجواء العيد مع بعضنا. برمجتنا نتاع العيد الأضحى المبارك مازالت مكملة حتى لستة نتاع العشية، ونفيد شوية آخر باش نسافر بكم لمصر، أما ألاسفاكسيان باش نتعرفوا على صديقنا المصري اللي عايش في صفاقس، وباش نشوفوا شنو الاختلاف ما بين مصر وتونس في عيد الأضحى المبارك.
1: ديوان FM سبيسيال عيد.

0: Publicité.
1: عيد العلوش انا نحبو برشا. تعرفوش علاش؟ على خاطر نعمل فيه برشا جو. انا وماما واخواتي ربي يفضلهم لي.
2: لمة العيد الكبير وفرحة الصغار تبدأ من عندك. تبرع بالبطاقة البنكية على www.sosve.tn أو أبعث SMS على 85 510، ولا كلمنا على 58 371 002. في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير.
1: عيدكم مبروك.
3: من 400 لـ 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموزيكا باش تربح، وشارك توا على الرابط melody.divanfm.net، ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب، وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.

0: Radio Anafa. العيد معناها برشة تحذيرات، اللمة والجو والفرحة متاع الكبار والصغار. ديوان فام تعيش معاكم فرحة العيد باش نستقبلوا تليفوناتكم ولي ديديكاس متاعكم. كلمونا على 31 328 330. ديوان فام تقولكم سنين دايمة وكل عام وانتو محيين بألف خير. ديوان فام سبيسيال عيد.
1: هلو دو روتور في البرمجة الخاصة بعيد الأضحى المبارك. انتم تسمعوا في ميشان ديدي ليكم انتم على خاطركم انتم باش نعيدوا مع بعضنا ونعيشوا أجواء العيد مع بعضنا. نعرف قديش متوحشين بعضنا. اون بو دير الجوج من تاع الدنيا والحياة تخلينا اون ابريسي على الاخر لي مومون اللي كيما هكا اللي نتلموا فيهم، اللي نسمعوا فيهم اخبار بعضنا واللي نعملوا فيهم ان تري بون كيف. نقول لكم انه النومرو مازال موجود 58 400 100، اذا تحبوا تسلموا على شكون ولا تعيدوا على شكون ولا تو سامبلومون تحبوا تحكيوا لنا على اجواء العيد في دياركم كيفاش كانت. نحن جينيرالمون في البرمجه الخاصه بالعيد نسافروا للعالم الكل ونسالوا على توينس اللي موجودين في برشا بلدان حول العالم. اليوم باش نسافروا لبلاد اخرى، اما نحن مازلنا في تونس كمان، باش نمشيو ديريكتومون لمصر. اما الاس فاكسين اون بو دير فرحانه برجع نوحضي كابتن محمود المصري. عسلامه كابتن.
2: اهلا وسهلا بك.
1: شحالك؟
2: الحمد لله.
1: شحال عيدك مبروك.
2: الله يخليك، كل سنه وانتم طيبين والساده المستمعين كل سنه وهم طيبين.
1: يعيشك. دونك كابتن محمود المصري مقيم في صفاقس هكا ولا؟ قداش عندك في صفاقس؟
2: انا والله جيت 2022 لصفاقس وقعدت سنتين، مشيت 2024 رجعت لمصر قعدت عام ودلوقتي رجعت تاني لصفاقس.
1: اوكي، وشو اللي خليك ترجع؟
2: كلت اللي بلابس صفاقس خلاني يعني.
1: اوكي، عندك حق، سبب وجيه الحقيقه يعني. ترجع على خاطره. نحكيوا شويه على اول ما جيت لتونس ولا لصفاقس، كيفاش كانت التجربه؟ شنو اكثر حاجه، شنو اول كالتشرال شوك عشتو؟
2: والله انا اول ما جيت طبعا اللغه دي مفروغ منها يعني، لان احنا طبعا كل واحد عنده لغته ويمتاز بيها، اما يعني بالنسبه لي مش حاجه كبيره قوي ان انا لقيتها مختلفه، لان انا لقيت ان شعب التونسي شعب مرحب جدا. ما لقيتش نفسي ان انا في بلد غريبه، هو مع اختلاف اللهجه بس شويه عبال ما ابتديت افهم هم ان هم بيرحبوا بيا وان هم مبسوطين يعني بيا ودايما يسالوا عليا الحمد لله. والاكل طبعا اختلف شويه، الاكل شويه البهارات وشويه يعني انتوا مطبخ واحنا مطبخ تاني خالص. وبعدين عقبال ما تعودت خدت شوية يعني شهرين كده عقبال ما تعودت على الأكل أما بعد كده بقى بالنسبة لي الأكل حاجة ممتازة جدا يعني.
1: وليت عادي.
2: وليت عادي جدا.
1: قلت لي في الأوف أنه أكثر حاجة كانت شوكينج هي العظم والتونة والميكس
2: كان الميكس الغريب ده، البيض مع التونة. ده كان بالنسبة لي ميكس ما فهمتوش أول ما جيت، لأن احنا بالنسبة لنا يعني هو البيض فيه زفارة شوية والسمك تونة فيها زفارة شوية، فبالنسبة لي اتنين يتجمعوا مع بعض كان بالنسبة لي حاجة فاهمة يعني حاجة غريبة جدا. وبعد كده بقت أكلتي المفضلة.
1: نحن في تونس

0: تونس مش يعني يعني في الجو احنا اكتر باختلاف ان احنا طبعا شعب اكتر. اما احنا دايما فاهمة في العيد ليه زهوة في موجود في زينة في دنيا في حاجات بتجري في تونس نفس الكلام برضو اما قليل شوية. يعني احنا مثلا حتى الأضحية مش بنضحي حتى قدام البيت بس, لا احنا ممكن نخرج في الشارع نضحي فمثلا تلاقي الجار جايب أضحيته والجار جايب أضحيته ففي لمة في ناس في لازم كل سنة وانت طيب لازم حاجات كتير قوي. في تونس حسيتهم ساكتين شوية يعني قالم او ممكن اصفاكس ممكن انا ما اعرفش مثلا الولايات التانية ايه اما ممكن اصفاكس هم اصلا في طبيعتهم قالم هي على خاطر هي بلاد الخدمة يعني وهم في طبيعتهم هم اصلا
1: قالم اي مي بون اي اتس ترو على خاطر انا I've been to Egypt في ايامات عيد الفطر اسانسيال وقتها واي ما ترقدش القاهرة ما ترقدش البلاد الاحتفالات الفوانيس. في تونس عنا الشارم بتاعنا وعنا طريقتنا في الاحتفال بالعيد اما مش بنفس البهرج متاع مصر
0: اي بصراحة
1: صافي. وكنت تحكي لي في الاوف على فيديو هبطها على انستغرام تحكي على الكونجيت.
0: بالنسبة لي انا ده بقى الموضوع اللي عمل لي شوك جدا ده يعني احنا دولة تونس دولة مسلمة واحنا بنحتفل بالاعياد الصغير والكبير هم عيدين في الاسلام عندنا ما عندناش غيرهم ليه نأجز فيهم يومين؟ ليه عيد صغير اخد يومين؟ طب ما نكمل التالت هو تلات ايام
1: عندك حق.
0: ليه العيد الكبير اخد يومين؟ طب ما نايس يومين هو اربع ايام مع اختلاف ان ممكن حد يقول لي مثلا احنا بنحتفل بالعام الهجري بنحتفل بمولد النبي هم دول مش في شريعتنا يعني هم دول احنا ابتكرناهم احنا بدعناهم
1: اوكي
0: ما هوش
1: انتم في مصر ما عندكمش كونجي في المولد ولا
0: عندنا ما هو أوكي. من ضمن اللي احنا عملناه يعني انا اقصد الانسان احنا عملناه انما احنا اللي نزل لنا مكتوب كمسلمين هو عيد صغير عيد كبير ربنا مديهم لنا مش احنا نفرح فيهم ونعيد فيهم ونعجز فيهم يعني حتى وقفه عرفات المفروض الوقفه حتى الكل يبقى كونجي نورمال مو
1: نورمال
0: خاطر صيام
1: وقفه عرفات. لقيت تفاعل كبير على الاخر على السوشيال ميديا
0: هم بصراحه يعني تونس بالاخص اللي انا لاحظته ان هم بيحبوا جدا المصريين يعني في حب هم بيحبوا جميع الاجناس زي مصر دي النقطه التشابه اللي انا حكيت لك حضرتك عليها اما هم كتير عجبهم ان انا ازاي قلت وازاي بستغرب وبسالهم هم بيدخلوا يجاوبوني في ناس جاوبتني قالت لي احنا اصلا شغالين في العيد انت انت مثلا واخد يومين بتكبر يعني في ناس قالت لي احنا مثلا عندنا طول العام اجازات فاحنا انا فاحنا مثلا بناخد يومين وفي ناس قالت لي احنا بنقدس العمل كلنا بنحب العمل اما
1: هذيك جوست اكسكيوز ان اكسكيوز وي يوز ات جاست تو فيل جود معناها
0: الحمد لله جه هو بالايجابي كل الكومنتات الحمد لله جاتش بالسلبي اما طبعا هو مش انتقاد بالنسبه لي هو انا حبيت افهم احنا 22 دوله عربيه هما احنا ما بنبسطش او مش بنعيد غير في الاعياد دول بالاخص العيد الكبير والعيد الصغير هو ده بس اللي لفت نظري مش اكتر ان انا اتكلم اقول ليه يومين
1: ليه يومين
0: ليه يومين
1: السيدة المسؤولين علاش يومين
0: ليه يومين
1: كابتن محمود كي نسألك لو كنت تختار عادة تخوها من تونس تهزها لمصر وعادة من مصر تجيبها لتونس نعملوا اكسشينج شنو العادة اللي تختارها
0: العادة اللي انا اختارها ما هبدأ من مصر اللي انا اجيبها لتونس ان انتوا ما تناموش
1: اوكي
0: ان انتوا تشتغلوا زي ما احنا بنشتغل دايما الاقي تونس شغاله تنزل الصبح تلاقي شغاله 3 الفجر 2 بالليل تلاقي الدنيا حيه
1: ما نرتاحوش
0: لا ارتاحوا ما هو تبقى شيفتات زي
1: أوكي.
0: ما احنا بنعمل
1: اوكي
0: والحاجه اللي انا انقلها من تونس الى مصر هي الانتظام في الاكل اليومي عندكم انتظام في فطور الصباح فطور نص النهار في العشاء احنا الثلاثه دول ما عندناش يعني احنا وقت ما نصحى ناكل ما عندناش وقت نصحى فيه الصبح نقول فين فطور الصباح ما عندناش وقت فين نقول فين يعني مثلا احنا ممكن نصحى بالليل لان احنا اغلبيتنا او نصنا بالليل ونصنا الصبح
1: اوكي
0: فممكن نصحى مثلا طول اليوم نايمين ونصحى بالليل ما ناكل يبقى ده فطرنا بالليل
1: اوكي
0: اللي هو وقت العشاء اللي الناس نايمين
1: وانت كابتن عاد الامور هذه بالنسبه ليك ما نلعبوش معاها
0: طبعا ما نلعبش معاها الامور دي فطار اكل غدا عشاء ما نلعبش معاها
1: تري بيان

0: كابتن محمود حم نسألك، انت حكيت شوية على اللهجة من الأول، قلت أكيد باش تأقلمت، حبيت لك شوية وقت باش نجم تتأقلم مع اللهجة. عند فمشي هكا طرفة صارت كلمة ما فهمتيش؟
1: فما برشا طرفات.
0: أوكي.
1: أول حاجة أنا مشيت للإدارة، الإدارة في تونس، علشان خاطر أجدد ورق. فالست قالت لي، الموظفة قالت لي أقعد واقف. فأنا ما فهمتش أعمل إيه.
0: أوكي.
1: فانا ما يعني ايه اقعد، انا افتكرتها بتهزر معايا، فاهم؟ اقعد واقف دي قعدت شويه وهي تكلمني وانا سرحان، بتقول لي سرح، قلت لها حضرتك عايزاني اقعد واقف؟ يعني انا طول عمري اعرف الكلمه ومضادها، اول مره الاقي الكلمه ومضادها يتجمعوا في نفس الوقت يعني.
0: على منهم برشا هذوك الكلمه ومضادتها.
1: وكمان مثلا ابقى قاعد مع صاحبي مثلا او حد في مثلا يقول لي وطي الصوت شويه مثلا، فوطي الصوت شويه، فيقول لي لا زيد نقص
0: ايه
1: يا معلم، زيد نقص ايه. يعني ما فهمت ساعات، يعني في حاجات. وفي بالنسبه للاكلات خصوصا، على خاطر ده موقف حصل لي، عندي صديق ليا قال لي روح هات لنا من الحمص عظم.
0: اوكي.
1: وانا ما كنتش لسه اعرف ايه هو العظم.
0: اوكي.
1: فبالنسبه لي العظم هذا، انا اعرف العظم ده اللي هو بتاع اللحمه، فالحمص بيبيع عظم في تونس. والله غريبة، ممكن حاجة غريبة. مشيت للراجل قلت له ممكن بعد إذنك يعني عظم، هو قال لي قول له حار عظم. حتى الحارة ما كنتش عارف يعني.
0: أوكي. حارة حومة بالنسبة لكم.
1: بالنسبة لي حارة يعني ده مكان. قال لي حار عظم. فمشيت للراجل، ما تبلكش يبيع الرقم يعني حاجة غريبة، قلت له حار عظم، لقيته جاب لي بيض. فهو قال لي يعني، هو الراجل عمال يقول لي اتفضل، هو البيض محطوط قدامي، هو الراجل عمال يقول لي اتفضل، وانا مستنيه يجيب العظم. بقول له يعني
0: استنى في حاجه اخرى،
1: العظم وقت يجي. قال لي اه العظم بعدك. قلت له اه هو ده العظم. قال لي اه هو العظم.
0: اوكي
1: شكرا.
0: وده هو اللي تحكي تونسي؟
1: لا تو نحكي
0: معي تونسي.
1: نحكي تونسي بالباي بالباي.
0: هل تستيو؟ ليتس تيست.
1: اوكي ليتس جو
0: يور تونيجين دايلكت. قال لي عرفني بنفسك بتونسي باغ اكزامبل.
1: اعرف نفسي بالتونسي. اوكي. انا انترنير محمود المصري، نخدم في سفوكس، مسؤول عن جيم في سفوكس. شنو آخر؟ أنا المشكلة في التعارف ممكن ما تلاقينيش قوي، أما ممكن في السيتويشن في الحديث تلاقيني. يعني ممكن نسألك مثلا الصبح شنو حوالك؟ سافا لاباس. هو شنو حوالك دي تونسية؟ احنا هنا نقول ايش حالك؟ سواك سيئة يقول ايش حالك؟
0: بلا
1: ايش حالك؟ سافا لاباس عليك؟ مريجل هانية؟ ايش تعمل؟
0: اوكي ليه نجحت في التست؟
1: لا ما شاء الله.
0: كابتن محمود، على شكون تحب تعايد؟ على شكون تحب تسلم؟
1: دي نقطة كبيرة جدا. على شكون؟ انا الامانة عايز اعايد على تونس كاملة اول شيء، يعني الولايات الكل، لان انا مشيت للولايات الكل والحمد لله لقيت اقبال فيهم يعني، والناس كلهم مرحبين. اما باش نخص بالذكر طبعا سفاكس، لان دي الولايه اللي انا عايش فيها، وعايد على السفاكسيه كلهم واحد واحد، حتى لو فيهم حد ما اعرفوش، لان هم السفاكسيه عايز الناس جدا، احسن ناس تعاملت معاهم، كرماء الحمد لله. ولقيت نفسي، ما حسيتش بغربه وسط اهلي وسط ناسي. احب اعيد على طبعا رئيس العمل عندي في الشغل أمير عبيد وعائلته. أحب أعيد على سيلوت في عبيد، ده أديره عندي، راجل بحبه جدا، سيل فاضل، زميلي في الشغل سارة وأسماء ونبيل وسليمة وعائشة وخديجة.
0: أوكي.
1: وأحب أعيد على أصدقائي أيمن معالج وأخوه، وأحب أعيد على أسامة، انا بنسى المشكله، بنسى الالقاب، اسامه العامري، ياسين خرداني، مالك جمال، محمد حمامي، مين تاني ان شاء الله ما ننساش حد عشان خاطر ما حدش، مش عايزين حد يزعل مني. اصل دول يعني هم اقرب ناس ليا، انا كل يوم بشوفهم وبقعد معاهم وجيراني، و يعني جريني بشخص عام عشان خاطر ما انساش حد. عشان انا ساعات الذاكره بتيجي تخني شويه. و الحمد لله لحدين احنا وصلنا لحدين
0: فرحانين برشا بوجودك كابتن محمود.
1: الله يجليك
0: محليك محلي الانرجي بتاعك. فرحانين انه تعرفنا شوية على محمود ما بين تونس فاقس ومصر، كيفاش كانت التجربة، كيفاش العيد، كيفاش الحياة ان جنرال. ان شاء الله تكون الإقامة بتاعك في فاقس طيبة، وانت
1: طيبة
0: تكون عامل جو اكيد وفرحان.
1: اكيد الحمد لله.
0: يعطيك صحة. ميرسي بوكو محمود. كابتن محمود كان بحضنا كابتن محمود ومزير بحضنا كابتن محمود، ونحكينا على الأجواء العامة ما بين مصر وصفاقس وتونس، وحكينا شوية زينا على الاختلافات ما بين الجهات والبلدين. نحن مزينا وكملين معاكم حتى الستة متاع العشية، من بعد الستة بخشير من سبعة جيكم زيزو عزيزة بيار وهيفا بن يوسف باش تكملوا البرمجة متاع عيد الفطر المبارك أبلوتو عيد الأضحى المبارك. أمين أقولكم أنه نمر التليفون مازال عنا نصيف ساعة بشو المكالمكم على 58 400 100.
2: ديوانا فام سبيسيال عيد.

0: شاركوها والعيد معانا يولع عيدين. برمجة سبيسيال أول وثاني أيام العيد يستنى فيكم برشا جو برشا ربح وبرشا كدوات. أعمل ديديكاس للعزيز عليك على 31 328 330. ديوان فام تقولكم سنين دايمة وكل عام وانتوما بألف خير. ديوان فام سبيسيال عيد.
1: عيدكم مبروك اون اوتر فوا ان شاء الله يا رب يكون عام وانتم حيين بخير باللمة وبالضحكه وبالجو وبالانرجي المزينه وبالروح البنينه اللي نتوحشوها سورتو يذكركم لي ماما اللي نتفكروهم من الصغر ديما يقعدوا هكا راسخين في بالنا وفي مشاعرنا وكي نعاودوا نعيشوا دي ماما كيما هكا يعاودوا يتحيروا الذكريات الكل واكزاكتومون هذاك علاش حطينا نمرو كامل ليكم انتم 58 400 100 باش تلموا على الناس اللي تحبوا عليهم باش تفكرونا في ذكر ايام زمان باش نحكيو على العيد وعلى الاجواء وعلى الروح البنينه نتاع عيد الاضحى المبارك. باش نستقبلوا تليفون اخر. اما تليفوننا توا يجينا من كندا مونريال. عسلامه احمد.
2: عسلامه مرحبا.
1: ان شاء الله كل عام وانت حي بخير.
2: ان شاء الله كل عام وانت حي بخير وداس الديوان الكل وفرحني برشا التليفون هذا
1: يعيشك.
2: كونجي دوموندي والله فريمون ما تصورش قداش فرحني.
1: يعيشك. نحن هذيك هو ندخل غول اكزاكتومون باش نفرحوكم وين ما كنتوا. احكي لي شنو اجواء العيد عندكم غادي؟ فما اجواء ولا ديجا؟
2: هو عندنا الاجواء فاهمين. انا اليوم قعدت نخدم قمت الصباح صليت صلاه العيد من ابخي سا تعديت للخدمه. فما عندنا بلايص نصبوا فيهم عندنا بلايص نعيدوا فيهم مع بعضنا. نجي بريفيري نمشي ثاني في البيت نتكون النهار ياسر مليانه ممكن بخلال سينا. اليوم زاد مشي نعملوا مشوى مع بعضنا الأولاد والأصحاب هنا كما تعرف التونيزيان بختو.
1: أكيد. وقولي غادي قديش عندك أنت دجا ما جيتش لتونس ولا
2: أنا رمضان عميون من رمضان عميون ما جيت.
1: أوكي دونك عام بخيسك.
2: عندي بخيسك عام
1: اكزاكتما. وشي أكثر حاجة توحشتها؟
2: والله إجي إليت كي نشوف اليوم اللمة الفامي ميكوزان ميكوزين كلهم اليوم نشوف فيهم بار فيديو بار كاميرا وانا نخدم في البيرو. بريمو حسيت هكا النوستالجي ليامات قبل سيختو ميكوزان كي روحوا من البر اكسيتيرا معناها بريمو حاجة كأنها نقصتني بالحق معناها تحس روحك كأنك ميكش وحدك في الغربة اكسيتيرا مي كي تشوف العائلة متاعك فرحانين وكل شيء انتي تفرح زي بس فوقت لا حبيت نكلم اليوم ونعمل لهم انديتي كاس للعائلة كم
1: اكزاكت. ما شنو تحب تقول لهم احمد؟
2: اول حاجة نحب نشكر امي بالحق ربي فضل اللي
1: ربي طول في عمرها.
2: عايشك. اكثر انسانة وقفت معي اكثر انسانة مضحية مالغي لدي تيغونز دي سيختو على الاول كي تكلم فيها وتعطيني كلي غسات اكسيتيرا تقعد معايا سهرة مالغري فما 6 دي ديفيرونس دور. بالحق نحب نشكرها نقول لها ربي فضلك ليا يا أحلى أغلى وأعز أم في الدنيا. قال لها يا ربي طول في عمرك وربي خليك ليا ولينا حيك ليا إن شاء الله كل عام هي حية بألف ألف خير. بالحق قد ما نقول لك قديش هي مضحية معايا حكيتي غاية قديش كلمني من كي تخرج التليفون مع الجارد لا كونيكسيون كل الكلام ماشي في تيغام انا
1: ربي فضلها تو العيد عيدين نورمالمون العيد الكبير وعيد الامهات بروفيت دو لوكازيون معنا احمد
2: وي تو تخسل حبيت نكلمها ونقول لها ان شاء الله ربي خليك تشوف كروسنا صحيح الوالد توفى ربي يرحمه
1: الله يرحمه
2: عايشك. انتي تنشفوا قروسنا صلى يا ربي فضلك لينا وخليك لينا ولينا حك علينا وان شاء الله كل عام وهي حية ألف ألف خير وان شاء الله كل عيد هي معانا وكامل صحة وربي فضلها لينا.
1: يمين يا ربي. ربي فضلكم لبعثكم. على شكون تحب تعيد اخر احمد؟
2: على دار نسيبي الكل دار لوكيل على اختي على حبوب ولد اختي الصغير شيختو حبوب ديما حبيبي يكلم فيها يقول لي راهو جا الصيف مش قلت لي في الصيف جي يقول لي يا حبيبي تو نجي يعني ما قاش نفتح عليك برشا ان شاء الله تجي كيلكو موا تو نهبط اصحابي الكل يخدموا معايا عائلتي الكل مي كوزان كيلكو شوا اللي عايشين في تونس ولا البرا في سويت في المانيا في ايطاليا نحب نعيد عليهم الكل، ما نحب نذكر حتى اسم باش ما ننسى حد، كوزانيتي الكل، عائلتي الكل، عماتي، جدتي زادة، أمي البيا مرأة كبيرة عندها الألزهايمر، مالغري سا ساعات تذكرني كي نكلمها في التليفون. سيتو ميرسي على التليفون، وديما نطبع ديوان فامرة وبالحق موانسي. يعطيكم الصحة، غاردي لي فور ايديا، ونشكركم كي يلزم.
1: Avec plaisir. يعطيك الصحة أحمد، ميرسي بوكو، فرحانين برشا اللي سمعنا صوتك، وفرحانين سورتو إنه كنا سبب باش توصل الميساج المزيان على الأخير اللي وصلته لماماتك. إن شاء الله ربي يفضلها وربي يبارك في عمرها، وإن شاء الله يا ربي تتلقاو تخي بروشينمون في الخير. من أحمد باش نمشي لأسماء. عسلامة أسماء. عسلامة، إن شاء الله
3: كل عام وأنتي حي بخير، وإن شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل اللي يخدموا في الديوان.
1: ان شاء الله عيدك مبروك يا للا، يعطيك صحة. احكي لي شنو اجواء العيد؟
3: والله لاباس، عملنا الجو، احنا ما شريناش حقيقة علوش خاطر الاسوان غالية برشا، شرينا لحم، عملنا مشوي، عملنا مشوي وعملنا قلاية، اي معنا اخبار الكل، وتعاو معها جازوز سيترون.
1: كيفاش قلت لي اسماء معها شنية؟
3: مع المشوي والقلية قلت لك جيزوز معناه.
1: اوكي تخي بيان، صح اكيد ما نجموش نحكيو على الحم من غير ما نحكيو على جيزوز، ومتبي يكون في بلار زادة.
3: ليه نحن الحقيقة جيزوز بلاستيك.
1: جيزوز بلاستيك. اسمع احكي لي، كي نحكيو على اجواء العيد هكا جاغ قبل، تحسوا هي بيد ولا ليه؟ انت قدش عمرك دجا قبل؟
3: انا عمري 30 سنة.
1: مازلت صغرنا، اما اكيد ما تتفكر العيد في الصغر هكا، وفمي شي حاجات تتوحشها من قبل تقول يا ليت موجودين توا.
3: اي العيد بتاع الصغر بالحق يا حسره والله.
1: شنو توحش فيه؟
3: صغيره كنا نشريو علوش، وانا صغيره كنا نشريو علوش. كان وقت العلوش رخيص بالكبير، كان بثلاثة مئة وباربعة مئة، مش كما توا
1: يا حسره. توا الخضره بثلاثة مئة. طب باش تشري خضرة 300 دينار. وي ولا ما زلتوا تتلموا؟ ما عادش تتلموا العائلة الحبيب الأصحاب العميم؟
3: والله الحقيقة بالتليفون نعايد.
1: بالتليفون وتوحشت هذيك لما ولا ليه؟
3: اي والله لما توحشتها توا نحكيو بالتليفون، نعايدوا بالتليفون.
1: هي
3: انا مامتي واخواني ماني ما يسكنوش اللي قراب بحذينا، كل واحد من بلاصه
1: معناها. فهمتك، هما تليفونات سهلوا علينا الحياه الحقيقه، اما بعدونا شويه كي نشوفوا هكا لو كوتي اومان.
3: سهل الحياه ما يبعد بالحق.
1: اكزاكتومون. اسمع قولي، على شكون تحب تعيد؟
3: والله نعيد على الكلتي ان شاء الله كل عام.
1: يعيشك، ان شاء الله عيدك مبروك يا لله.
3: عايد على كل المنشطين وكل اللي يخدموا في الديوان فين. انا مجتمع وفية والله، مجتمع وفية ليا توسين.
1: محلى زينك
3: وانا نسمعكم.
1: محلى زينك يا اسماء، فرحانين برشا.
3: وانا مغرومة بالمسابقات نتاعكم الحقيقة، ديما نشارك في المسابقات نتاعكم.
1: ربحتي على القليلة مرة.
3: اي نربح، اي والله نربح.
1: الحمد لله.
3: ربحت قبل في لعبة هذيك نايت كلوب تريف ديناري.
1: اوكي.
3: نشط فيها انت قبل.
1: نشط فيها اكزاك.
3: اي ربحت فيها هذيك 600 دينار.
1: صح، تخي بيان. فرحاني برشا اللي سمعت.
3: 2022 لا برشا، وربحت زاد حاجات اخرين كي صغار زاد معاكم في الاميسيونات اخرين معناها.
1: ان شاء الله ديما ربحه، وان شاء الله ديما فرحانه، وان شاء الله ديما نسمع صوتك يا اسماء.
3: نعيد على عيلتي، نعيد على عيلتي الكل، بابا منصف وامي منى وخويا كمال واختي سناء ولاد اخواتي واخوالي وعموماتي والناس اللي يعرفوني الكل واساتذتي والناس اللي يعرفوني الكل ويحبوني الكل. ميرسي بوكو.
1: يعيشك يا اسماء، نحن زيد نسلم عليك برشا، محليك ومحلى زينك ومحلى الانرجي نتاعك. ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير. انتم ما زلتوا تنجموا تكلمونا على 58 400 100، اذا تحبوا تعيدوا على شكون تسلموا على شكون، ولا تو سامبلومون فو بارتاجي اجواء العيد معانا. شويه اخر تبدا معاكم زيزو، بون ساعه اخرى تبدا معاكم عزيزه بيار ومعاها المعده هيفا بن يوسف باش تنطلقوا في رحلة أخرى، رحلة البرمجة متاع عيد الأضحى المبارك اللي كانت بديت 7 متاع صباح هنا يلوز عطيتالا، وتوت ليكيب اللي بديت معاكم الماضي ساعة حتى التو تسلم عليكم مين ما كنتوا، حسيم في الإخراج، راسم بن يونس في الأعداد، وإسماعيل قطي في استقبال مكالمتكم الهاتفية، هنا يلوز عطيتالا نسلم عليكم مين ما كنتوا، قلكم إن أوتخ فاش على عيدكم مبروك.
0: ديوانا فام سبيسيال عيد.

العيد معناها برشة تحذيرات، اللمة والجو والفرحة متاع الكبار والصغار. ديوانا فام تعيش معاكم فرحة العيد باش نستقبلوا تليفوناتكم ولا الديديكاس متاعكم. كلمونا على 31 328 330. ديوانا فام تقولكم سنين دايمة وكل عام وانتم محيين بألف خير.

0: بوبليسيتي.
1: مصرف الزيتونة يتمنى لكم عيد مبروك وكل عام وانتم بألف خير.
2: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
3: ليلة استثنائية من تنظيم جيم فوياج تجمع الفن، الفخامة والأجواء اللي ما تتعودش في أفخم النزل في الحمامات. سفير بالاس ياسمين الحمامات مع ألمع نجوم تونس، شمس الدين باشا، فهمي الرياحي، مايا، مصطفى الدلاجي، زينة القصرينية، والمحفل الجربي صحبة الفنان المتألق جوهر بقيادة فرقة المايسترو عقيل. فكونوا في الموعد، عرض فرجوي ضخم، موسيقى، فولكلور وأجواء شرقية ساحرة حتى للصباح. للحجز والاتصال 71-834-404 وإلا 98-128-621 أو على موقع تسكرتي.com.

0: بوبليسيتي.
1: القشرة مازال تقلقك؟ الحل القشرة مع هيدن شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيدن شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
2: سوبر سيستا الجراية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.

0: Publicité.
1: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بحذاكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
2: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وبطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك، أجمع عويد واختاويت غلاس أولا، هزم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
3: مصرف الزيتونة يتمنى لكم عيد مبروك وكل عام وانتم بألف خير.
4: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.

بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك.

هي نمبر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجارية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.

0: قصة سهرة طويلة.
1: ديو أنا فهم.
2: تبع الموسيقى.
0: قصة سهرة طويلة.
1: ديو أنا فهم.
2: سبيسيال عيد.
1: عسلامة ومرحبا بكم، إن شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل وين ما كان يوصلكم صوتنا. معكم عزيزة بيار من وراء الميكرو، نسلم عليكم ونقولكم إن شاء الله عيدكم مبروك. متواصلين مع بعضنا في برمجة خاصة بعيد الأضحى من توا حتى للنص الليل. نستنيو تفاعلاتكم بار دي كومنتير على الباج فيسبوك وعلى اليوتيوب، زادا في ديوان اف ام لايف في يوتيوب. خليو لنا دي كومنتير كان تحبوا تسلموا على أي حد، وإلا كان تحبوا تعيدوا على أي حد تنجموا تكلمونا على 58 400 158 400 100. نسلم على الفريق اللي موجود معايا في استوديو، هيفا في الأعداد وزعبار في الإخراج. توحشتم عندي برشا اليوم الأولاد الكل، ياسر فرحانة اللي أنا موجودة بحذيهم اليوم. من توا ينطلق مشوارنا حتى للنص الليل باش نعملوا برشا ترتيحات مع الموسيقى. عنا دي انفيتي باش نكلموهم، اللي فما برشا منهم باش يكون اون اكسكلوزيفيتي لاول مره على ديوان اف ام. هذايا الكل من توا حتى للنص الليل.

0: 2003 وتحديدا برنامج سوبر ستار كانت بداية طريق نجم أبهر العالم العربي. صوت تقال عليه أنه امتداد للراحل وديع الصافي، فنان عمر عام صنع نجاحات، حكايات ورا حكايات. شكون قلبه ما يهزوش الذكريات بأنتي مشيتي، وشكون ما يحسش بالفرحة كي يسمع يا صغيري، وشكون ما يعيشش الوجيعة مع غيبي يا شمس غيبي ويرجع له الأمل مع ضل يتحكي. برشا أغاني دخلت لقلوب التوانسة والعالم العربي، ويعيني على طلعة شمسك تجينا وتجيب الغالي على قلوبنا اللي فرحانين باستضافته، رئيس الأغنية اللبنانية النجم الكبير ملحم زين. مرحبا بك.
1: مساء الخير. يا هلا عمك تسلمي، خجلتينا بالكلام الحلو، كلك ذوق.
0: عايشك ان شاء الله، عيدك مبروك وكل عام وانت حي بألف خير. ان شاء الله الاجواء كلها فرحه. كيفاش الاجواء في لبنان؟ يعيشك
1: شعبها المحب المضياف اللي بيستقبل كل العرب على ارض تونس الحبيبه الغاليه على القلب. والله يعني هذا البلد يعني لي كثير من انطلاقتي، كان بقرطاج وعملنا كذا مهرجان بكذا محل. الحمد لله يعني تونس لها جزء كبير بقلبي من محبة ومن احترام وتقدير.
0: يا عايشك، نحن زيدا نحترموك برشا ونقدروك برشا، وما عندكش فكرة محبتك في قلوبنا قديش. تعرفت لي تعرف اللي برشا توينسا كانوا يتبعوا فيك من بدايات سوبر ستار، خاصة فما رابط بتونس.
1: طبعا كان عندي جمهور كبير وما زال لهلا.
0: أكيد بعد ما غنيتلنا أغنية الكاستينج اللي كانت يلي بجمالك الفن للنجم التونسي صابر الرباعي، أحكي لنا شنية الذكريات تحية الجميلة.
1: تحية للأستاذ صابر الرباعي، تحية كبيرة.
0: أنت نسلم عليه أكيد، تحية لي
1: العزيز. أكيد
0: نحب نرجع معاك شوية للذكريات الجميلة اللي ما زلت تحملها من الفترة هذيك، وتشوف كانت هي الباب لعالم النجوم.

0: أكيد. يعني أنا بالنسبة لي انطلاقتي 2003 كانت بلبنان، هون كانت رائعة ببلاد الشام، ولكن الحصة الأكبر كانت لي بالمغرب العربي، تونس، المغرب، بكل المنطقة بالمغرب. كانت الأوضاع أكثر من رائعة، ولليوم الحمد لله. طلعت على قرطاج منذ 2017 تقريبا، كان في 13,000 14,000، كانت الحضور رائع. وعندنا السنة إن شاء الله بستة آب إن شاء الله، 6 أغسطس، عندنا كمان مهرجان حمامات إن شاء الله.
1: أي بي ها وسكوب هذي 6 أوت.
0: إيه عندنا حمامات
1: 6 أوت. أغسطس
0: أغسطس
1: 2026 باش نلقاو الفنان ملحم زين في مهرجان الحمامات. دونك
0: أتشرف.
1: عندنا حديث على مهرجانات أخرى في تونس؟
0: حاليا حمامات بس، عندنا يوم واحد لأنه الصيف هون كمان عندنا كتير حفلات ومش قادر أن يكون أكثر منك، بس إن شاء الله بالأيام المقبلة أكيد حنكون بقرطاج وبكل المنطقة إن شاء الله.
1: جمهور الحمامات اللي أكيد أنت طوى ديك قلت أنك باش تكون موجود بدأ يبرمج كيفاش باش يطلع، شنو توعدوا في الحفل هذايا؟
0: والله بنوعدوا بأول شيء حيكون في أغاني جديدة أكيد نازلة حاليا، بنوعدوا بأغنية تونسية هيك ننفذها على المسرح يكون بحبها، بنوعدوا بالقديم والجديد بكل شيء. يعني أنت عارفة الجمهور بحب يسمع القديم والجديد دائما، يعني نكون محضرين باقة حلوة من الأغاني وإن شاء الله نقدر نسعدهم.
1: أكيد إن شاء الله هذا مما لا شك فيه. حب نسألك، هل باش يكون فما مشروع لأغنية تونسية بصوت النجم ملحم زين؟ نعم أو لا؟
0: والله أتشرف، أنا الأستاذ فاضل أبو إسلام صديقي جدا وأخي، وأنا بعتز، أنا يعني من عندك من هون بسأله إذا عنده شي لحن لملحم هيك لامس الجمهور التونسي، أنا مستعد بأي وقت، لأنه بعرف عندي ناس كتير هونيك محبة لملحم ولا صوت ملحم، وإن شاء الله أنا بقدم شي بهذا المجال. أكيد
1: أكيد إن شاء الله. هو إحنا كنا خذينا من عندك وعد في 2018 إنه بيش تكون فما أغنية تونسية،
0: بس إحنا 2018 لليوم ما هدي الكوكب مشاكل.
1: صحيح.
0: من كورونا لا 4 أغسطس هون انفجار بيروت الكبير، لا 2023 صار سنتين 30 بالحرب، نحن انت عارف الوضع. الله يفرجها يا رب، الله يفرجها.
1: ربي يحمي كل المتساكنين في لبنان الحبيب. فما إذا كان فما إمكانية أنه يكون ديو مع فنان تونسي؟
0: أكيد صابر، ما تفكر مرتين. أكيد
1: صابر ربيعي.
0: أكيد
1: إن شاء الله،
0: ما تفكر مرتين.
1: إن شاء الله.
0: صابر فنان كبير، صابر صوت كبير، صابر أستاذ موسيقى كبير، يعني صابر جامع كل الأشياء المهمة كفنان عن صابر. أكيد إن شاء الله إذا كان في شيء أنا أتشرف والله.
1: نحب نحكي معك شوية على بعض الأغاني كما أنت مشيتي ونامي حياتي، الأغاني اللي صاروا ترند بالسوشيال ميديا واللي يحبوهم الجيل الجديد. نحب ناخذ رأيك، شنو رأيك في هالانتشار والترندات؟ هل تشوف أنه سوشيال ميديا اليوم قاعد؟
0: أنا مستغرب مثلك، لأنه ما شاء الله أغاني عمرها 20 سنة لليوم، يعني كل ما غابت شامس حرقت لي قلبي، نامي يا حياتي، انت مشيتي، كل هالاغاني اللي قطعت مشواري انا عم تكون ترجع ترند مع هذا الجيل، وهذا انا شيء بعتز فيه، لانه يعني والحمد لله بعد ما اليوم طلعت شمسة عملت بوم كبيره، وكان 8 على العالم، يعني على الموسيقى العالميه كلها وصلت الحمد لله، بشكر رب العالمين. لذلك انا بقول انه الموسيقى ما لها عمر، هذا الجيل عم يحب الاغاني القديمه وعم يرجع لها، وبحب الجديد وبحب الغربي وبحب الكلاسيك.
1: صحيح.
0: لذلك لازم الفنان يكون متنوع ويقدر دائما انه يضل عم يجمع هالأضداد هيدي، يقدر يضل عم يكون يوصل لأكبر شريحة من الناس.
1: اكيد. نجمو نعرفو شنو جديد ملحم زين؟ عندنا شي حاجة قاعدين نحضروا فيها جديدة
0: ان شاء الله؟ اغنية اسمها بين الايام، الحان وكلمات المبدعة الفنانة الموهبة الفذة جمانة جمال، لانها ما شاء الله عليها، يعني شو ما لحنت بتحسي انه في طرب باللحن، في شجن حلو.
1: اكيد.
0: توزيع حسام صعبي، عندي أغنية ألحان أحمد بركات، عندي أغنية ألحان كلمات فادي مرجان اللي كتب لي ضلت حكي، وألحان اللحن لكريم كريم نور لا مش كريم نور، لا أنا بعرف اسمه الحقيقي بس هو بيسمي حاله اسم فني ضيعني.
1: أوكي.
0: عندي أغاني عراقية نور الزين، ألحان أغنيتين إن شاء الله حينزلوا بالقريب العاجل. وهكذا عندي 5 أغاني حاليا بين إيدي يعني.
1: برشا جديد.
0: إن شاء الله يكون إن شاء الله برشا جديد إن شاء الله أكيد.
1: أكيد وإن شاء الله أكيد باش نسمعهم في المهرجانات. أنا منيش باش نطول عليك خاطر نعرف وقتك مضغوط برشا، باش نخلي لك
0: التزام تصوير بس مش أكثر من
1: عندك ألف حق، عندك ألف حق، موفق إن شاء الله. خلي لك كلمة الختام للتوانسة اللي قاعدين يسمعوا فيك.
0: التوانسة بنقول لهم التوانسة معروف، أنت أي فنان تسألي يقول لك الجمهور التونسي خطير، ما بينضحك عليه، بيتغني له شيء يملى مخه وأدانه. إن شاء الله يكون الحمزين مصنفيني بهذا المحل إني أقدر دائما أعطيهم الحلو واللي هن بيحبوا يسمعوه، ونقدر بحمامات نعملهم مهرجان رائع يكون يليق فيهم وفينا إن شاء الله. أنا بحب تونس من قلب قلبي من زمان مش من هلأ، وبحب رقي الشعب التونسي وأخلاق الشعب التونسي، إن كان صحافة إن كان منظمين إن كان حكومة إن كان شو ما كان، بتلاقيهم استقبال حلو دائما رائع وجميل. أنا على أمل إني أشوفهم قريبا إن شاء الله، وتحياتي إليك ولكل الشعب التونسي.
1: يعيشك، نحن زيدا نسلم عليك، واللي قلت الكل ما يكون نابع منك كان برشا محبة ومكانة خاصة ليك أنت في قلوب تونس وفي قلوب التوانسة الكل. شكرا مرسي بكو للنجم ملحم زين، شرفتني برشا كي كنت معايا اليوم. إلى اللقاء، موافق إن شاء الله في التورناج اللي عندك باش
0: عايشك.
1: ما زلنا مع موزيكة ملحم زين، ما زلنا باش نسمعوا من أغاني مرحم زين، باش نعمل ترتيحة صغيرة مع الموزيكا 23 دقيقة بعد 7، مكملين معكم حتى لنص الليل.

0: Rennes, Béja, Elseliena, Diwen FM, Diemamrak, à 103.2.
1: Diwen FM, spécial Aïd.
2: 42 دقيقة بعد سبعة ومازلنا متواصلين معاكم في برمجة خاصة للعيد حتى للنص الليل. نحب نقول لكم عيدكم مبروك وقراء أطفال SOS تعايد عليكم صغيراتنا اللي تبرعتوا لهم ودعمتوهم وخليتوهم يفرحوا بالعيد يعايدوا عليكم ويقولوا لكم كل عام وأنتم حيين بخير ويقولوا لكم شكرا على دعمكم. كما كل مناسبة تكونوا حاضرين بالدعم المادي والمعنوي وهذا مش غريب على التوينسا. ما تنسيوش تدخلوا على www.sosve.tn. ما تنسيوش أنكم تنجموا تكفلوا صغير. ما تنسيوش زادة أنكم في العيد الكبير تنجموا تفرحوا الصغار بالمناسبة هذية. ما عليك كان تدخل على www.sosve.tn البريد التونسي على الرقم 905 ولا كلمهم على 58 371 00 2 371 00 2. نحن زادة في انتظار تفاعلاتكم على الباج فيسبوك وعلى اللايف يوتيوب اللي موجود على ديوان FM لايف. كما زادة نستنيو في تليفوناتكم على 58 400 100 58 400 100. ما زلنا مكملين باش نونسوكم بالموسيقى. راجعين لكم شوية آخر.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم.
1: ديوان فم.

على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور اليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.

0: UNFM Flash News.
1: موجز الثامنة مساء ديوان أفام، عيدكم مبروك. مكالمة هاتفية جرت عصر اليوم بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون، تبادل خلالها التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. ووفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية الجزائرية، فقد أعرب الرئيسان بهذه المناسبة عن تمنياتهما للشعبين الشقيقين المزيد من الرقي والازدهار، كما اتفقا على عقد لقاء قريب يجمعهما. من المبرمج أن تصل أولى رحلات عودة الحجيج الميامين إلى مطار تونس قرطاجة الدولي على الساعة 7 صباحا من يوم الاثنين القادم الموافق للأول من جوان. وكانت الخطوط الجوية التونسية قد أعلنت سابقا بأن رحلات العودة من الحج ستنطلق بداية من الأول حتى 14 من جوان 26 و2000، حيث ستقوم الشركة بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. الإدارة العامة للأداءات تؤكد في بلاغ أنه تم تحديد يوم 29 من ماي كآخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد. والإدارة توضح أنه يمكن إيداع التصريح المذكور في اليوم الموالي إذا صادف اليوم الأخير لإيداع أحد التصاريح الجبائية ويوم أحد أو يوم عطلة دون دفع خطايا مالية. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من تنامي تهديدات وسائل التواصل الاجتماعي التي لم تعد مجرد فضائل للتواصل، بل أصبحت إحدى القنوات المستهدفة بالهجمات الإلكترونية، خاصة مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الاحتلال والتضليل الرقمي واستهداف المستخدمين. والوكالة توصي في بلاغ بتفعيل خاصية التحقق بخطوتين وتفادي مشاركة رمز التحقق والحذر من الرسائل العاجلة أو المثيرة للخوف وتحشي الضغط على الروابط المشبوهة والتحقق من هوية المتصل أو المرسل، بالإضافة إلى تقييد من يمكنه رؤية المعلومات الشخصية وتجنب إضافة الأشخاص المجهولين إلى المحادثات الشخصية وحذف التطبيق باستمرار، إضافة إلى استخدام التطبيقات الرسمية فقط ومراقبة الأجهزة المرتبطة بالحساب. قصر المعارض بصفاقس يحتضن خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 23 من جوان القادم فعاليات الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي تحت شعار الانبهار، حيث تركز اللجنة المنظمة على إضفاء طابع جمالي خاص يشمل تزويق الأماكن الخارجية للمعرض وتقديم تصور جديد للعرض يهدف إلى تحسين تجربة الزوار والعارضين على حد سواء، وفق المدير الجهوي أو المدير التجاري والمكلف بالعلاقات الخارجية لجمعية المعارض والمؤتمرات الدولية بصفاقس عصام بن عبد الله.
2: جديد السنة إن شاء الله هو الدورة 60، هي شعارها إن شاء الله يكون الانبهار الدورة هذه من الأماكن الخارجية للمعرض، يكون فما تزويق خاص على مستوى العرض، رينا تصور جديد. سنة مشكورة بعض المندوبيات الجهوية للصناعات التقليدية وموفرون حرفيين مختصين في الارتزانة والحرف اللي تمثل الولايات، يكون كيف باش يلقاو في الباهو عدد 3 نوع زادة من الارتزانة في ما يعني الصنع اليدوي، الشركات الكبيرة الارتزانة المختصة والموجهة للتصدير، بعد باش نلقاو الباهو عدد 4 اللي هو موجه توسكي كوميرسيال. المفاجأة للسارة في الباهو عدد 4 أكبر شركة تونسية مختصة في الخزف باش تكون ممثلة، يعني كيف باش يكون عندنا جناح كامل للفكار ورجعنا له، يعني العائلة باش تلقى كل شيء. ما خممناش كان في التبضع وفي التجارة وفي الحركة التجارية، خممنا زادة في الترفيه، هيك علاش وقع تخصيص الهواء الطلق يعني أكثر من 4000 متر مربع باش يكون فيه سيركوي جو موجه للأطفال ليزادولت لكبار السن زادة.
1: وفي الشأن الدولي، أوغندا تغلق حدودها مع جمهورية الكونغو الديمقراطية بصورة مؤقتة اليوم بسبب تصاعد تفشي فيروس إيبولا في الدولة المجاورة حسب ما أعلنته وزارة الصحة الأوغندية، موضحة أنه سيسمح فقط بمرور طواقم مكافحة المرض والمساعدات الإنسانية ونقل المواد الغذائية والبضائع وبعض عناصر قوات الأمن وبشروط صارمة. كما أشارت إلى أن أي شخص قادم من الكونغو الديمقراطية إلى أوغندا سيخضع للعزل لمدة 21 يوما. ويذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أعلنت تسجيل 10 وفيات مؤكدة بإيبولا و220 حالة وفاة مشتبه بها في الكونغو الديمقراطية منذ منتصف مايو الجاري، بالإضافة إلى 900 حالة إصابة مشتبه بها. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك.
3: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dunfm.net. ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
4: ديوان اف ام.

شو الافلام هي الموجة اللي توتيك ما لازيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان اف ام تكون معاكم ديوان اف ام صوتكم.

0: هذه هي موزيكتنا اللي باش نسمعوها شوية آخر. نحن توا مكملين معاكم في الساعة الثانية من البرمجة الخاصة لعيد الأضحى من توا حتى لنص الليل.
1: ديوان فام سبيسيال عيد.
0: ما زلنا في انتظار تفاعلاتكم على 58 400 كما زاد نستناو في لي كومونتير نتاعكم في الباج فيسبوك ديوان اف ام وعلى الشين يوتيوب ديوان اف ام لايف. مع عيد الاضحى المبارك تختلف العادات وكل ولايه وليها حكايه. في الساحل نحكيو على خبز المجامع والا مجامع العيد، الخبز اللي متسمي على العيد الكبير. دونك شنو هي حكايته؟ العاده هذه وين موجوده بالضبط؟ هذا الكل باش نحكيو فيه مع رئيس جمعيه الرباط للموروث الغذائي عيسى المازري. مرحبا بك.

0: لمجان.
1: يعني هي لمجان فوالا صحيح، هي من الحلويات المستيريه، هي بطاقة تعريف طهوية بتاع حلول العيد بتاع المستير ايدونتيفيكاسيون كولينير. برشا اطباق اخرى بون صحيح هي تمتاز بها خاصة في العيد الطاولة المستيرية. خلينا في الحلو هذا يبدأ نحضره حتى قبل بنهارين وثلاثة أيام. صحيح عنا عاداتنا في الحلو في العيد الصغير، ولكن العيد الكبير مع حوسة العلوش وحوسة الدوارة والقديدة اللي تلقاها حتى من اليوم العشية للمرأة المستيرية تلقى القديد نتاعها مقدد والمرقاز نتاعها منشور، معناتها مضى بيها الحصة الكل تنفى في نهار برك، معناتها فهمتني؟ نلقاو المجامع هذا على الطاولة، فهمتني كذا؟ شنو هالمجامع هذا؟ هو في شكل المجامع، هو صحيح نلقاو بعض نلقاو بيجا في تاتر زادة بنزرت عندها المجامع، ولكن المستير يعملوه بالبشكوت ما يعملوش بالخبز كي بعض الولايات الأخرى، تلقى فيه في شكل جامع نعملوه سواء بكعب عظم وتوا معناتها شوية طوروه شويه حطوا حتى كعب زوز، ما هو ديما كعب عظم ني البشكوت الباتن تاع البشكوت احنا نعملوا بها زاد التصبرش البشكوت ولا تلقاها مفوحه بالسينوج ومفوحه معناتها بسبس لكعب، وهو يبدا في شكل جامع. علاش يبدا في شكل جامع؟ نعرف ولا احنا المجامع هذه يعملوها على عدد افراد العائله المستيريه، حتى المتوفي يعملوا له كعبه نتاعو، فهمت؟ يقولوا هذه نتاع مثال لا يرحمه فلان الفلاني نتاع الوالده ولا نتاع الوالد ولا كذا وكذا، وهي فرصه لصله الرحم، يعني انا مثال ولادي يمشي يهزوا كعبات الجامع يعيدوا على عماتهم، يعيدوا على خالاتهم، يعيدوا على العائله، في نفس الشيء هذا كيف كيف ولاد خويا ولاد كذا، يعني هما كل واحد يهز كعبه الجامع ويروح بكعبه ولا بكعبتين الجامع، واحد هي في شكل جامع، اثنين هي تجمع فهمتي بين العائلة، وإحنا محوجنا معناتها هك المجموعة وك القاعدة معناتها فهمتي ألا لا غالب البورتابل خذي كل شيء، إحنا توا بالبورتابل بالبورتابل أي خذ أخذ تفرج على عمك وبوس عمك في البورتابل وبوس عمك كذا، لا لا قبل الجامعة يلزمك تمشي تدقدق الدار وتعايد على وتاخذ المهبة نتاعك وتعايد على سيدك، إحنا نقولوا مش عايد على سيدك وتعايد على لالاك وتعايد على مرسيدك، هذيك هي ومازالت موجودة لحد الجامعة هذه. صحيح قلت فهمتني، ولكن هنا نحافظوا احنا معناتها نحاولوا باش نحافظوا عليها باش ما تندثرش.
0: اكيد محليه العاده هذه، انا بربي نحن تو قاعدين نتفرجوا كيكسو على الباج فيسبوك والا على اليوتيوب لايف، معناها العظمه هذيك اللي موجوده في الوسط اسكو هذيك تبدا نيه ولا
1: نيه خاطر احنا ريت تتعمل هي طايبه تتعمل البات نيه وتتحط بيصير بعد ما تتغسل الكعبة تتحط نية فهمتني تتزين هذيك على شكل جامع، وفي القبة تبدأ كعبة عود قرنفل تلقاها فيها وتبدأ تتزين لك كعبات عود قرنفل، وبعدها تطيب تتحط في الكوشة على 180 درجة معناتها قرابة ربع ساعة تطيب كعبة البشكوت وهي فوالا فهمتني.
0: دونك العظمة اوتوماتيكمون باش تطيب
1: مع الفات هي معناتها في الكوشة فهمتني وتتاكل السخونة، فما حتى توا ولاو يعملوها بعضهم الكعب بعضهم السمات مينيون يعني عندك بيبي انت فهمني تعمل له الكعبات كل مينيو هكا مينيارديز كعبات صغار فهمني، فما حد شكون قلت لك يعمل الزوزه في بقعه العظم يقول لك زوزه وكذا تشد اكثر مش كيما كعبه العظم، اما هي الاصل نتاعها بكعب عظم هي كالمجامعه هذيك تتعمل واحد في عيد الكبير، خاطر عيد الكبير الفرق ما بين عيد الصغير هي الوقوف على عرفه وفي الجامع وفي الحج معناتها السمبوليك نتاعها في الحكايه هذه، وخاصه هي اللي تجمع معناتها بين العائلات والاقارب والاصحاب والجيران، مسير غنيه راهي برشا ممكن ما نزلناش الوقت، عندنا اللي مشيو يعملوه توا فهمت في العيد زاد كل عيد في الرمله، احنا الرمله دي بقعه كل ما لاش تربين عليها احنا صغار وين يتلموا كالصغيرات ب 20 فرنك توا ب 200 فرنك وبدينات نجم ولدك يركب وكذا، اللي مشيو هذا كل الفول يترنخ فهمتني في يبات مرنخ في الماء مغدو يشويوه على الحطب ومن بعد نعاود نحطوه في ماء نتاع البحر فهمتني باش يعطينا كل كوتي معناتها المالحه شويه فهمتني ويتفرق فهمتني زاد القريصات قريصات لك الصغيرات وكذا برشا عادات اخرى معناتها نلقاوها فهمتني في العيد وخاصه المشرول اللي هو معناتها خلينا نقول الكمونيه المعروفه في المسيره اللي تصير بالكرويه ريت القلاية احنا نعرفوها تقع زعرة مثال ولا بالأي صعب انه احنا قاعد في المخ نحطوا لها التروية، وخاصة اختصاص مدينة المنسير في العصبان اللي يطيبوا في الليل، واذا كان مش غدوة الناس تفوح بالنعناع ساعات العصبان تاعها المنسير يفوقوه بالمرطوش، المرطوش هذا كي نوع تاع الحشيش كما كذا هو اللي يفوقوا به العصبانة المستيرية اللي تختلف على العصبانة اللي موجود بارشا في الساحل. فوالا.

0: إقبال من قبل الأهالي توا على العادات اللي كنت تحكي لنا اليوم؟
1: والله بعض العادات المعتمديات خلينا نقول خاصة في المعتمديات، تعرف وين المدينة وكيفاش تعيش ومعناتها، والمرأة مع استلقى الوقت معناتها باش تدخل حتى للكوجينة، حتى نهار حد مسكين تلقاها تبدا تعب وكذا، يعني في المعتمديات اكيد قليل، والمرأة تلقاها فاضية لا هي معناتها بدارها بصغارها وين تدخل اكثر للكوجينة وكذا، ولكن ديما يحاولوا يحرصوا كما قلت لك على في النهار الاول يلزم العلوش يكملوا معناتها حتى القضيه تكمل وكذا، باش العيد النهار الثاني يمشي هو للعيال، في النهار الثاني خاصه يمشي للتهنئه. فوالا النهار الثاني راهو اقرا حسابك، راهو الناس باش تجيك تهنيك وانت تفخر للناس، يعني ماذا بينا ما فماش حوسه برشا،
0: ما فماش حوسه وي
1: فوالا، ماذا بيك في النهار الاول تسكر كل شيء. هذا
0: فما عادات اخرين يقوموا بهم اهالي المنستير في العيد الكبير تنجم تحكي لنا عليهم؟
1: هو في العيد الكبير كما شو هو احنا العيد الكبير معروف العلوش يبدا الساعة جمعة في الدار، يعني جمعة في الدار قبل العيد، هذا هو يعني حتى جمعة مش ثلاثة ايام يلزم الصغير يعيش بالعيد نتاعه ويقربته
0: واللي ما عندوش الاسباس وين يحط العلوش.
1: هو ما احنا توجينا هالشيء تو ما هي علاش هي هالعادات هذه بدات تقل، علاش؟ خاطر اول حاجة الناس ولا تسكن في العمارات ما عادش عندها الاسباس، المرأة ولا تنعش برشا في دارها ولا تخدم هذا كيف يعني كل شيء، حتى النمط العيش تبدل معناتها على نحكيو على 50 عام التالي وكذا، اما في المعتمديات مازال موجوده 13 معتمديه نتاع ولا 12 معتمديه نتاع مدينه المنستير تلقى ميزان الحوش وتلقى الدار العربي وتلقى العلالس وتلقى كذا وكذا، فهمتني؟ اما هذوما عادات كذا، ولكن خاصه ديما قبل حاجه يعمل نهارين لازم فك الدار حتى اذا كان تبدا دار سوري يعني مش عماره، فهمتني؟ وخاصه في النهار الاول اذا كان عندك اقارب ولا عندك كذا ديما معناتها العلوش كيما قلنا، فهمتني؟ بعد ما يجيك الجزار واحنا ديما الراجل هو حتى شو نعطيك اسيس راهو حتى الراجل المستيري راهو يدخل برشا للكوجينه، يعني عنده مثال هشكيبيشي هذا يعني كان الراجل في رومبا فور
0: اكزومبل شنو اسمه سامحني؟
1: الشكيبيشي عندنا دار الشكيبيشي هذا كي الحوت الملح الستري ياكلوا برشا حوت خاطر تعرف اللي هي شبه جزيره فهمتني، ومعناتها وديما الطاوله المستيريه 80% ديما تلقاها اطباق غنيه معناتها كيما البرقاش كيما الشركاء وكيما الشكيبيشي طن فهمتني كيما كذا، يعني ديما 80% من الاطباق
0: ماكله من البحر
1: من الحوت ومن الفرويد مال وكذا. الو قلنا معناتها الراجل يدخل برشا الكوجينه يحب برشا الكوجينه فهمتني، كيما الشكيبيشي هذا يعمل الراجل فهمتني في اللي هو طريقه نتاع تصبير نتاع حوت طن يغلي في طن سمكة طن في ماء فيه نتاع بحر، ومن بعد يصبروا في زيت دافي شوية مع ورقة رند وفلفل عنب وفلفل شايح وكذا فهمني، حتى المرأة تعرف تعمله. بالمقابل نلقاو الشركة ويلزم المرأة المستيرية تعرف طيب الكسكسي بالشركة وفهمني والطاير الشركة، الشركة هو حوت أبيض وكي شابه شوية الوزف زوز نتاع 3 سنتي، يعني ساعات في كيلو الشركة نلقاو معناتها قرب المئات نتاع الحوت يزيد الفلوس عليها المرأة فهمني، كل كعبة حوت شركة تنحي لها الراس نتاعها وتحكحكها وتطلبها وكذا فهمني. فوالا يعني برشا معناتها برشا اختصاص فهمني، معناتها الكوجينه رفينيه شويه فهمتني، نتاع توسيع بيه زاد برشا برشا. هذا هو الحلو يختلف، مثال توك عندنا مثال لقراص احنا تلقاها موجوده في الاعياد، لقراص هذا كيما ترى قال الغزال على في تطاويل، ولكن يختلف قال الغزال اقوى، قال الغزال يعملوه باللوز وكذا، لا لنا نعملوه بالسميد والكاكاويه المبشيه خاصية تلقاها فهمتني، لا شويه تحسوا فهمتني الوحيد زاد
0: واقل تكلفه سيغتو
1: اي وبقل تكلفه ونجم تاكل كعبتين وثلاثه ومعناتها ما تقلقش مش كيما قبل غزال قوي برشا. اذا هالباتيري هذه من الجامعه من القراطس ما تلقاهمش في الولايات نتاع المسير، نفس الشيء زاد في الاطباق نتاع كذا كيما عندنا في العيد مثلا صغير على الحوت الملح الا هو فريش نوعا ما مش كيما الشرموله، ولكن احنا الزبيب والهريسه العربي هما يسيبوا مع الحوت مع الطن ما نحيوهاش كيما في الساق مثلا يحيو الزبيب نو، يعني هو سيتان بلا شكريس عليه تلقى الزبيب وتلقى كذا، وبرشا مواسم او معناتها اعياد دينيه كيما مثال راس العام الهجري او جاي كيما مثال كما مثال في العروسات، عندنا في العروسات كرسي بالطماطم صلي وما أدراك، كرسي بالطماطم اللي هو الطماطم كبيرة،
0: كرسي باش
1: بالطماطم، احنا نقولوا كرسي بالطماطم، اي ايش هي الطماطم؟ هو تو سامبلومون كرسي لحم، ولكن اللحمه تلقاها توزن 220 230 غرام كبيره
0: ما شاء الله.
1: يعني كيلو يطيح لي 4-5 لحمات
0: هذيك
1: الطماطم، ويطيب بالكرويه بالشو، فهمني يطيب حتى الطريقه معناتها تختلف على الطريقه
0: اللي على الطريقه العاديه اللي تطيب بكل
1: على الطريقه العاديه، ما تلقاش فيه خضره، جيت قرايه فلفل وصمصومه هذه احنا نقولوا نتاع الحم، وكرسي هكا نيته تطلع في كسل بن معاه،
0: فهمتني؟
1: وهذه ديما يطيبها العروس في الواحد بعد ما يروح للحمام نتاعو، يعني هذا في العادات والتقاليد نتاعنا. عندك زاد الصباح نتاع العروسه، عندنا العقيد وما ادراك، طيب وام العروسه تفرق على جهه هنيها، العقيد هذا تتاملون ما بين الحمص والزبيب، الليزون تاعو نعملوه بالسميد، يعني هو علاش تفرقوا في المناسبه هذه بالضبط؟ على خاطر هو بدايه بناء اسره جديده، فك الصباح نتاع العروسه.
0: أوكي.
1: بناء بين الرجل والمراه، بين الحمص اللي مثل الرجل كما نقولوا هو تعبير مزاجي، فهمتي؟ والزبيب مثل المراه الحاجه الحلوه الحاجه الفين وكذا وكذا.
0: احنا نقولوها ديجا في مصطلحاتنا، نقولوا حمص وزبيب معناتها مخلطين،
1: دونك
0: نقولوها سي فغي.
1: اذا وعندنا محمص الحجاج هذا من توا، ذاك القديد اللي اليوم على غدوه تلقاه يبدا يشيح وبعد غدوه يبدا يشيح، الا عنده حاجه يحضر له يخلي له المحمص الحجاج اللي عملوه بالقديد اللي حضرناه في العيد، يعني بعد من جمعتين من نهار اليوم بعد ما يروح الحاج، عندنا المحمص الحجاج اللي هي بلا ازعر زاد هو، فهمتني؟ ونقليه المرقاز هذا اللي جا معناتها خبيناه، فهمني؟ بعدها وشويه ملح وكركم وفلفل اكحل، وبعدها سقطوا فيه المحمصه، تبدا محمصه بالقديد، نقولوا محمص الحجاج، احنا كي يجي الحاج فهمني اللي يجي نفرحوا به، مع اللي مدوا له شويه حلو مدوا له المحمصه هذيك نتاع الحجاج. هذه الاطباق معناتها ساعات تلقاها في الطاوله المثليه وخاصه المناسباتيه. صحيح كل في طور الاندثار مع منسيات خليني نقول، ولا تفهمني، ولكن تلقى لازم معناتها ساعات احنا نحاولوا كجمعيه معناتها بس ما نخلوش الموروث اللامادي نتاعنا يندثر.
0: يا سي عيسى شهيدنا من ساعة تحكي لنا على الماكلة، شهيدنا باش نجيو المستير، شهيدنا باش نعيشوا بعض المناسبات، وشهيدنا باش نعيشوا عروساتكم والعياد بحديكم. شكرا، ميرسي بوكو سي عيسى المازري، رئيس جمعية الرباط للموروث الغذائي. نحن مازلنا مكملين معاكم في ساعتنا الثانية، ومازلنا مكملين معاكم حتى للنص الليل في برمجة خاصة، مازلنا في انتظار تفاعلاتكم على 58 400 58 400 100 باش نعملوا ترتيحه صغيره مع الموسيقى وراجعين لكم.

0: على ديوان FM. كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم ديوان FM سبيسيال عيد.
1: أنظار العالم الكل متجهة حاليا للكونغو الديمقراطية وأوغندا، الحديث على إيبولا اللي قاعدة تحذر منه المنظمة العالمية للصحة. بطبيعة نحن ما نجموش ما نطمنوش على الجالية التونسية في الكونغو، شنيا حوالها وسط هالأخبار اللي نسمعوا فيها تزامنا مع عيد الأضحى المبارك. معانا جيد البجاوي، تونسي يعيش في الكونغو الديمقراطية، نحب نسلموا عليه ونقولوا له إن شاء الله عيدك مبروك. هلوي مرحبا.
2: عيدكم مبروك إن شاء الله، وكل عام وانتم حيين بخير، وإن شاء الله توانسة والمسلمين الكل في الأرض الكل بخير، وإن شاء الله ديما من حسن إلى أحسن. إن شاء الله العيد هذا يتعاد علينا بالفرحة والصحة والعافية علينا وعلى توانسة الكل. نشكرك على المساج اللي عديت اللي سمحت لنا بيستعدوا معاك. طوكي أنا تونسي نعيش في الكونغو. أخيرا يعني الأخبار الخرانية اللي قاعدة نسمع فيها على الكونغو أخبار الحق نيجاتيف، حابين نشارككم الفرحة متاعنا في العيد شوية أخبار بوزيتيف ونطمنوا العائلات والتوانسة الكل. التوانسة في الكونغو لاباس
1: الحمد لله.
2: صحيح صحيح، توا الأخبار الكل تحكي على الإيبولا. باش ناخذ نقطة نحكي لك شوية على الفيروس هذايا. احنا التوانسة حاليا أكثريتهم اللي يعيشوا، يعني 99% من التوانسة يعيشوا في كينشاسا، كينشاسا العاصمة تاع الكونغو الديمقراطية. المرض حاليا منتشي قاعد في شرق البلاد، دونك يبعد أقل حاجة 2200 كيلومتر. يعني البلاصة هذيا حسب ما تحكي معناها الصحة في الكونغو، حسب ما يحكيوا معناها المينيستر دو سونتي لهنا، تحكيوا انه الكونغو عندها فيه اكسبيريونس معناها في الاحاطه بالمرض هذايا، وهو المرض موجود يعني من قبل. واحنا قاعدين ناخذ معناها في كافه الاجراءات الصحيه، سواء في العمل سواء في يعني حتى في حياتنا الخاصه، ولاباس الحمد لله.
1: الحمد لله. عجوة معناتها الوضع توا بالضبط كيفاش أجواء العيد مع الوضع اللي انتم ما فيه؟ معناتها اسكو البلاد حتى قوانين معينة على مثلا ما لازمش العباد تتلمد برشا في بعض الأماكن؟ كيفاش الأجواء؟ أعطيني أكثر.
2: بون حاليا يعني في الأماكن العامة ما فماش حتى حاجة، معناها هنا سيرتو في المنطقة اللي يعني أنا فيها نعيش ما فماش حتى إجراء معناها يمنع أن العباد ما تتجمعش، بينما فما إجراءات صحية عالمية يعني تخلي كما نقولوا احنا بروتوكول صحي، يعني حتى في العمل ولا في الـ في الـ في, الـ في البيوت يعني اللي نعيشوا فيها ولا في الديار. اجواء العيد احنا طيب قاعدين يعني نعمل في باربيكيو.
1: اوكي.
2: الحق في المومين توانسه
1: ذبحتم بعضكم مال؟
2: ذبحنا مع بعضنا. صحيح ذبحنا مع بعضنا. العيد ما احنا كان باللمه، واحنا توانسه نتلموا في الغربه ونحاولوا ديما نكونوا مع بعضنا سوليدير الحق، والعيد فرحة، هو نبرتجوها مع بعضنا ونبرتجوها مع العائلات نتاعنا ونبرتجوها مع الناس حتى اللي في بقاع الغربة، لكل خاطر الغربة غربة وفانتون شيخ. العيد بعضنا هنا ما يقعد ديما العيد عنده جوا وحده مع العائلة ومع الطمية.
1: أكيد أكيد احنا نقولوا العيد عيد لهنا. انتو ما قديش مثل مدينة هكيكا ببخيطة وقديش موجودين معنا قديم من تونس؟
2: خمسة تونسة حاليا موجودين.
1: نسلموا عليهم اللي بحذيك الكل.
2: نسلموا عليك حتى هم الكل، ونسلموا على عائلاتهم ونطمنوا العائلات تونسة اللي في الكونغو الديمقراطية الكل، اللي تونسة أكثرية 99% من تونسة موجودين في كينشاسا، كينشاسا لاباس
1: الحمد لله.
2: وهذا معناه أرقام معناه سمعتها مع الدكتور التنوية قليلة حاليا، ما عندناش حتى معناه تسجيل حالة في كينشاسا هنا
1: الحمد لله.
2: دونك لاباس أنا عيادي إن شاء الله ديما بخير.
1: جيد. نحب نسألك أنت قديش عندك من عام في الكونغو؟
2: أنا حاليا سكرت عام يعني.
1: أوكي.
2: عام هنا في الكونغو.
1: أوكي. معناتها على امتداد العام هذاك كامل ما روحتش فيه لتونس ولا جيت؟
2: لا لا ان شاء الله ما زلت ما روحتش، عندي روح ان شاء الله اخر العام حول الله نبدا على العائله. وفما غيري معناها كويس هناك يعني تنو لي بيتي كونترا كيفاش يجيو لهنا مع المشغلين نتاعهم، دونك فما اللي يجي عام فما اللي يجي عام ونص فما اللي يجي عامين ويروح وتختلف المده معناها حسب البزوان نتاع العمل وحسب البزوان زاد نتاع الشخص.
1: صحيح. باش نخلي لك كلمة الختام جيد، على شكون تحب تسلم، على شكون تحب تقدم تحية؟
2: نقدم لك تحية، ولن نقدم تحية لكافة المستمعين اللي يسمعوا فينا توا وكافة التوانسة في تونس وفي خارج تونس الكل. إن شاء الله يجي نهار ونشوفوا بلادنا حالة من الأخير ويجي نهار معناه وكافات متاع تونس معاش تقدرها ونراو معناه حاجات تشجعنا باش نقعدوا في بلادنا ونطمن العائلات ونطمن التوانسة الكل اللي توانسة في الكونغو لاباس إن شاء الله. ونشكركم على الاستضافة هذه وميرسي بوكو ويخليك إن شاء الله.
1: ميرسي ليك جهاد، نسلموا عليك ونسلموا على التوانسة اللي قاعدين توا بحذاك ونقولوا إن شاء الله ربي يحمي الناس الكل. الحمد لله خبر بوزيتيف كما احنا نقولوا، اتمنى على التوانسة الموجودين في الغربة في الكونغو الديمقراطية. نحن ما زلنا مكملين معاكم وما زلنا باش ناخذوا توانسة اخرين في الغربة في بقاع مختلفة من العالم. هذا الكل من توا حتى للنص الليل، ما تبدلوش الموجه.

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2
2: ديوان فام سبيسيال عيد.
3: ما ينجمش يتعدى النهار العيد من غير ما نسألوا على حجاجنا الميامين ونطمنوا على أحوالهم. نسافروا بقلوبنا وين هما موجودين ونقول لهم ربي يتقبل منكم إن شاء الله، وعيد مبروك كما باش نقولوا توا المدام سميرة القطي. مرحبا بك مدام.
4: سلامة.
3: ألوي عسلامة.
4: عسلامة.
3: إن شاء الله عيدك مبروك وكل عام وانت حي بخير.
4: نعيشك الله يبارك فيك، إن شاء الله كل عام حيين بخير.
3: إشني أحوالك للا؟
4: الحمد لله نعم يا ربي، لكن الحمد لله لا تحرموا من إن شاء الله.
3: أمين يا ربي أمين. أنتم وين موجودين توا بالضبط؟ في ميناء؟
4: إحنا توا في ميناء. أي
3: أي، أحكي لنا كيفاش تعدى عليكم النهار اليوم.
4: والله نهار اليوم الحمد لله لبس، يعني شوية بركة البيرة حتى تعبنا كيف خرجنا من المزدلفة. كيف خرجنا من المزدلفة يعني هي من عرفة، يعني خرجنا باكتظاظ كبير برشا، والكيرين معناها كل حد يحب يركب وليت اكتظاظ برشا برشا برشا. وبعد كيف مشينا المزدلفة تيمنا احنا والشوفير نتاع الكار بشي مش يخلينا يعني نصلي ونلمدوا الخصيات وبعد نرجع ونركبوا. وحد بيخير احنا كبرنا صلينا هو ربينا في اخر مشاء.
3: كيفاش رجعتوا؟
4: رجعنا على سقينا من مزدلفة الميناء، على سقينا صلينا الفجر وتوكلنا على الله. ما كلنا نصلوا كانت 9:30 ولا 9 ولا مين، واحنا نمشي ونسهر ونمشي معنا مرأة داخل ما جمناش نشدوا ثنية من الليلة في وقته، يعني اللي ما جاتها الإسعاف وطلعت بيها باش تفردت شوية. وصلنا يعني تعطلنا، خرجنا كين بعد الفجر وصلنا بيتين في الشارع بقى شي خسيفنا حصلوا والحمد لله.
3: الحمد لله اللي انتم لاباس، كل شيء يتعوض بكل بجر. واكيد اكيد احوال الطقس اليوم حراره مرتفعه جدا، كيفاش تعديت عليكم سخنتوا اليوم؟
4: والله احنا معناتها في المخيمات معناها ما خرجنا باش عملنا الرجم بعد 5:30 معناها ما خرجناش في الشمس.
3: هو مش غدوه ان شاء الله رمي
4: الجمرة الكبرى اليوم. اليوم الجمرة الكبرى غدوة الحي نكملوا نعملوا الجمرات بغدوة بعد غدوة بعد غدوة تاني.
3: بالضبط. كيفاش كان يوم عرفات الأيام المباركة اللي تعديت في الحج؟ وصف لنا أحساسك كيفاش تعد، كيفاش أنت عشت التجربة؟
4: ما شاء الله الحمد لله يا رب لا تحرموا من الحمد لله هنعمت تجربة ما شاء الله تبارك الله.
3: ايه مس يوم عرفة سيام كيفاش كان عليكم؟ سهل الصعيب؟
4: لا احنا معنيش الحق في السيام.
3: اوكي.
4: لا ما نتموش احنا لا تسقط علينا السيام اللي في الحج.
3: اوكي. نحب نسألك مدام سميرة، وقتش ان شاء الله ترجعوا لنا لتونس؟
4: احنا نرجع الطيارة انتنا نهار 13 جوان.
3: نهار 13 جوان. ربي إن شاء الله يوصلكم سلمين، وإن شاء الله ربي يتقبل منكم. أنا باش نطلب منك طلب، نحب نختم لقائنا لليوم بدعي وخير من أقدس أماكن الأرض.
4: والله بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي، إن شاء الله كل من يتمنى باش يجيب هالبلاصة إن شاء الله ربي يسهله فيها، وإن شاء الله صغيراتنا اللي في الباك إن شاء الله ربي ينجحهم، وصغيرات أمة محمد الكل واللي ناوي نية إن شاء الله يبلغوا بها.
3: أمين.
4: وربي يسر كل ما العسير إن شاء الله يا ربي على الناس الكل.
3: أمين يا ربي أمين.
4: ودعينا ما شاء الله للي وصانا وكل إن شاء الله ربي يتقبل منا.
3: امين امين يا ربي، ان شاء الله ربي يتقبل من الناس الكل، وان شاء الله يا ربي حجيجنا الكل يروحوا لنا سالمين، وكل الحجيج اللي معاكم ان شاء الله يوصلوا لديارهم والبلدانهم سالمين غانمين. شكرا ليك مدام سميره القطي، تمنيتنا ليك انك تروح لنا في صحه جيده انت وكل التوانسه والحجيج اللي من العالم الكل. نحن ما زلنا مكملين معاكم ثلاثة سوايع أخرين، وي ثلاثة سوايع أخرين من توا حتى للنص الليل في برمجة خاصة لعيد الأضحى، ما تبدلوش الموجة، خليكم معنا كونكتي.

0: وعبد الموجدك على ديوان اف ام.
1: الفرحة مع بعضنا نتشاركوها، والعيد معانا يولي عيدين. برمجة سبيسيال أول وثاني أيام العيد، يستنى فيكم برشا جو، برشا ربح وبرشا كدوات. أعمل ديديكاس للعزيز عليك على 31-328-330. ديوان اف ام تقولكم سنين دايمة وكل عام وانتوما بألف خير.

0: التكوينات اللي تكهنها هذوكم هما اصحاح اللي قاعدين يسمعوا فينا ويحبوا يعرفوا على شنو قاعدين يحكيوا ويمشيوا يدخلوا للتشات في اليوتيوب على ديوان اف ام لايف باش نحكيوا توا على صانع محتوى يجرب سال دو سبور في كل بلاد يسافر له هكا وصف روحه هو اللي عايشنا اجواء كل دولة يزورها من الهيمالايا لمملكة السعادة المجهولة وكان أول تونسي يزور مملكة بوتان حسب ما حط عنوان مغامرته هو اللي عرفنا على أغلى فيزا بالعالم وأخطر مطارات العالم حصيله هو موسوعة كاملة في كونت انستغرام نحكيه على أيمن بوزيان ابن جابس اللي اليوم حابين نقول له يعطيك الصحة وكل عام وانت حي بخير وعيدك مبروك مرحبا بك أيمن
1: مرحبا بك ومرحبا بكافة مستمعي الديوان اف ام وعيدك مبروك وسنين دائما ان شاء الله بسكول
0: مرحبا بك نعايد عليك وعلى كل ما يسمع فينا قبل ما ندخل في المحتوى وقبل ما نحكيه على المغامرات في إطار تعريف بالثقافات اللي هو مجالك أكيد أحكي لنا كيفاش عيدك في جيبس
1: والله اليوم صباح صلينا وعيدنا فقنا بكري وعيدنا أنا أمي وبابا وذبحنا وشوينا اللحم وكملنا على الدين على بكري كملنا على بكري
0: أكاو يعطيكم الصحة
1: أجواء ممتازة
0: يعطيكم الصحة يعطيكم صحة فما أكلات معينة تطيب في جيبس نهار العيد
1: والله نهار العيد مش كل أكثرية تعمل في المشوى معنا اللحم
0: أوكي
1: كيف تراتيك ما كيف الناس كل
0: كيف الناس كل كيما الولايات الكل خلينا نتعرفوا أكثر على المحتوى اللي تقدمه شنو حكاية السال دو سبور في كل بلاد تسافر له
1: والله هو المحتوى متاعي بديت عندي أكثر من 5 سنين نعم في محتوى متاع سبور نصور في محتوى سبور إلى 2023 كيك بديت 2023-2024 بديت نصور في محتوى متاع السفر وملي مشيت كل بلاد نجرب السالدو سبور عطيته معناها مش كيف في تونس اللي سالدو سبور براتيكمون كل كيف كيف فما سالات معناها تفرق في كل بلاد خاصة في آسيا وإلا في البرازيل وكل مرة نحاول نختار نشوف يعني السالدو سبور مختلفة وكل مرة نجرب حاجة معناها
0: واضح به من وين بديت خطوة انك تعمل محتوى على السفر خاصة انه معناها بقولوا بليز او موان ما كلفه شويه الحكايه معناتها والصعيبه خاصه دونك كيفاش قررت تبدا التحدي هذايا
1: والله هو اول مره ما كانش في بالي باش نعمل محتوى نتاع سفر جمله كنت كالعاده نخدم فتره كنت نخدم وفي الصيف نمشي نعمل ديفولمون نتفرهد في بلاد اخرى معناها الى ان مره مشيت لاسيا وهذه وين اكتشفت معناها حاجات جديدة ومختلفة علينا جملة ومختلفة على برشا بلدان نشوف فيهم حتى في التلج وتخاطبت مع ناس أخرى حتى هي تجي من برا إلى أن غرمتني معناها باش نبدأ نكتشف العباية تبدأ تزور في برشا بلدان مع بعضهم في الصيف وإلا في حاجات كمان من دول أخرى إلى أن تغرمت معناها بالحاجة هذيك وبديت بشوية بشوية نحاول نلمد وحط في مخي باش نمشي ونشوف بأكثر بلدان وأكثر بديتاي ونحاول بديت نصور ما صورت أول فيديو مشي معايا وتغرمت بها الحاجة هذيك وليت نتبع ومن بعد وليت نسافر
0: نحكيو على البداية انت تقلت لنا على أول فيديو شنية أول دولة زرتها صورتها
1: أول دولة صورتها هي إندونيسيا سافرت قبلها لتركيا و إسبانيا مني ما صورتش فيهم جيت شوية صور أول فيديو بدأ في إندونيسيا في بالي
0: وكيفاش كانت التجربة لأول مرة؟
1: أول مرة حقيقة تجربة مختلفة بلاد مختلفة وعباد مختلفين جملة والعيشة غادي حسيتها مختلفة بكل إنرجي أخرى ثم برشا حاجات مختلفة علينا
0: كيما شنو؟
1: مثلا الطبيعة برشا ناس تجي زادة تعيش في المدينة في بالي الجزيرة هذه ثم الطبيعة متاحة مختلفة ثم دي رستوران عاد تبدأ وحدك معناها تنجم تخدم في البلاصة هذيك والطبيعة الدنيا خضرة معناها تحسها ثم انرجي معناها سبيسيال تحسها حتى اللي سال دو سبور مختلفة وثقافة أخرى جنب الوقت تقرم

0: كده.
1: طيب واحكي لنا على اكثر دوله لقيت فيها صعوبات تعبت وقت اللي مشيت لها.
0: اكثر دوله لقيت فيها صعوبات ممكن اليابان. اليابان مختلفه.
1: اسكو من الفيزا ملي بديت تحضر في الاوراق في الطياره في كل شيء والا التعب كان غادي؟
0: لا التعب كان غادي. بالنسبه لليابان من اول ما هبطت بدات المشاكل. جبت معايا ماكله معلبها تكون لي كو اقل شويه معناها في المصروف. الى انا عرفتني واحده ممنوع تجيب دخل معك الحم وبنان وفما انواع نتاع غله ما كانش فما خطيه كبيره توصل حتى للحبس. من وقتها مشيت ديكلاريت على روحي معناها فكوا لي الماكله هذيك.
1: هذا الكل على خاطر ماكلتنا.
0: هذه الكل ممنوع دخل الحم. هم عندهم قانون ممنوع نجيب الحم.
1: اوكي.
0: علبت عرفت الحم وزيت معي وزاد في المطار معناها عرفت اللغه كيفاش باش نخرج من المطار ماهيش كيف الدول الاخرى حتى اللغه مختلفه والمتروات مختلفه
1: كل شيء.
0: وما كانت تجربه هي وقت اللي تضيع معناها وتجربه تبدا مختلفه وهيك وين تحس بالمتعه نتاعها.
1: صحيح. احكي لنا اكثر شنو الحاجات اللي لقيتهم مختلفين في اليابان؟ كيفاش معناتها كيفاش كان نسق الحياة غاد كيفاش كانت تجربتك؟
0: والله بالنسبة لي اليابان كان أحسن دولة زرتها وأكثر دولة تعبتني يعني وأكثر دولة مكلفة. من اللي دخلت معناها والناس منظمة والميكروات منظمة وتحس أن نسق نتاع العباد تخدم معناها من الصباح لليل تبقى ناس نشوفها خارجة من الخدمة حتى 9 على 10 نتاع الليل. وممكن أكثر دولة زادة متعت فيها شعبها الحقيقة مختلف في جملة معناها
1: احنا توقع
0: طيب وتربية من أكثر ما حقيقة مريض.
1: احنا ديجا توقعين نشوفوا نبثوا في اللايف كيلكوز اكستريم اللي فيديو اللي انت عديتهم في اليابان. شفنا المحقق كونان وغيرهم من البلايس اللي مشيت لهم. نحب نمشي بيك لحكاية اول تونسي يزور مملكة بوتان. احكي لنا التجربة كيفاش كانت. بنعرفش اسكو قاعدة ننطق في اسمها بصحيح البلاد ولا
0: صحيح؟ مملكة بوتان بالضبط.
1: علاش معزولة على العالم؟
0: هي المملكة هذه موجودة بين الهند والصين. يعني عامين تالي ما كنتش نسمع بها الدولة حتى الناس نتبع فيها بوليتيك 90% مش معروف.
1: أنا أول مرة نسمع بها زيد.
0: هي الدولة هذه تنجم تسافر لها من 5 دول لك هو ولا 6. وعاملة ما تحبش الناس تجي تعدي مدة كبيرة في السياحة مش كيف تايلاند أو تايلاند وفيتنام. الناس تجي تعدي تبقى بالشهرين. ماذا بها تجيب كان ناس هاي كواليتي لك علاش كان عامل الفيزا النهار تدفع لي 100 دولار بخلاف الطيارة بخلاف الطيارة بخلاف ماكلتك بخلاف معناها كيفاش باش تبات باش تعدي معناها 4 أيام لازم تدفع 400 دولار 30 يوم باش تدفع 3000 دولار ولو ما تبقى حتى حد يمشي عادي 30 يوم.
1: صحيح.
0: هي دولة مختلفة معناها على العالم حتى الناس ما تفرزاش برش
1: الناس تحسهم انتروفيرتس اكثر معناتها ولا كيفاش؟
0: كيفاش؟
1: الناس غادي كتحسهم انتروفيرتس اكثر متقوقعين على رواحهم مسكرين على دولتهم والا لا معناها يرحبوا بالناس كله.
0: لا هم بيرحبوا بالناس. ما تحس دولة مختلفة عرفتك الزمن توقف فيه عندك 200 عام التالي توقف هكا الزمن ما فماش هكا التكنولوجيا أضواء مرور ما فماش جملة في الدولة هذه. هي الدولة الوحيدة اللي تنتج أكسجين أكثر من اللي تستهلك. 70% منها غابات ممنوع حتى البناءات فيها. الدولة هذه تعتمدش النجاح متاعهم بالمال. غيرت مفهوم دع النجاح متاعهم بالسعادة. سعادة الشعب متاعهم. وعندها قوانين كبيرة معناها حتى الناس كان ممنوع عن اللي هم يتكيفوا في البلاد هذه السكان نتاعهم بعد ولا تدفع عليه باش ولا يتكيف وهذا كل معناه باش يدخل بعد في الاخر في السعادة نتاع الشعب نتاعهم.
1: اقتصاديا كيفاش احوالها؟
0: اقتصاديا الحقيقة مش قوية. هي ماهيش دولة مش دولة مصنعة معناها تعتمد شوية على السياحة شوية على تنتج شوية معناها غمل الخضرة الحاجات هذه.
1: ولكن الشعب معناه الشعب اسكو يعيش بالقدا مقومات العيش الكل متوفرت له فاسيلما؟
0: متوفر كل شيء والعيشة متاعهم بسيطة معناها مش كيف كل المدن الكبيرة معناها تحس كأنك في قرية حتى المدن الكبار تحسها في قرية وهي كلها موجودة بين الجبال البلاد هذه معناها تشوف العباد تحسهم بسطاء حتى الكرهب عادية في الليل ما فماش برشا ناس تدور هي البلاد كاملة فيها 800,000
1: تبارك الله. من الدول اللي مشيت لهم شنية أكثر دولة تشوفها تقرب شوية لتونس سواء جغرافيا وإلا هكا في العادات؟
0: والله ممكن الأقرب من اللي مشيت لهم ممكن نشوف ممكن ماليزيا تركيا على خاطر هم مسلمين مسلمين غادي هذوما اللي يقربوا تي خاطر بعد شوي يعني
1: ثقافات أخرى عادات أخرى
0: ثقافات أخرى وناس أخرى
1: مهم. عن طريق صدفة صادفت مرة أنك كنت في عيد من العيد موجود خارج حدود الوطن في دولة من الدول اللي مشيت لهم؟
0: والله بالنسبة للعيد لا الحقيقة ديما على الدار
1: واكرك
0: صحيح لا العيد العيادة هذوك ما فيهمش ديما على الدار
1: أكاهو حتى الرحلات اللي لازمهم يكونوا مبرمجين خارج العيد والمناسبات. فما مكان من البلايص اللي زرتهم اللي هو جذب انتباه حقيقة المكان اللي غنى فيه واللي صور فيه مايكل جاكسون سينجل They Don't Really Care About Us اللي كنت انت زرته كيفاش كانت البلاصة؟
0: والله هي البلاصة هذيك موجودة في البرازيل
1: في
0: مدينة اسمها سلفادور باهية هي توريستيك البلاصة مش برشا ناس معنا تزورها كيف ريو دي جينيرو والعاصمة متاع البرازيل. هذه البلاصة حقيقة كانت مختلفة تشبه للبرتغال وهي تسمى مدينة إفريقية في البرازيل تسمى بين مدينة إفريقية بين البرتغال مختلفة شوية مختلفة جملة براتيك مع ريو دي جينيرو وهذه وين غنى فيها مايكل جاكسون الأغنية الشهيرة هذيك They Don't Care About Us.
1: البلاصة هذيك
0: ممتازة الحقيقة
1: فوالا. حبيت نسأل على طبيعة المكان كيفاش تحولت بعد ما تصور فيها الكليب خاطر راهو نحكيو على مايكل جاكسون معناه هو اللي صور فيها الكليب. احنا برشا بلايس في برشا دول كسوا يعملوا فيهم مسلسلات والا فنانين كبار يعملوا فيهم دي تورناج البلاصه هذيك كيما نقولوا ينجموا يستغلوها سياحيا يوليو العباد يدخلوا لها بالفلوس تولي موقع اثري. اسكو في برازيل الحكايه هذه موجوده والا لا بلاصه اكسي ليبغ للناس الناس كلها تدخل وتخرج عليها فاسيلو؟
0: صحيح هو بالضبط هو البلاصه هذيك ولا التورستيك والمدينه هذه تعرفت أكثر بعد أغنية مايكل جاكسون زي تعرف أكثر والتوريست تمشي للبلاصة هذيك الناس تمشي غادي تصور فما عباد يستغلوا معناها في السياحة مثلا باش تصور فما حاجات باش تصورهم بالفلوس وتطلع وين زادوا استغلوا أكثر وين طلع هو مايكل جاكسون غنى في البالكون تجي باش تدخل غادي يلزمك فما واحد يبيع في حاجات مستغلها معناها تشري حاجة قيمة معناها 3 أورو حاجة كيما 3-4 باش تطلع نجم تطلع للبالكون تصور فيه مايكل جاكسون
1: فوالا كان نشوفه في الفيديو فوالا
0: صحيح وزيد تطلع على البطحة هذيك كلها وبصراحة حاجة جديدة ومختلفة.
1: خاصة انه قبل ما يصور مايكل جاكسون في البلاصة هذيك يحكيوا انه كان مسيطرين عليها عصابات معناها كانت بلاصة مخترة برشا في البرازيل وتتبع فيها حتى المخدرات اتسيتيغا. اسكو الوضع اليوم كوتي سيكوريتي معناتها لاباس ولا لا وقت اللي مشيت انت؟
0: والله هو الحقيقة ايه يقال انه كان قبل معناها كانت العصابات والمافيا هي في شدة الوضع هذيك كانت قبل ما تكون تورستيك برشا كانت مش سيكيوريزي برشا وتوا الحقيقة الوسط البلاصة المهمة معنا في السلفادور الياباية أمنة الحقيقة وانت تمشي موجود الحق وانت تمشي فما أمن وانت تمشي شوية كله وانت تمشي برجين فما أمن ولو سمعت فما غادي ساعة صارت عملية نعرفش عملية قتل سمعت هذه من شكون من واحدة توريست غادي اللي فما شكون معناها
1: مؤخرا معناها
0: بالكرتوش وقت اللي مشيت معناها في البريود هذه كم
1: أوكي.
0: قبلها قالوا بشوي سمعت والله أعلم هم ما يخرجوش برشا الإعلام معناها ديما البلدان ما يساعدهمش يخرجوا الحاجات الإعلام باش ما يخسروش التوريست
1: الحمد لله اللي انت مشيت وجيت لاباس مالا
0: هاي تولى
1: بين نحب نمشي معاك شويه لغرابه الرحلات هذوما اعطيني هكا مثلا الطرفه صارت لك عاده ولا تقاليد شفتهم في بلاصه حسيتهم غريبين لدرجه كبيره معناها
0: والله هم ممكن تصير لي ساعات تصير هي مشكله من بعد تولي طرفه معناها تصير وقت اللي نبقى نفكرها كان وقت اللي مشيت 2023 في اندونيسيا في بالي ضرب زلزال قوي لمدة 30 ثانية في الليل ولت البيت عرفت تتحرك كانت تحب حتى ترجع تشوفها في اخر او 2023 اذا كان الناس تحب تبكيها موجودة خفت وقت على الاخر ما عرفت شنو نعمل اللعبات خرجت من الشامبر نتاعها وانا ما عندي شكر عرفت على الزلزال بقيت معناها هيك بقيت للصباح معناها خايف بديت من ساعتين ثلاثة نتاع الليل عرفت 30 ثانية ثم رجم قوية معناها هيك وانا وين تفكرها تو نبقى
1: تضحك عليها
0: نبقى نضحك عليها
1: كيفاش عشت التجربة دقاك تقول والله صار فيا وخفت
0: والله صار كنت نبعت المساجات لصحابي
1: اوكي 30 سكوند عملوا فيك هذا الكل
0: 30 سكوند هو الخوف اكثر من بعد وقت اللي خفت معناها تضرب ضربه قويه تهبينا ولا حاجه
1: صحيح
0: لا تتعاود
1: صحيح
0: الغرابه اللي حكيت لها ممكن اكثر في الهند بصراحه
1: اوكي
0: غريبه معناها بلد غريب فما برشا عادات غريبه يعبدوا في الابقار
1: اوكي
0: الابقار معناها تمشي في الشارع تحوس تاكل من طوبال وما يكلمهم حد تمشي معك
1: اوكي
0: ابقار تدور في الشارع كيك. برشا
1: وعندك الحق توكلهم ولا لا؟
0: والله حقيقه ما نعرفش الحق
1: اوكي
0: اما ما شفتش معناها ناس توكلهم معناها برا هي تمشي تبقى تمشي ثنية كاملة
1: عايشين مواطنين كل مواطنين كيفهم كيف المواطنين
0: في الابقار ما تنجمش تمثل معناها
1: حتى تبعدها على الكياس ولا انا داير من الدول اللي نتمنى نمشي لهم الهند ان شاء الله يجي النهار ونمشي نزورها نحكيوا على التمنيات للبلايص اللي نسافروا لهم شنو هي الدوله اللي حاطتها توا هدف قدامك تتمنى انك تسافر لها والا ما بديت تخدم عليها
0: والله هو السفر الجاي ان شاء الله باش تكون في جوان من أمريكا والمكسيك في بلد كأس العالم
1: أمريكا
0: والمكسيك
1: أوكي
0: وممكن نخمم مرة أخرى معناها الدول اللي حاب نمشي لها خاطر تغرمت عجبتني اليابان ومن أكثر الدول اللي حبيتها ممكن نجرب معناها كوريا الشمالية كوريا الجنوبية خاطر هي تشبه فهمتني
1: في دار بالك كي تمشي الغادي راهو ما تعرفش على رئيسهم فوالا دونك امشي وايجا لاباس هذيك اهم حاجه
0: ان شاء الله هو وين نمشي نسافر انا ديما نحط 30% ثم ريسك معناها
1: ان شاء الله ربي يحفظك وان شاء الله ربي يحميك وان شاء الله التجارب هذوما يزيدوك كان احنا زادا يزيدونا كان فخر انه فم مواطن تونسي قاعدين عن طريقه هو قاعدين نزوره في البلدان هذوما نحب نخلي لك في كلمة الختام كانك تحب تسلم على حد تعطينا لي كونت متاعك سواء انستغرام ولا كان عندك في اي بلاتفورم اخرى كم سا الناس اللي يسمعوا فينا يدخلوا ويتفرجوا
0: اول حاجة نشكركم على الاستضافة هذه ونشكر كيف مستمعي ديوان افلام وبالنسبة اكثر نهبط الفيديوهات على اليوتيوب الاطول شوية معناها بالنسبة للناس اللي تحب تتبع معنا على اليوتيوب
1: شنو نكتبه في يوتيوب
0: Discover with Ayman Discover with Ayman هذه في اليوتيوب وفي الفيسبوك Discover with Ayman وإذا بالنسبة للناس اللي تتبع فيها على تيك توك والانستغرام
1: Ayman Bouzayen Discover with Ayman تلقاها على يوتيوب وعلى الفيسبوك وزين تلقاوها في تيك توك وانستغرام. انا نقول لك من تو باش تلقاني ليلى اكثر وحده باش ندخل اليوتيوب. نحب الفيديوهات الطويل معناتها اكيد باش تكون
0: ديتاي رقم باهين في اليوتيوب
1: خاطر اكيد باش يبداو ديتاي اكثر باش يعطيو تفاصيل اكثر. شكرا لك ايمن. باش نحط لك كلمة الختام إذا كان عندك أسماء تنجم ولا تحب تسلم عليهم.
0: والله أحب نشكر عائلتي أمي وبابا وأختي
1: نسلم عليهم
0: وأصحابي أصحابي ديما واقفة وتعاون فيه
1: نسلم عليهم. نحن زادة
0: نسلم عليهم الناس الكل باش ما ننسى حتى واحد
1: فوالا ما نسميوش الأسماء باش ما نعملوش مشكلة بعد يسمعوني يقولون نسيتنا وما كلمتنيش وفازت هذوك الكل. دونك أيمن بوزيان تفكروا برشا الاسم هذايا وادخلوا في تيك توك وانستغرام وادخلوا الديسكفر ويذ أيمن في يوتيوب وباش فيسبوك وعيشوا التجارب هذية. نشكروا برشا أيمن اللي عطانا الفرصة هذه كيف وكيف برشا صانعي محتوى يحكيوا على السفر عطاونا فرصة اللي احنا نسافروا معاهم عن طريق الشاشة الصغيرة اللي نتبعوهم منهم وعطاونا الفرصة اللي احنا نعيشوا معاهم لديتاي متاع سفراتهم الكل. من نجوم التيك توك باش يكونوا حاضرين معانا في الساعة الجاية باش نحكيوا على نمط حياتهم ككوبل مختلف في الجنسيات هذا اللي يستنى فيكم شوية آخر. خليكم برانشي ما تبدلوش الموجة نحن باش نعملوا ترتيحة مع الموسيقى.

0: خمسة دقائق في ساعتنا الرابعة وانتم تسمعوا في ديوان اف ام هذه برمجة خاصة بمناسبة عيد الأضحى. ساعات تكون تحوس بين لغيل في تيك توك ولا في انستغرام تلقى فيديو يخليك تضحك من قلبك، تلقى زادة فيديو يعبر عليك، تلقى فيديو يأثر فيك فيه برشا محبة. وشنو خير من انك تلقى الأجواء هذه الكل في كونت واحد اللي هو كونت عواطف انت صافي. نحكيو على كوبل تونس، احنا نقولوا هكايا اللي صنع الترندات في تيك توك بفيديوهات وصلت ملايين المشاهدات تبارك الله. هي تونسيه وهو مصري يعيشوا في دبي، قلنا نسافروا لهم اليوم نقربوا المسافات ونعايدوا عليهم ونشوفوا اجواء عيد الاضحى عندهم، نتعرفوا زاده على اختلاف الثقافات كيفاش عرفوا يصنعوا به محتوى مميز. عواطف وصافي كل عام وانتم حيين بالف خير وان شاء الله عيدكم مبروك. مرحبا.
1: وانتم بخير وصحه وسلامه عزيزه، وكل عام وانتم بخير وتونس كلها بخير وصحه وسلامه.
0: يعيشك بارك الله فيك استاذه صافي، مرحبا بك مدام عواطف.
2: عايشك، مرحبا بيك وعيدكم مبروك، سنين دايما كل عام وانتم بألف خير.
0: يعيشك. كيفاش كان العيد اليوم؟ احنا تبعنا شويه في تيك توك، اسكو كان تونسي اكثر مصري اكثر ولا اماراتي اكثر؟
2: ليه اليوم تونسي اكثر.
0: اي شفنا شويه في تيك توك، احنا تبعنا عشنا معاكم الاجواء، اما نحبك انت تحكي لي.
2: احنا اليوم بصراحه عدينا عيد سبيسيال شويه. مشينا عديناه في القنصلية بتاع تونس في دبي، عملوا احتفال خاص محليه جو تونسي 100% يعني.
0: نشوفوا في شي صافي لقى راحته برشا في الجو هذايا، احنا قلنا جو تونسي خفنا عليه كيفاش باش يتأقلم، اما خذا الميكرو وقيناه يغني وشيخ عام جو. احكي لي كيفاش تقبل الاجواء.
1: بصراحة قريب جدا جدا جدا من قلبي، وتخش القلب بسرعة ونخش في الجو بتاعكم بسرعة بسرعة بسرعة. والناس رحبوا بينا بصراحة، يشكروا جدا، ويعني نقدم لهم جزيل الشكر والاحترام على الانفيتيشن دي. وعدينا جو مش نورمال كما تقولوا انتم.
0: انا ديجا اكثر حاجة فرحانة بيها تو اللي انا قاعدة نحكي وانت قاعدة تفهم فيها.
1: نفهم بالجاز هذا ونحكي تونسي.
0: أوه الله عيبي ملا، باش تحكي لنا بالتونسي على أجواء العيد في مصر، شنو اللي يميز العيد في مصر على العيد متاع تونس
2: وبالتونسي؟
1: لا طيبة هذيك ما نحاول. والله هو الأهم فرق بين تونس ومصر، مصر تخدم 24 ساعة.
0: أوكي.
1: فجو الاحتفال سواء من الصلاة صباحا للأطفال في الشارع، لبس العيد، الاحتفالات يومية يعني على طوال اليوم تلاقي فيه احتفالات، زيارات عائلية، الحاجات دي كلها تقريبا موجودة برضو هي في تونس. أما إحنا 24 ساعة البلد تختم.
0: يعني الاحتفالات قائمة. بعيدا عن الفيديو وعلى السوشيال ميديا، نحب نتعرف عليكم أكثر، قديش عندكم متزوجين؟ كيفاش صار هالميكس المزيان هذا المصري التونسي؟
2: احنا معاشين عنا 12 سنة
0: ما شاء الله.
2: تعرفنا على بعضنا في دبي في الإمارات. انا جيت بكونترا خدمة، هو جاي من مصر بكونترا خدمة. حس صحابنا جينا في نفس الفترة
0: ما شاء الله،
2: وما شاء الله 15 سنة طوى نعرفوا بعضنا على الحلوة وعلى المرة يعني
0: تبارك الله. بعد 15 سنة تجربة الزواج باهية؟
2: قصدك تجربة الزواج عامة ولا من جهة أخرى؟
0: اللي عايشة فيها أنت، ما هو يقول لك يسألوا ديما لي كوبل بعد عام يقولوا محلية درشنا، يقول لك هاي يزيد عويمين ثلاثة وعاود اسألهم. احنا تو عنا 15 سنة.
2: أي
0: كيف كانت؟
2: كان يرجع بيا زمان. 15 سنة
1: قولي
2: صراحة بالحق نختار، وهو ونزيد نختار ونزيد نختار بدون تردد.
0: سي مينيون، ما عليهم يا ربي ما عليهم.
1: أنا إيه؟
0: لازم تحرقونا يعني. خلي
1: بقى. لا والله كانت عاود بيا زمان برضو، ما فيش غير عواطف، انا ما ليش غيرهم، ما ينفعش.
0: ربي يحفظكم يا ربي، ربي يحفظكم وربي يخليكم لبعضكم. نحب نعرفوا منين جات فكرة السوشيال ميديا والسكيتش اللي تقوموا بها.
1: هي عواطف في الطبيعي مواقفها يوميا كوميديا، يعني هي لو اتعمل عليها لايف تمام تعمل فيوز غير طبيعية، انت مش متخيلة.
0: مش مخير من المرأة الفرفوشة.
1: معظم الفيديوز والكونتنت اللي احنا بنعملوه دي مواقف حقيقية بتحصل فعلا مع عواطف يوميا.
2: هي حاجات كتير بالحق في نهارنا العادي. يعني احنا نحولوها الفيديو، يعني هي تعتبر شوية من الواقع.
0: دونك براتيكمون الافكار قاعدين يجوا من حياتك اليومية، من مواقف سبونتاني تقوم بيهم انت عواطف.
2: حتى ساعات زيدا هو راه ساعات مثلا هو يفاجئني بكلام تونسي انا ما نكونش متوقع انه هو يعرفه.
0: اي
2: فمت دونك نستغلوها اللحظه هذيك ونعمل. يعني ثم مره بالحق انا صدمت منه، معلش انا عملت يعمل لي من شلها يا خيتي يا خيتي
0: شلب اصلا وصل الغادي هذا وصل المرحله اصلا ملا تعمق في اللغه تعمق في اللغه التونسيه كما يقولوها.
2: هي للاسف حاجه بي وحاجه خايبه، يعني الواحد ما عادش ينجم حتى يسب على راحته ولا يفهم كل شيء.
0: تو تولي انت لازمك ترد بالك لا يتغلق عليك بالتونسي.
2: لا.

0: قليلين جدا، ده احنا بندوس اجنور على طول
1: أكيد.
0: يعني ما بنحاولش ان احنا نركز معاهم خالص، وخصوصا ان الايجابي اكتر بكتير
1: الحمد
0: بكتير
1: لله.
0: بكتير من السلبي. الحمد لله
1: الحمد لله اكيد.
2: اي حاجه اخرى ديما بس يبعثوا لنا على ميساجات بريفي، سواء اولاد مصريين ولا العكس بنات توينسا، يكتبوا لنا انه احنا كنا متردين فكره الارتباط مثلا تونسيه بمصري، ولا ولكن بعد ما شفناكم انتم تشجعنا برشا على الفكره، يعني حببتونا في العرس نتاع تونسيه بمصري.
1: اي بي ملا عواطف شجعت البنات التوينسا باش يختاروا رجال مصريين والعكس.
2: اي وصافي شجع المصريين يعرفوا بالتوينسا
1: ببنات التوينسا. رينا، محتوى متنوع برشا بين الكوميديا الرومانسية حتى مع عائلتك عواطف، كيما فيديو كي تمشي لدار خوك. شنو ما الفيديوهات اللي حسيتوهم مطلوبين اكثر مثلا؟
2: الحاجات بصراحة العائلية، الحديث التلقائية زادة مطلوبة برشا، على قد ما الإنسان يكون تلقائي على قد ما يكون وصل لقلوب العبيد فيسع. مثلا ساعات نعديو ساعة نعمل في فيديو باش نخرجوا يعني زعما كفيديو كاليتي باهية وكل شيء، لكن ما يكونش ريال، يعني الفيديو يكون شوية فيها يعني تمثيل صراحة، ما يوصلش للعبيد كيما يجي فيديو سبونتاني يعني هكا فجأة، كيما مثلا فيديو متاع درخونا ذاك عملناه تصدلك، ما كناش متخيلين انه هو باش يعمل البوز بطريقة ذيك.
1: أكيد هو الحاجة اللي تخرج من القلب توصل للقلب أسرع. عواطف نحب نرجع معاكم الكواليس أول فيديو قررتوا أنكم تهبطوها، كيفاش كانت التجربة؟ عطيونا أحساسكم وعطيونا كي معناها وقت اللي خديتوا القرار وقلتوا هاو سي بون باش نهبطوا الفيديو، كيفاش عشتوا الموقف هذاك؟ قعدتوا تتبعوا في لي كومونتير، تتبعوا في الفيوز، كيفاش قاعدين يطلعوا؟ فرحتكم بأول نومبر دو فيو كبير عملتوه، البداية تحكي لي على البدايات.
0: هي كانت اصلا فتره صعبه شويه، مش علينا احنا بس، كانت على العالم كله، هي كانت فتره الكورونا. وهنا في الامارات كان في معمول زي كارفيو في الدار اسبوعين، ما حدش يخرج اصلا من البيت حتى للسوبر ماركت تقضي. تمام. فكانت فتره صعبه جدا، قاعدين في الدار ما فيش اي حاجه تتعمل. بدأنا نزلت التيك توك، بدأنا نتفرج نشوف، قلت لها تعالي نجرب الفيديو ده. عملنا فيديو بسيط خالص سهل ما فيهوش أي حاجة ونزلناه، بدأت الفيوز بتاعته تعلى شوية بشوية، وصلنا 1000 فيو يعني على أول فيديو ساعتها كان
1: كان إنجاز أكيد.
0: طبعا. فبدأنا من ساعتها بقى قاعدين ما وراناش حاجة، فقاعدين نعمل، عملنا أكتر من فيديو، بدأت الفيوز تعلى. عملت فيديو كان حكايتي مع الحمام التونسي. عواطف تحكي قالت لي احكي لنا عن لما رحت الحمام التونسي عملت هناك، ويعني شفت تجربة عاملة ازاي. عمل بوز وجاب بارشا بيوز بارشا كومنت كده، وهو ده يعني خلانا نبدأ نكمل في الموضوع.
1: يعطيكم ألف صحة. فما طرفة صارت لكم على اختلاف الثقافات حتى بين الأصحاب بين العائلات، موقف طريف جدا.
2: هي تقريبا الموقف صارت صافي أكثر من
1: هاي. احكي لنا شنو صار، نحب نعرفوا الكواليس.
0: كثير يعني انا مثلا في موقف لغايه دلوقتي بيحصل لي كل ما انزل تونس،
1: اللي هو
0: بدايه من المطار في الشارع، في الكافيه، في مطعم، في اي مكان، مجرد ان هم يعرفوا ان انا مصري تلاقي الناس بدات تتلم.
1: اوكي.
0: بيبقى حواليا كده يعملوا دايره ويبدأوا قاعدين مستنيني أتكلم.
1: أوكي.
0: فقط تحسي إن أنا بعيد تلفتة في النص ويتفرجوا في الفيلم ولا مسلسل.
1: جيماجين أنا شخصيا تخيل كان نهار نتلاقى مع إنسان مصري وجها لوجه، نتخيل معناتها حاجة كنت نسمع فيها حياتي كاملة في اللي تيلي.

0: نلقاها فينالمون قدامي، معناها اكيد
1: بالزبط.
0: اكيد باش نبدا نحب نسمع اللهجه لايف لايف اكثر، معناتها
1: حس راح تفعل شو مسلسل.
0: ملا اكيد نجم نشوفوك في في مسلسلات تونسيه صافي هكا
1: ان شاء الله. ان شاء الله ليه لا، هذه مستني العروض تيجي.
0: أو مساج ندي وسيم الفهري كانوا يسمع فينا نقول له هو عنا سي صافي راهو مصري ما يحكي تونسي بالباهي، ونشوفوا له دور، نشوفوا له دور، خلي يدخل في التلفزه التونسيه، يدخل لنا في رمضان.
1: يا مسهل ليلى، شرف ليا طبعا. وبالنسبه للمواقف الطريفه عواطف لما هزتها لمصر عند الاهرامات،
0: اوكي
1: اتفرجي عليها وهي راكبه الحصان. خيال خيال.
0: هاي من الضحكه نتاع عواطف بديت نتخيل في السيناريو كيفاش تعدى.
1: صار متابعه خطوه بديت نسيح، قلت لهم تعاود تهبطون.
0: خفت من
1: المستنسين يطلعوا على حصان ويطلعها من الهرم جري ويرجعهم جري، انا مش مستنسه.
0: اوكي هو ديجا تجربة انك انت تركب الحصان ديجا سي با دوني ا تول موند، حاجة صعيبة شوية، ما بالك يطلع بيك في الهرمات ويا بدونك. انا اي نحط روحي في بلاستيك، نتخيل باش نعيش نفس الموقف، معناها نتخيل روحي باش نخاف برشا.
1: صح صح صح. وصرخت الفراعنة كانوا قربوا يسقوا اصلا، يقولوا لنا نزلوها بالله يا ولاد بالله نزلوها سيبوا.
0: نحب انا الروح نتاع صافي عرفت ديما نشوف فيها في التيك توك وتوا في الكونفرساسيون الفاد الكابتاو كيفاش على مرتو. ربي يحفظكم. في الاختلاف نتاع اللهجات اعطيني اكثر كلمات لقيتهم غريبين برشا معناتها.
1: بالنسبة للتونسي زي ما كنت بقول، والله هو التونسي عبارة بالنسبة لي
0: لغة
1: مش مش, مش لهجة
0: مش لهجة. حكيت علينا في التلفزة الكلام هذا، حكيتوا علينا في التلفزة واحنا تفرجنا فيك شعب تونسي كامل.
1: هي محلاها يعني، هي اللغة محلاها. أما لغة
0: احنا مازلنا ما عنديش فاهمين.
1: حتى الجوة صافي سمى كلمات مثلا ساعات انا نبدا عندي باشا ما استعملتهمش، كي نقولهم له يقول لي ايه ايه حبيبتي ايه ده؟
0: متاكده تونسي؟
1: قال لي هذه خليقه ولا شنيع؟
0: هو نتخيل اذا كان يجي لتونس ويشوف اختلاف اللهجات ديجا في تونس في حد ذاتهم من الشمال للجنوب، اكيد باش يزيد يكتشف معناها اختلاف كبير. بون ما نعرفش الحاجه هذه موجوده في مصر ولا لا.
1: اكيد اكيد احنا عندنا الصعيد بيتكلموا بلهجه ال يعني او الفلاحين او كده بيتكلموا بلهجه، احنا اسكندريه بنتكلم بلهجه، القاهره بتتكلم بلهجه، كل منطقه في مصر بتتكلم في لهجه. وعندنا اصلا زي ما تقولوا انتوا ولايه مثلا اللي هي النوبه، عندنا دول بيتكلموا لغه تانية تماما محدش بيتكلمها في العالم كله، بيتكلموا نوبي.
0: اوكي اللي هي شنو اصلها اللغه؟
1: هي النوبي لغه خاصه بيهم هم فقط. يعني ما لهاش اصل، يعني مثلا العربي والفارسي وكده اخوات او لا ما هي النوبي دي حاجه خاصه بيهم هم، البلد دي بس هم اللي بيحكوا بيها.
0: اللغه اللي غنى بيها محمد منير في الفيلم،
1: محمد منير هيجرولي
0: اي تحكي على اللغه هذيك.
1: اي
0: واصلها معناتها لغه مصريه قديمه وسكان المنطقه قاعدوا محافظين عليها، والا جيت من خارج مصر؟
1: لا ما هي مصريه قديمه جدا جدا جدا وفضلوا محافظين عليها.
0: أوكي.
1: ما غيروهاش يعني للحين، هم يتكلموا مصري عادي ويتكلموا النوبي.
0: اوكي هذايا من الحاجات اللي نتمنيوها كيما احنا عندنا اللغه الامازيغيه زاده في تونس السكان الاصليين اللي في تونس نتمنيو كان اللغات هذوما يوليو يتقراو معناتها احنا حتى في مدارسنا نقراو بيان سور اللغه العربيه واللغات الاجنبيه ما تقراو الفرنسي والانجلي انا بالحق نتمنى اليوم كان ماشي في بالي كان في تونس ما هي الحكايه زاده موجوده في مصر واكيد موجوده في جميع بلدان العالم انه اليوم سي تري امبورطون انه للاجيال اللي جديده والاجيال اللي جايه انها تتعلم اللغه هذه اللي هي اللغه الاصليه ولا اللغه القديمه للثقافه هذيك باش تقعد متشبثه فينا.
1: اكيد صح
0: أكيد. ما نحبش نطول عليكم برشا، نحب نخلي لكم كلمة الختام على شكون تحبوا تسلموا، شنو توعدوا جمهوركم اللي قاعد يتبع فيكم، شنو ما الأجواء ولا الفيديو جدد اللي باش يستنيوهم جمهوركم منكم.
1: أنا أحب بس أقول كل سنة وأنتم طيبين وعيد سعيد عليكم وعلى الأمة الإسلامية الكل، وسلامي لأهل تونس سواء المتابعين أو مش متابعين، سلامي برضو لمصر والأهل في مصر أكيد، وإن شاء الله في فيديوهات جاية كتير قريب بإذن الله، وبحضر كمان أغنية دلوقتي مصري تونسي تمام. معايا مطربة اسمها إشراق بتغني تونسي محلاها ومحلى صوتها وانا بغني راب مصري معاها
0: سكوب
1: بإذن الله قريب جدا الأغنية تطلع إن شاء الله.
0: نستنيو الأغنية ونستنيو زيدا أن نشوفوك في تونس علاش لا، إن شاء الله الأغنية تتعرف برشا وتكسر الدنيا وتوليو تنجموا ميم تخدموا بها مهرجانات.
1: اللهم أمين إن شاء الله.
0: اي علاش لا، لازم نحلموا بالكبير هكا ولا
1: اكيد طبعا.
0: اي اكيد. عواطف باش نخلي لك كلمه الختام، كانك تحب تسلم على شكون؟
2: اي بصي انا نحب نسلم على دارنا الكل فردا فردا وخاصه اختي بسمه اللي تحب اسمها يتكرر.
0: اي مين موجوده بسمه تو؟
1: تو رجوه تغير قولي بسمه واحمد وخليل
2: وأمي وإن شاء الله ربي يفضلني عائلتي كل حق أغلى ما عندي وعائلة راجلي زيدا إن شاء الله ربي يفضلهم
0: ونحب
2: نشكر كل إنسان يكتب لنا كلام باهي ومن القلب بالحق الناس اللي يتبعوا فينا واللي يدعموا فينا ونشكركم أنتم زيدا على الاستضافة هذه ميرسي بالحق والله سيربريز بالنسبة لينا
0: يعيشك نحن
2: وإن شاء الله نجيو لتونس ونقابلكم اون ديريكت
0: أكيد أكيد إن شاء الله. نحن محبتنا ليكم واللي دخلتوا لقلوبنا وحسستونا اللي احنا عايشين معاكم تفاصيل حياتكم من غير جواندويت. نحن نقولوا هذيك الحاجة اللي خلتنا نحبوا نزيدوا نتعرفوا عليكم أكثر. إن شاء الله ربي يهنيكم وإن شاء الله ربي يعطيكم كل حاجة تتمنوها يا ربي في الحياة هذه وربي يفضلكم ويخليكم لبعضكم. ميرسي بوكو عواطف وصافي، متشرفين برشا بالاستضافة هذه. نحن ما زلنا مكملين معاكم حتى للنص الليل باش نعملوا ترتيحة صغيرة مع الموسيقى وشوية آخر باش نمشيو لأمريكا باش نحكيو على أجواء العيد غادي. خليكم برونشي ما تبدلوش الموجة.

48 دقيقة بعد العشرة هي ديوان فيم وانتم ما زلتم معانا في برمجة خاصة بعيد الإضحى. ما زلنا في انتظار تفاعليتكم على 58 400 58 400. ذكركم اللي راكم تنجموا تحطوا لنا زادة دي كومنتار ولا دي ميساج في الباش فيسبوك ديوان فيم, كما زادة تنجموا تحطوا لنا دي كومنتار في الشات في يوتيوب ديوان اف ام لايف. احنا مازلنا مكملين معاكم شوية اخر باش نمشيو لامريكا ونشوفو شنية اجواء العيد غادي. خليكم برانشي, هذه شيرين كلها غيرنا.

0: ما زلنا مكملين معاكم حتى للنص الليل في برمجة خاصة معاكم عزيزة باير من وراء الميكرو، ونحنا نسمعوا في ديوان فيم توا باش نمشيو كيما ما مستنسين العادة نقربوا المسافات في كل عيد، وديما نحبوا نطمئنوا على جالية تونسية الموجودة خارج حدود الوطن. معانا عبر الهاتف عايدة سليماني في كندا. مرحبا بك عايدة.
1: مرحبا عزيزي. مرحبا،
0: ان شاء الله عيدك مبروك وان شاء الله ربي يحيك لمثاله.
1: يعيشك سنين دائما يا ربي، وان شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل.
0: يعيشك عايدة. ما احناش قاعدين نقلقوا فيك، يظهر لي قاعدة تسوق.
1: نو سي كوريكت.
0: هي به. قداش عندكم الوقت تو؟
1: تو عندنا 26 دقيقة.
0: الستة وعشرين دقيقة متاع العشية. هاي بي، ما زلت مصحصحة معنا، ما زلنا ما كلمناكش ماخر كم سان نتعبك. عايدة سليماني في كندا، انت صاحبت مشروع حسب ما قالوا لي اصدقائي في الاوف عصامية التكوين، كونت روحك بروحك. احكي لنا عايدة كيفاش المشروع ماشي في كندا، شنية طبيعة الاعمال اللي قاعدة تقوم بها؟
1: اوكي، دونك انا امراه اعمال فانتافير، دونك عندي شركه في ترانسبور، شنو ترانسبور في النقل، يعني نعملوا لا ليفريزون دو كولي. وعندي كذلك شركه شريتها العام الفارغ، هي صالون دي كوافير، معناها قاع باش نقولوا احنا
0: صالون حلاقه، يعني
1: دونك صالون حلاقه كي اكزيست دوبوي 60 طون، عنده 60 سنه
0: ما شاء الله.
1: الحمد لله. دونك فوالا، دخلت عالم لي زافير دوبوي 5 سنين، عندي دونك في دومين لي زافير
0: ما شاء الله،
1: الحمد لله جافون تري بيان. فوالا، دونك ماهيش حاجه فاسيل وماهيش زاده ديفيسيل،
0: الحمد لله. الحمد لله. في خضم العالم الشغل والخدمه وكل شيء، كيفاش كانوا اجواء العيد في كندا؟ ما نعرفش اسكو البلاصه اللي انتم فيها تاخذوا دي جورني اوف، ترتاحوا ما ترتاحوش، كيفاش؟
1: لا سيريوزمون مش اوف بون، مو خديت نهار اوف بطبيعه الحال، مي ماهيش كيما نقولوا احنا كما اولادي إذن عيتي أوبليجي بشي بشيو المدرسة يقراو وقت الامتحانات وكل، دونك بعام هيش بجد مسلمسي نورمال، ما مش كل شيء مختلف نوعا ما، من حاولوا الماكسيموم بوسيبل إن نحاولوا نخلقوا الأجواء بس أولادنا أموا يحسوا اللي هو يوم يوم غير يوم عادي، ولا سي كم سا
0: نوع. قديش عندك في الكندا؟
1: أنا توا لله من 2011
0: وأنا
1: في كندا.
0: نحكيو على 15 سنة، دونك 15 سنة هذوما روحت عيدت شوية في تونس، ولا كلهم العيد الكل تعدوا عليك في كندا؟
1: لا، العيد الكل تعدالي في كندا، حتى كي نروح الصيف باريكزومبل مش ديما الحقيقة نقعد برشا باش ما نروح، مي نروح في الصيف، تعرف في واحد عنده صغار يعني ما يقدر كان في لي فاكونس باش ينجم يروح.
0: صحيح.
1: والبعد يعني تبارك الله حكايه 10 سنين يعني باش يوصل لهذي السيبون.
0: صحيح. عايده انت اصيله شابه، احكي لنا شنو العادات اللي توحشتهم، اللي قعدت محافظه على البعض ولكن فما عادات اللي ما نجمتش تهزها معاك لكندا؟
1: والله الاكثريه هي اللمه نتاع العائله والاقارب، هذيك اللي ما هيش موجوده هنا لما نخلقوها بالجو هكايا مع لي زامي، مي كما يبقى ديما فما شويه اختلاف.
0: اكيد اكيد. غاديكا معناتها تختاروا ايامات تعيدوا فيهم العائلات التوانسه الموجودين غادي مع بعضكم، جونغ تعملوا شي ايامات باربيكيو هكاكا وقت في الويكاند، نتخيل
1: في الويكاند. وي سي سا، وي في الويكاند الحقيقه ديما الجاليه العربيه اون بو دير كلنا المسلمين نتجمعوا ولا نعملوا باربيكيو، نعملوا يشبوا دي جو الصغيرات، دونك هكا تكون اوكازيون باش نتجمعوا ونعيدوا زاد على لي زامي اتسيتيرا، باسكو كور دو لا سمان معناها الواحد قاعد كيما يجري النهار يتعدى في رمشة عين دوسما سي كومان كومبليكي.
0: صحيح. نحب نخلي لك كلمة الختام على شكون تحب تسلم في العيد في تونس، دونك الميكرو ليك.
1: عايز دونك نعيد على عائلتي، بابا وأمي وأخواتي في تونس، أصحابي أسي، نعيد عليكم الكل اللي تسمعوا فيا، وأسي نعيد على ليزون بلوي اللي موجودين في كندا، نقول لهم عيدكم مبروك مالغري اليوم عيد، ولكن ما شاء الله يعطيهم الصحة خدموا سي بيان.
0: يعيشك. ميرسي بوكو مدام عايدة سليماني، كانت معانا من كندا. نحن مازلنا باش ناخذوا التليفونات وناخذوا تفاعلات، كيما زاد مازلنا في انتظار تليفوناتكم على 58 400 158 400 100. ما تبدلوش الموجة، مازلنا معاكم حتى لنص الليل.

سوكين كسابي دي زاني هذه هي الأغنية اللي تواصلنا اللي تحسطنا لليلة ما بقى اللي كان نقولكم تصبحوا على خير. الموسيقى ما زالت مكاملة معاكم حتى للنص الليل وحتى البعد النص الليل. أنا نقولكم لينا باش نعاود نتلاقى معاكم غدوة زادة في برمجة خاصة انطلاقا من الماضي ساعة حتى لستة متاع العشية في انتظار تفاعلاتكم على 58 400. نكلموا بعضنا غدوة. ميرسي بوكو، شكرا على الاستماع، خليكم ديما في دهل ديما نفهم.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
1: ديوان FM.